مبدأ من مبادئ دين الإسلام الحنيف، فلا تقوم أمة إلا بالعدل، ولا تستقيم أمورها إلا من خلاله. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به. ومن مظاهر عدله سبحانه وضعه للميزان يوم القيامة، والذي توزن فيه أفعال العباد في الدنيا، فلا يظلم الله الناس شيئا، وإن كانت مثقال حبة من خردل أتى بها ووضعت في الميزان حتى تحسب للعبد.

13 دقيقة بعد الستة نتاع سبعة على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا صباح الأرباح اللي حتى العشرة نتواصلوا مع بعضنا فريق كامل ومتكامل في صبحيتنا. تحياتي لصلاح الشاني في إخراج رحلة، ناجح بن محمود في مراقبة البث، ومن الأستوديو عادل الخماسي معكم. فكرة عن مواقيت الصلاة لهذا اليوم، الفجر كان في 43 دقيقة، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 39 دقيقة، العصر 16:19 دقيقة، المغرب سيكون بإذن الله في 37 دقيقة، والعشاء سيكون في 9:16 دقيقة.

35 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكاف. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. بلاغ خاص عن وزارة الصحة بالنسبة للطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من مدارس الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 والنتائج المعلن عنها في مايو 26، بما في ذلك المترشحين المدرجين في قائمة الانتظار أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الرسمية HTTPS سبيسياليتي سونتي تي ان، وذلك فترة ممتدة من يوم غد الاثنين بعد غد 3 أوت إلى 26 على الساعة 9 صباحا، ليوم الأربعاء 5 أوت 26 على الساعة 9 صباحا. وتدعو الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التأجيل والالتزام بالتعليمات اللي ترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلق بجلسات اختيار الاختصاصات. جلسات اختيار الاختصاصات تم حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمون إلى السلك العسكري، الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، والطلبة الأجانب. هذه فكرة بالنسبة لموضوع الطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، ولنا عودة للموضوع.

0: الكاف.
1: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي. تم بولاية سليانة إتلاف 1553 شتلة كروم مجهولة المصدر بمنطقة الهمايل بعمادة الكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. انطلقت ببعرادة من ولاية سليانة أشغال تجهيز وربط البئر الارتوازية التي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بهدف تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين الثالث من أوت الجاري لمساعدتهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة أمس أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وأوضحت الوزارتان أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة. قالت الحماية المدنية الجزائرية أمس إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب في ولاية بومرداس. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح الليلة الماضية في قصف نفذته طائرات الاحتلال على حي الصبرة ومخيم سيرات وسط قطاع غزة، كما صعدت قوات الاحتلال من عملية قصفها للمنازل وأوامر الإخلاء القصري للأحياء والمربعات السكنية في عدة مناطق من القطاع. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بأن استمرار الحصار البحري والتصعيد الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره على مضيق هرمز، محذرا من تداعيات أوسع على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: صباح نرباح
2: راديو الكهف.
0: راديو الكهف.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
2: أوف أوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 15 دقيقة بعد السبعة نتاع الصباح على موجات في صباح نرباح على موجات إذاعة الكيف فكرة عن أحوال الطقس. خويا بلال الحيوي معي مباشرة على الخط. بلال صباح النور.
1: صباح النور خويا عادل، مرحبا بك ومرحبا بمسمعي إذاعة الكيف وأهلين كذلك.
0: يعيشك يا بلال. بالنسبة لقراءتنا لانتظاراتنا لشنو اللي عنا، فما ناس تقول فما الحرارة باش ترجع، فما شوية برودة، إن شاء الله الأخبار الطيبة جاية.
1: الحمد لله الإشاعات الكل اللي قاعدة تصير من ناحية موجة الحرارة الجديدة، صحيح ثم ارتفاع في درجة الحرارة، لكن مش تكون معناتها كيف موجة الحرارة اللي تعدينا بها معناتها في من 14 إلى حدود 22 جويلية الفارطة. عموما اليوم باش يكون طقس صافي الى قليل السحب على اغلب مناطق البلاد، مع تيارات هوائيه اللي باش تكون القطاع الشمالي على منطقه الشمال والقطاع الشرقي على الوسط والجنوب، سرعتها تكون معتدله الى قويه نسبيه خاصه في المنطقه الساحليه الشرقيه وبالجنوب، وضيفه معتدله لبقيه الجهات. حاله البحر معناتها عموما باش يكون قليل اضطراب محليا والثرب في فتره ما بعد الظهر بالسواحل الشرقيه. درجه الحراره اعلى شويه من يوم امس معناتها بدرجه الى درجتين، باش تتراوح بين 34 و 38 درجه في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات، ب 38 إلى حدود 42 درجة تكون في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. اليوم متوقعين تقريبا 38 درجة تكون في ولاية الكيف. خلال يوم الغد الأحد إن شاء الله مش يكون كيف مع تطقس عامة قليل السحب خاصة في الفترة الصباحية، وثم إمكانية لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة من بعد الظهر مع بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح تتقل سرعتها شوية خلال يوم الغد وتصبح من القطاع الشرقي على أغلب مناطق البلاد، سرعتها عموما مش تكون ضعيفة إلى معتدلة. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب على أغلب السواحل، والحرارة تقريبا في استقرار نسبي، نعيش نفس المعادلات أو أعلى شوية، والمعادلات هذه مش تواصل معتها في بداية الأسبوع يومي الاثنين والثلاثاء. تقريبا مش يكون طقس مغيم جزئين خلال يوم الاثنين مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، ونبقى في نفس المعادلات يوم الثلاثاء أربعة أوت إن شاء الله، حرارة دون تغيير وعموما الطقس معتها مستقر، حتى معتها من ناحية الرياح اللي بتكون معتها ضعيفة إلى معتدلة، وحالة البحر أيضا قليل الاضطراب. وإن شاء الله بداية من يوم الأربعاء تخفض من جديد درجة الحرارة وترجع معتها المساويات اللي كنا نعيشوا فيها معتها
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة أخوي بلال، شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبارك، إلى اللقاء.

20 دقيقة بعد السبعة. فكرة عن الصيدليات المناوبة لولاية الشمال الغربي، نبدأ بسليانة في الكريب، صيدلية محمد تخيّر، رشدي سعيدي في سليانة، الروحية هنون حسني، مكثر عصام بوزيان، جلال الدين بن فرحات في قعفور، صيدلية محمد البنجاجي بعرادة، كسرى يوسف المفداوي، وفي برقو عصام بن عطية. في جندوب عند رحم رضا الضفلي، هاجر حمدي في فرنانة، جندوب الجنوبي عفيفة السالمي، حذام السريدي في جندوب الشمالية، أبو سالم منير المشرقي، صيدلية خميس الزرقاني في تبرقة، غردمة غسان مجدي، إحسان الغزواني في بلاريجي. نرجع للكيف السرس، محمد هاشم الشريشي، الدهماني سامي ضاوي، نبر صيدلية يمن المزي في الكيف، سمير تبورزقي، ألفة العروسي، وأيمن الغزواني في قلعة سلان، سيف الدين المسعودي، هاجر المسعودي في تجروين، القصور خالد التتاني، سيد يوسف، أمال البغانمي، منجي العباسي في نفزة، مجاز الباب، وفاء قزم في تبورسك، صيدلية هادي بالهادي، محمد علي بن حميدة في تستور، باجا المدينة فارس من كوسة، تبار صيدلية رفيق قزم، نادية الشلواتي في واد الزرقاء، وفراس الحمداني بالنسبة للمدن. هذا الفكرة عن الصيدليات المناوبة وليات الشمال الغربي لهذا اليوم.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم. العناوين نشرة الثامنة، وفيها تتابعون: منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوية بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمة الصحية والبحث العلمي بالجهة. فلاح والمنطقة السقوية العمومية بوشتاتة من معتمدية نفزة يطالبون بمراجعة قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه. إتلاف شتلات كروما مجهولة المصدر بعمادة الكريبة الجنوبية تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية. وزارة التكوين المهني والصحة تؤكدان خضوع التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية لشروط خصوصية. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة الثامنة بإذن الله.

0: في ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.
1: صباح النور، أولى المواعيد الرياضية على موجات إذاعة الكاف. يوم سعيد موفق للجميع. ودية الأندية التونسية البارح، النادي الإفريقي في عين دراهم كان فاز أمام النجم الخميري بعين دراهم 10 أهداف مقابل 0، منها خماسية لحمزة المنصري، بلال إيت مالك سجل في المقابلة هذه ثنائية لصادق قديدة، وهدف لي بسام الأسرار في من جهته. والترجي فاز البارح كذلك في لقاء ودي 2-1 أمام فريق اتحاد كرتاج، أهداف رائد الشيخاوي وأمين الحميدي. تقريبا المجموعة كاملة البارح، كوسي أبو عالية موجود مع المجموعة، وملف يوسف البليلي واللجنة الطبية للترجي تقترح موسم فقط ليوسف البليلي، وهذا مقترح الترجي. اللاعب يطلب مهلة للتفكير وإمكانية أنه يوسف البليلي بدل رايو، لأنه اللجنة الطبية للترجي اقترحت موسم فقط بالنسبة ليوسف البليلي، وتقول انه اللاعب هذا في اي لحظة نجم يتعرض لإصابة، نجم تكون حادة. هذا اقتراح اللجنة الطبية، واللاعب ولا ترجي بعدها باش يكون ثم حل ويغلق ملف يوسف البليلي ولا ترجي الرياضي التونسي. وبدنيا اللاعب حسب اللجنة الطبية باش يكون حاضر بعد شهرين. هذا بالنسبة لملف يوسف البليلي ولا ترجي الرياضي التونسي. ترجي في كرة اليد كان تعاقد مع جوران جوكوفيتش، واسم كبير في قطر لأنه عرف تتويجات بالجملة مع فريق الدحيل، كانت له تجربة في المملكة العربية السعودية. وجوكوفيتش عقده مع ترجي 2 مواسم. دائما مع المتابعات الرياضية، ونذكر الأولمبي البيجي باش يواجه فريق أوغبو الجزائري في لقاء ودي يجي مع بداية تربص الأولمبي البيجي باش يبدا نهاية هذا الأسبوع في مدينة عين دراهم. والأولمبي البيجي انتدب رسميا حمدي شعيرات، انتدب آخر يضاف لفريق الأولمبي البيجي. النجم الرياضي الساحلي عزم غومة كان حاضر البارح مع المجموعة، وعقد جديد يمضي فريق النجم الرياضي الساحلي في سلسلة من الانتدابات. سبق عزم غومة ماهر بالصغير اللي رسميا غادر الفريق، فريق النجم الرياضي الساحلي بطلب من المدرب براكوني اللي لم يعد يرغب في خدمات ماهر بصغير. نادي الرياضي الصفاقسي يواصل تحضيراته في سوسة، ومقابلة ودية باش تكون يوم 9 أوت مع فريق سان بيدرو اللي موجود في تونس. الاتحاد المنستيري مازال في حمام بورقيبة، و7 أوت يواجه اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء ودي. مادام نحكي على الانتقالات اللاعبين، دياكيتي لعب ترجي رسميا موجود في عين دراهم مع فريق الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري. الرابطة الوطنية تنفي خبر إعادة القرعة الخاصة بالبطولة بعد ما طلبت منها الجامعة إعادة سحب الرزنامة. تقول ثم أحد الإشهاد كان حاضر وما ثماش حتى داعي لإعادة سحب بطولة تونس لكرة القدم. في كرة السلة، النجم الرياضي الساحلي رسميا رسم المرزوقي هو المدرب الجديد للفريق الموسم القادم. في العالم وتحضيرات الأندية الأوروبية لانطلاق الدوريات العالمية مازال متواصل، وأهم المقابلات الودية للفرجة اليوم تشيلسي توتنهام، المان سيتي لانتر، والمان يونايتد يلعب مع فريق أتلتيكو مدريد. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد للجميع.

0: الكاف. الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. فلاح والمنطقة السقوية العمومية بوشتتة من معتمدية نفزة يتطلعون إلى مراجعة قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه. إتلاف شتلة كروم مجهولة المصدر بعمادة الكريبة الجنوبية تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية. ضمن تفاصيل هذه النشرة، صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجامعي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربي. وقد أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أن هذا القرار يمثل مكسبا إضافيا للخارطة الصحية بالولاية باعتباره الأول من نوعه بولايات الشمال الغربي، وسيساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين فضلا عن تعزيز اللامركزية في الحق في الصحة ودعم البحث العلمي بالمستشفى. وأضاف الغجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح أفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. جهويا كذلك، تواجه المنطقة السقوية العمومية بوشتتة من معتمدية نفزة عدة إشكاليات وصعوبات على خلفية تنفيذ قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه والذي يتم اعتماده منذ الموسم الفارط، وهو ما أثر سلبا على زراعة القوارص وغيرها من الزراعات وسط تطلعات الفلاحين إلى التعجيل بحل هذه الإشكاليات. مدير مجمع التنمية بوشتاتة محمد علي الدلاعي يضيف:
1: المنطقة السقوية العمومية بوشتاتة تقريبا زود كان في منطقة وشتاتة فقط، يعني تقريبا 90% هي كلها أشجار مثمرة قوارص وكريمة وأشجار مختلفة، مناش ناخذ في كميات كبيرة وناخذ في كميات ماهيش بصفة مسترسلة، يعني ناخذ نهارين ونرتاح نهارين، بالتالي فما الحقيقة صعوبات خاصة في المناطق العالية اللي نعملوا مجهود كبير باش نجموا نوصلوا لهم. الدفع المسبق هو شرط أساسي للتزود بمياه الري في المنطقة السقوية باعتمادها في هذا الموسم والموسم الفارط، بالتالي بالنسبة لنا احنا نوجدوا صعوبات، لازمنا نوجدوا الفلوس باش نجموا نخلصوا المندوبية باش نجموا ناخذوا الماء رغم المرونة الحقيقة في التعامل معنا، لكن الكميات هي كميات ضعيفة، احنا ساعتين تقريبا ثلاثة سوايع ويقص الماء في ذل الكميات هذه، ما نجموش البلايس العالية الكل نوصلوا لهم بصفة مسترسلة مع ارتفاع درجة الحرارة اللي شفناها خاصة في الأسبوع الفارط كلها أثرت خاصة على أشجار القوارص، مشتات الكل أغلبيتها هي أراضي رملية معنا تحتاج كميات كبيرة متاع ماء، فما صعوبات وفما أضرار متاع بعض المقاسم خاصة في المناطق العليا في المنطقة السقوية العمومية بوشتات.
0: وبولاية سلينا أيضا انطلقت ببعرادة أشغال ربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بكلفة جملية تقدر ب 800 ألف دينار، ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. هذا وشهدت أشغال مشروع إنجاز البئر الارتوازية بصدين بمعتمدية مكثر نسبة إنجاز متقدمة في انتظار مد القنوات، وقدرت القيمة الجملية للإنجاز بحوالي 710 ألف دينار، وستمكن من تزويد حوالي 300 عائلة بالماء صالح للشرب. تم بإشراف لجنة عن المصالح الفلاحية المختصة 1553 شتلة كروم مجهولة المصدر بمنطقة لهمايل بعمادة الكريبة الجنوبية من ولاية سليانة، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. المندوب الجهوي للفلاحة بسليانة جمال الفرشيشي وهذه الإضافة.
2: قبل ما نتم بعملية الإتلاف فما إجراءات قمنا بها، عينا مع الفلاح المنطقة فسائل هذم هزيناهم للتحليل، ومن بعد الإدارة العامة في وزارة الفلاحة للنباتات شكت ثم بعض فيروسات ولا شكت في فيروسات مش معروفة في وسط النباتات هذه، بما أنها مجهولة المصدر وما نجموش نطلب المصدر باش يفسر لنا وطريقة القضاء على الحاجات، بما أن خوفنا كبير على تونس كاملة من الأمراض اللي جينا، لذلك ثم قانون صريح وواضح أنه ما نستوردوش حاجات من غير ما نحللوها ونثبتوها، وخاصة أنها ما تظهرش فيها الأمراض من الأول، ثم بعد كي تكبر ونتعبوا على كبرانها ومداوتها تمرض الدنيا كله ونخسروا برشا هكاك. احنا عنا عنب مراقب وعنب هايل وعنب ينجم هو يشري ونجم نعاونوه في الشكل هذا ونعطوه بلايس اللي يشري منها كونترولي، هو مقتنع جدا بالكلام هذا، متفهم هو يحب يعمل مشروع وينجح وما يساعدوش انه يخسروا، دونك ياخذ في نصايح وزارة الفلاحة وديفونس دو كولتور، واتفقنا وجاتنا ديفونس دو كولتور من تونس وعملنا الإتلاف هذا.
0: في شأن جهوي آخر، وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات الجامعية أو المدرسية وتهيئتها، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. المندوب الجهوي للتربية فوز الرحالي ومزيد من التفاصيل.
3: 81 مشروع ميداني مفتوح في هذه المؤسسات سيكون جاهزا تماما مع مفتتح السنة الدراسية إن شاء الله. 81 مشروع، ثلثين منهم تعلق بالمدارس الابتدائية وتحديدا 56 مشروع، فيهم 13 مشروعا بالمدارس الإعدادية و11 مشروع بناء وصيانة بمعاهد الثانوي. هذه المشاريع موجودة بمختلف المعتمديات ولاية جندوبة وعددها 9. من نصف هذه المشاريع يتعلق بالمجال الصيانة، خاصة الوحدات الصحية في المدارس الابتدائية، وهناك مشاريع أوشكت على النهاية على غرار صيانة الوحدات الصحية بالمدرسة الابتدائية التخيلية بوادي مليز وكذلك المدرسة الابتدائية سيدي بلقاسم غار ديما، وهناك من هو انطلق. هناك أيضا صيانة قاعات التدريس، وهنا نذكر المدرسة الإعدادية سيدي بلقاسم غار ديما والمدرسة الابتدائية عين لقير بجندوبة الشمالية ومدرسة أيضا ابن الجزار الفردوس بجندوبة الشمالية، ونسبة الأشغال متقدمة جدا وبإذن الله ستكون جاهزة لاستقبال التلاميذ في حلة جديدة. وهناك الصيانة الشاملة للمبيت المدرسي بالمدرسة الإعدادية المرجان بطبرقة. هناك أيضا محور كبير نعمل عليه وهو صيانة وإعادة تأهيل الأثاث الذي زال الانتفاع به والقابل للإصلاح، وقطعنا أشواط كبيرة من حيث الصيانة.
0: أكدت وزارة التربية أنها بسبب إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل السابع بعد المئة من قانون المالية لهذه السنة. وجاء توضيح الوزارة ردا على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب شعب فتح المشرقي حول أسباب تأخر تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بهذا الفاصل من قانون المالية الذي ينص على تسوية وضعياتهم وإدماجهم. وأفادت الوزارة بأنها تواصل حاليا إجراءات إدماج الدفعة الثانية، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة الاعتراضات المقدمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين 3 من أوت الجاري. وقد صدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان المنقضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة أمس أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، وأوضحت الوزارتان في بلاغ إلى العموم وإلى مؤسسات التكوين المهني الخاصة أنه يشترط في الاختصاصات شبه الطبية أن تكون وجوبا منظرة، وأن أي مخالفة للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين الأساسي والمستمر في الاختصاصات والمجالات شبه الطبية أو الصحية تعد مغالطة معتمدة أو متعمدة تجاه طالبي التكوين، ومسا من المرفق العام للتكوين المهني، وكذلك مسا من المرفق العام للصحة، وتعرض المؤسسات المخالفة إلى الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المستوجبة في الغرض. جرت مساء أمس مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. وقد قدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جد أمس بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته. وكانت هذه المكالمة فرصة للتأكيد على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات، وعلى العزم المشترك الثابت والراسخ لمزيد دعمها وتطويرها. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح الليلة الماضية في قصف نفذته طائرات الاحتلال على حي صبرة ومخيم سيرات وسط قطاع غزة، كما صعدت قوات الاحتلال من عملية قصفها للمنازل وأوامر الإخلاء القصري للأحياء والمربعات السكنية في عدة مناطق بالقطاع. على صعيد آخر، قالت حركة حماس أمس إن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة إن تسليم الأسلحة الثقيلة هو مشروط أيضا بإنهاء الكيان الصهيوني للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. دوليا كذلك، صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بأن استمرار الحصار البحري والتصعيد الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره على مضيق هرمز، محذرا من تداعيات أوسع على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي. وقال إن استمرار الحصار البحري والتصعيد لا يؤدي فقط إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، بل سيؤدي أيضا إلى إغلاق مضائق وممرات بحرية استراتيجية أخرى. ختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. فلاح والمنطقة السقوية العمومية بوشتتة من معتمدية نفزة يتطلعون إلى مراجعة قرار الدفع المسبق لتسعيرة استهلاك مياه الري ونقص الحصة من المياه. إتلاف شتلات كروم مجهولة المصدر بعمادة الكريبة الجنوبية تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية.

وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف هاي تيك. تقريبا في فترة العطلة يزداد الطلب على الألعاب الإلكترونية، الألعاب الموجودة داخل البي سي اي هو فول كايزر الحساب الأول تقريبا الناس كلها خاصة الوليدات الصغار معناها تجري ورا قاعدة الكرتون، القاعدة اللي جيب البي سي تحتوي على ثلاث مراوح، قاعدة القراص وقاعدتين شحن جوستيك فيه الاستعدادات خاصة بالنسبة للوليدات الصغار للعب فترة الصيف، خاصة بالنسبة للجوائز اللي موجودة فيه. هي جوائز بسيطة فيها حساب ستيم فيفا 26 جديد كامل على حساب يتم كذلك بين 2021 وألعاب إضافية، حساب ستيم أوفلاين في 4 ريميت إضافة أيضا، حساب يتم أوفلاين 33 سنة، وجماعة الاكس بوكس اللي فيه برشا لعب جديدة بالنسبة للأطفال وفي الحقيقة خاصة بالنسبة للألعاب الجماعية لألعاب الفيفا، خاصة بالنسبة تتلعب بالنسبة للكبار والصغار وفيه اهتمام كبير خاصة في الفترة هذية فترة العطلة، وتكون على الأقل لعبة كرة القدم خير من الألعاب الأخرى اللي لابد تكون مراقبة من أولياء. في السياق هذايا كما نعرفوا الأسبوع الفارط حكينا على المراقبة للأنظمة الجديدة اللي عملتها الذكاء الاصطناعي من أجل مراقبة الألعاب الخاصة بالأطفال والانفرادات متاعهم مع الحاسوب في بعض البحوث، خاصة اللي يكون تحت 15 سنة، فإنه تكون عملية المراقبة الذاتية بالنسبة للحاسوب وكذلك بالنسبة للطفل أو الطفل اللي موجود قبل ما يكون في سن البلوغ ويمكن مراقبته وبعث رسالة إلى الوالدين. هذه تقريبا جديد هيتاك معكم صباحة هذا اليوم.
4: هايتك
0: إشهار
1: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
0: إشهار

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، 30 دقيقة بعد 8 نتاع الصباح بكم الورد يا معلم. نحن مش نشوفوا الورد غير لخته على شكشوكة توا وصلاتها. شوفوا هشام صغير في جندوبة. هشام صباح النور.
1: صباح النور عادل، تحية ليك، تحية كل مستمعي ذات. كيف
0: بكم الورد يا معلم عندك انت غاديك؟ بدالي بالطقس، ساعة الطقس عموما يسمى به
1: خير من الايامات اللي فاتوا. صحيح هنا مازال شويه ما خير شويه ما من الايامات اللي فاتت، كانت اسخن من نهار هذوما.
0: نعم،
1: والحركه هي موجوده كالعاده، تعرف في السيف ديما الحركه تكون بكر شويه في الاسواق وغيره، كل شيء متوفر، ما فماش نقص في مواد معينه، الاسعار مازالت حافظه ارتفاعها باستثناء يعني بعض نضربوا بالخضر، عندنا الفلفل من دينار حتى لزوج دينارات 600 مليم، الطماطم من 800 مليم حتى دينار، البطاطا من دينار و500 مليم حتى زوج دينارات، البصل من دينار حتى دينار و200 مليم، القناويه من 800 مليم حتى دينار و200 مليم 100 جرام، القرع الاحمر دينار و200 مليم، الخيار من دينار حتى دينار و300 مليم، الخس بدينار و200 مليم، الليتشي من 800 مليم حتى دينار، بودرة جويدة 350 مليم، الكرنب من دينار و500 مليم حتى 6 دينارات و500 مليم. بالنسبة للغلة عندنا الدقلة من 8 دينارات ل 11 دينار، التفاح من 4 دينارات ل 6 دينارات، الأنزاف 8 دينارات، الكيوي كعبة بدينار، العنب 6 دينارات حتى 6 دينارات و500 مليم، ما فماش كمية كبيرة إلى حد الآن، البطيخ من دينار و200 مليم حتى دينار 400 مليم، ثم بكعبة ب 3 دينارات. بالنعم من 600 مليم حتى دينار، ثم بكعبة من 6 دينارات حتى 7 دينارات، الخوخ كراميل من 4 دينارات 5 دينارات، خوخ بطبقاية من 4 دينارات حتى 4 دينارات 800 مليم، وعندنا العوينة من 3 دينارات حتى 4 دينارات 500 مليم. هذا بالنسبة للخضر والغيام. بالنسبة للحوم الدجاج الكيلو 7 دينارات و490 مليم، الخض ب 7 دينارات 900 مليم، سكالوب 15 دينار و490 مليم، الكبدة ب 14 دينار 800 مليم، العظم الحارة ب 800 مليم، العظم العربي من 2 دينارات 500 مليم حتى 3 دينارات. بالنسبة للعلوش كالعادة ب 60 دينار، البرشتي 50 دينار، الهبر نتاع العجل 45 دينار، لحم العجل المخلط 35 دينار، الهربمة ب 10 دينارات، الدوارة من 8 دينارات حتى 15 دينار، عندنا الكبدة 50 دينار، المرقاش سبيسيال من 40 حتى 42 دينار. بالنسبة للأسماك عندنا القاروس 22 دينار، نظلي 15 دينار حتى 19 دينار، البوقة 9 دينارات، الشفريت 12 دينار 800 مليم، عندنا المرجان 9 دينارات 800 مليم، وشفورو من 8 دينارات حتى 12 دينار حسب الحاجة اللي فيها. هذه تقريبا الأسعار ما تغيرتش برشا مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، باستثناء بعض الأسعار نتاع الخضروات اللي انخفضت شوية كيف الطماطم والفل والبطاطا في الفترة الأخيرة، ثم على الاقل تراجع قليل في الاسعار لكن تبقى مرتفعه حتى فيما يتعلق بالخضروات الموسميه او الغلال الموسميه كيف الدلاع والبطيخ، الى حد الان يعني الاسعار ما زالت مرتفعه في كل المدن تقريبا.
0: نعم، واضح سيدي، يعطيك الصحه هشام، شكرا لك، ان شاء الله نهارك مبروك. نعم، الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

واللي محير قلبي عنادك ده اللي مسهر ليلي بعادك واللي محير قلبي عنادك والشوق حبيبي زيد في غيابك وانت حارمني حتى ودادك حتى ودادك حتى ودادك واللي بقوله حعيده تاني اللي بقوله حعيده تاني مهما حتبعد مهما حتبعد راح تلقاني وتوحشني يا وحشني وتوحشني

تذكير بحالة الطقس بالنسبة لليوم، طقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقويا نسبية قرب السواحل الشرقية بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمحلين مضطرب بالسواحل الشرقية، تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. إن شاء الله ربي يبقى الستر على الأقل أيامات سخونة أيامات متوسطة ويتعدى العمر إن شاء الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: التاسعة صباحا عبر موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. تم بولاية سليان إتلاف 1553 من شتلات كروم مجهولة المصدر بمنطقة الهمايل بعمادة الكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. انطلقت ببعرادة من ولاية سريان أشغال تجهيزي وربط البئر الارتوازية والتي تنجزها جمعية كويتية بالاشتراك مع مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بهدف تدعيم الموارد المائية بمعتمديتي بعرادة والعروسة. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار إحكام الاستعداد للعودة المدرسية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 من أوت الجاري حتى الساعة 12 ظهرا. شرق أوسطيا أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح البارحة جراء غارات صهيونية فيما صعدت قوات الاحتلال من عمليات قصفها للمنازل وأوامر الأخلاء القسرية للأحياء والمربعات السكنية في عدة مناطق بقطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العاشرة بإذن الله.
5: صباح نرباح
6: راديو الكاف.

تحية مجدداً لكم وكل أصدقائنا المستمعين في الجزء الرابع من رحلتنا أصبحنا رباح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم كافة الناجحين في امتحان البكالوريوس سنة 26 سواء كان الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة، وأنه تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي تتواصل إلى غاية يوم الاثنين غدوة بعد غدوة بليتو 3 أوت 26 منتصف النهار. معنى اللي نقوله احنا نهار الاثنين اخر موعد ومنتصف النهار بالنسبه لتعمير الاختيارات في الدوره الرئيسيه للتوجيه الجامعي. نقولوا بالنسبه لهم ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا. المهم توا من النهار الاثنين الصباح ما نخلوهاش نص نهار مسكره، لا نهار الاثنين الصباح اخر قرار، معناه نهار الاحد بالليل العائله ويقع التدارس بعض الوضعيات سوق الشغل اهم الشعب اللي مطلوبه توا، لانه المرحله هذه باخذت باك ونجحت بقطع النظر عن المستوى الأصلي والحقيقي، لكن المرحلة الجديدة هي المرحلة باش تبني على حياة الطالب هذايا، فبالتالي تكون شوف التجارب، شوف الأستاذ، شوف العائلة، شوف الأكبر منك سن، تاخذوا الآراء الكل ويقع اختيار الشعبة الصحيحة إن شاء الله اللي تكون في المستوى حسب المؤهلات الشخصية متاع كل إنسان، لأنه ماشي الناس كل كيف كيف، كل واحد كيفاش عطاه ربي وين ينجم يمشي، حتى قرايتك قريت حاجة من بعد تلقى روحك في حاجة أخرى، المهم تبدع وتنتج فك الحاجة اللي تحبها أنت، هذاك هو البلويس، معناها الإضافة اللي تصير وقت اللي أنت تحب شعبة ولا تحب مهنة ولا تحب اختصاص كي تحبه يحبك. نذكروا إذن التعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أنه إن شاء الله نهار الاثنين بالنسبة للناجحين في دورة البكالوريوس سواء الدورة الرئيسية أو دورة المراقبة أنه آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي باش يتواصل إلى غاية نهار الاثنين منتصف النهار. ربي نجح الجميع وإن شاء الله بالتوفيق.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ناما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار،
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في تبرقة على الذبذبة 106.7.
4: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين في تبرقة وفي كل شبر من تراب الجمهورية داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. الغالب باج متاعنا ماهيش موجودة بالنسبة لليوم. إذن مش نرجع شوية اليوم، انطلاق مهرجان مخروف في خمسينيته. ربما أنا استعملت زوز أنغام بالعاني مش نقرأ قراءة لوضعية المهرجانات، مش مهرجان بمخروف لأنه كيف وكيف المهرجانات الأخرى، لكن المهرجانات الصيفية للبوصلة متاعها ضاعت تقريبا. عديت نوال غشام في نغم اللي هو كان مأخوذ من مهرجان صيفي، وعديت هي شيء لعلي بالعيد من مهرجان صيفي. كيف كيف معناها البوس اللي قلت متاع المهرجانات ضاعت، معناها المهرجانات توا لا فهمنا الجمهور عايز كده، ولا فهمنا المشرفين على المهرجانات ما عندهمش ثقافة للوضع الثقافي متاعهم، ما عندهمش دراية بالفعل الموسيقي وبالأنغام وما يقدم. كاينه فما حاجة بالحق بعد الثورة استبشرنا خير، قلنا أنه مش تتغير المعطيات وكل واحد يشد بلاست، وعلى الأقل كما جاء في قانون الفنان كيف كيف مؤخرا، معناها في قانون تخدم لسنوات وبين ومجلس النواب ووزراء وكذا، ومن بعد بقى حبر على ورق المعطيات اللي فيه غير اللي موجودة في مهرجانات السنة. قلنا مش تكون مراقبة بطاقات الاحتراف، وإذا بيه بقطة السنة كان شطحني يا سويح وعمي البورني. معناها ثقافة بصراحة الواحد يحشم، أنا نحشم بالحق كيف نحكي على موضوع كيما هكا بالرغم اللي من أهل الاختصاص ونشوف ونتابع في المهرجانات ونخدم في المهرجانات، أما شطحني يا سويح وعم البرني لدرجة وصلنا بالثقافة الهذية. معناها هذه إضافة للمهرجانات الصيفية، هذه إضافة اللي قدم فيها المال العمومي متاع الشعب، هذه الإضافة اللي باش تكون واحد يقص تسكر ويمشي هو وعائلته باش يتفرج شطحني وبرني. معناها أنا بصراحة نقول راني نحشم نحكي فيه الموضوع، أما يلزمني نحكي فيه للمهرجانات ونقوله بالحق راعوا ربي فيما تقدموه. مدير المهرجانات، هيئات المهرجانات، راهي موش معقول اللي قاعد يصير. إذا كان ما فهمش رقابة من وزارة الثقافة على الأقل احنا بيدنا نراقب، والجمهور نقول والله راعوا شوف أنا نعطيها وان مش نقولها لأول مرة، راهو الجمهور كي يمشي يتفرج ويشجع الشيء هذايا هو اللي موافق على الشيء. معناها من أنا نشوف ونتابع على اللي باج معناها وفي الفيسبوك يكتبوا في كلام ومن بعد يبدو يجروا ياخذوا في تساكر غالية. يا ولادي معناها كون واضح في عمليتك، كون واضح في رأيك، كون واضح في معطياتك بينك وبين روحك، في ثقافتك، في إيمانك القاطع بالثقافة اللي تحبها. يتحب تمشي مع الموجة شطحني ويلبرني، ولا ما باقات كومبليتمون هالمهرجانات هذية والعروض هذية راهي الكتيبة في الفيسبوك ما تعنيش. الفعل الفعل الفعل هو الصحيح، هو اللي يجيب. أنا بعجبني عرض ما نمشيلوش يا أخوي، أما أنه الأموال وكل شيء تتدفع ومن بعد نلقوا في ثقافة ما عندها حتى إضافة، واللي فما بنود اسمها القيمة المضافة للفعل الثقافي. هذا ما كان شوفوه معناها شي يعني في تونس القيمة المضافة للفعل الثقافي أو للعرض الثقافي راهي تتحل عليه كتب. أقولها وأمضي برا سلاح، عطينا نغم الأخرى من الزمن الجميل كان مبرمجينه ولا اللي بعد. فاضل سلاح.

لك انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا.

49 دقيقة بعد التسعة، هكا أصدقائنا المستمعين نأتي لنهاية رحلتنا من صباحنا رباح ليوم السبت. شكرا لكل الزملاء رفقوني منذ السادسة صباحا، مولدي شعباني في الخدمات الهاتفية، فيشكون سعاد عباس في التنسيق العام، صلاح الشاني في مراقبة أو صلاح الشاني في الإخراج، وناجح الورتاني في مراقبة البث. الاستوديو عادل الخماسي، غدوة موعدي معاكم إن شاء الله من 7 حتى للعشرة متاع الليل. فواكه من التراث.

0: أمير زيتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: الساعة الآن تشير إلى تمام 10 صباحا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربي. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات بالجهة إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين القادم 3 أوت. دعا وزير التشغيل والتكوين المهني لإرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على الحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح في الليلة الماضية في قصف نفذته طائرات الاحتلال على حي الصبرة ومخيم انصيرات وسط قطاع غزة، كما صعدت قوات الاحتلال من عملية قصفها للمنازل وأوامر الإخلاء القسري للأحياء والمربعات السكنية في عدة مناطق بالقطاع. على صعيد آخر، قالت حركة حماس إن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة إن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء الكيان الصهيوني للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: هذا البرنامج إعادة.
3: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: هذه إذاعة الكيف. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا في برنامج صحتك. كما عودناكم كل أسبوع نتناول موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا، باش نحكيو على الشمس بصفة عامة. الشمس اللي تعد نجم نقولوا سلاح ذو حدين، تعتبر الشمس ضرورية للحياة والصحة، لكن التعرض المفرط لها ينجم يحمل معاها مخاطر جسيمة بطبيعة على صحة الإنسان. هذا هو موضوعنا اليوم مع دكتور دشراوي، حاضر معنا في الاستوديو. دكتور نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك يا مينة، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكيف.
0: الشمس دكتور، وما أدراك ما الشمس؟
1: اللي هي
0: ضرورية للحياة.
1: أكيد الشمس ضرورية للحياة، لكن الشمس متاع الأيامات هذه شمس خاصة،
0: شمس سبيسيال برشا.
1: احنا نحب الشمس الباردة
0: المعتدلة.
1: المعتدلة يمينة، مش نسألك، تعرف شو الفرق بين الشمس والجيلة؟
0: يظهر لي الجيلة أقوى
1: بالضبط. مش أقوى هي الشمس وقت بدأ الشمس اللي تحبوا عليها، الشمس اللي عندها منفعة على الجسد وعلى حتى النفسية. تعرف اللي كي تبدأ طقس مش بس تبدأ النفسية نتاعك مرتفعة، وكي يبدأ الطقس سخون معناك تبدأ الدنيا مغيمة، وكل حتى المورال متاع العبد
0: يبدأ مكتئب.
1: وصلوا في البلدان متاع الشمال كما النرويج والسويد اللي ما عندهمش برشا شمس، وصلوا تو اللي يستعملوا أشعة متاع الشمس زي الترا في، معناها ال الترا في أ والبي، هما أشعة شمسية فوق البنفسجية من نوع أ وبي، ضوء يحطوه في بيت الاستحمام الصباح كي يقوموا باش يتحصلوا على أشعة اللي هي تنزلهم
0: من خلالها ياخذوا الطاقة الإيجابية.
1: الطاقة الإيجابية. لكن احنا تبارك الله عنا بزيت شمس
0: ما شاء الله،
1: لكن اليوم مع الشمس نتاعنا ولات فما شوية حرارة، وهذا كل
0: ولد جايلة من الشمس.
1: جايلة بالضبط. وذلك علاش احنا نقولوا مش نروح نقايل نهرب من الشمس، معنا كل حاجه كل شمس نحبوا نهربوا منها تولي قايله. وكي تبدا الشمس باهي يقول لك واحد ماشي للبحر باش نقعد يتشمس ولا نعمه ولا هذاك. علاش الشمس يزم نردوا بالنا، هو راه كي تجي تشوف الدنيا هذه البرد يحفظ لو فخوا كونسيرف، بينما السخانه تبيد كي تبدا سخونه برشا. والمشكله نتاع الشمس هو من اللي صارت الثقب في في
0: اللوزون،
1: في طبقة اللوزون، ولا تعنا مشاكل، ولا الأشعة نتاع الشمس ولات محرقة، وخاصة مخاطر في الشمس فما زوز أنواع نتاع أشعة، فما الفوق البنفسجية من نوع A واللي هي تعطي البرونزاج وتحرق الجلدة، وفما من نوع B اللي هي تعطي الفيتامين D. هذيك علاش احنا نردوا بالنا أكثر من لي زيوفيا، هم اللي هما ينجموا هما يعطوا البرونزاج. لكن الانسان وقت يقعد في الشمس الجلده نتاعه يتغير اللون نتاعها، وهذه حاجه باهيه للناس اللي يحبوا خاطر هي البرونزاج هو طريق الدفاع نتاع البدن، نوع نتاع الدبغه يخرجها البدن، الميلانين يخرجها البدن باش تسمار تحت اشعه باش ما يخليش الشمس تحرق. فالناس تختلف، الكل عند شمس، عندنا شمس واحده لكن كل واحد والظل نتاعو. مثل هذا يقولوا معنا الانسان اللي يبدا اسمر الشمس تاثر فيه اقل، بعد يجي الانسان اللي جلده بيضه، بعد اللي يجيك اللي شعره احمر اللي روكا وما يضروا اكثر بيان سور، اكثر ناس نخافوا عليهم وما يلزمهمش ياخذوا اطفال القمور هذاك
0: جمله ما يلزمش ياخذوا في الشمس.
1: معنا كل بشره عندها كميه معينه نتاع الشمس ينجم يتحملها، مش الناس كل تتحمل الشمس بنفس الطريقة.
0: بطريقة ومش كيما الصغير كيما الكبير.
1: بأكيد. ومش كيما الجلد نتاع الوجه كيما الجلد نتاع الظهر. معنى
0: الحساسيه بالوجه يكون أكثر.
1: تختلف خطر. فما ناس كيما قلت لك مثلا يوسك يقعد في الشمس يتحرق الجلد نتاعه. دي بريلور دو دوزيام دوغري، معنى حروق من الدرجة الثانية. في الشمس في البحر. هذاك علاش أنا نقول للناس اللي يمشيوا يقول لك أنا مشيت للبحر وأني قاعد في الظل. مش صحيح، حتى كي تحت الشمسيه ديما اشعه الشمس تنعكس على الماء في البحر، تنعكس على التراب، تنعكس على الحشيش، حتى كي تقعد على الجازون.
0: يعني غالطه شمس كيفكيت وبرشا تقول له الشمس كيفك ماهيش نتاع عمان، باهي يقول لك باهي منعوم، شمراني تحت الباراسول. غالط تحت الباراسول راهو الشمس.
1: الشمس قوية وتحرق
0: توصل من خلال الرملة،
1: نعطيك مثلا
0: من خلال الماء.
1: فما ناس أكل الغواصة اللي يهبطوا يمشوا في البحر يغوصوا، وقت يخرج من الماء ظهره يتحرق خاطر الأشعة متاع الشمس
0: في الماء
1: أقوى. تكون أقوى كيما الأشعة وقت تبدأ في السيارة وتبدأ من البلار
0: أقوى
1: اللي فيه لوب يولي يحرق
0: تحرق هيك تبدا في السيارة على البلار تحرق.
1: ودير تو نحكيه في الموضوع، كنت حب حتى من تو نحب ننبه الناس، برشا ناس يمينا كيبدا يسافر يقول لك تو نروح في القايلة، انا هبت لتونس ولا نمشي البلاصة في القايلة عندي كليماتيزور مكيف في السيارة. صحيح كي تبدا في السيارة تبدا تحس روحك كيما تو انا وياك
0: استوديو بارد،
1: لكن أشعة الشمس كي تدخل من البلار تحرق، فهمتي؟
0: أيه
1: تحرق جلد. هو يبدا شيء خطر في البرود، ما في بالوش اللي الجلد نتاعو
0: تتعرض لاشعه الشمس
1: بعد كي يعرف من السياره يحسها. هذاك علاش ننصحهم، هذا فخره ننصحهم كي تركب في السياره ومسافر وحاط الكليماتيزور البس حاجه تغطي لك
0: مونش لونغ
1: وحتى وجهك حاول اعمل ان شابو يغطي لك.
0: عباره هو راهو مش هو حاسبك البروده وكل
1: بالضبط.
0: الفريشور نتاع البروده وهي اللي راهي سخانه تضرب فيها،
1: اشعه الشمس راهي توصلنا
0: ومضره
1: في الظروف الكل، فهمت؟ كو ساسوا على البحر ولا على في تحت الشمسيه
0: ولا في السياره،
1: اي الرد وين
0: برضو وين ما كنت.
1: فتنجم تعمل معنا الناس اللي تخاف من الشمس ولا تحب تحافظ على البشره نتاعهم ينجموا يعملوا ستائر ريدوات في السياره من تالي يركبوا من تالي باش ينقصوا من اشعه الشمس،
0: من الاشعه ومن الحده نتاعها.
1: اي فما حاجه اخرى يمينه برشا، وخاصه النساء اللي تحب تحافظ على جمالها تحب تقعد ديما صغيره، ننساو اللي الشمس وأشعة الشمس هي أول سبب في ظهور التجاعيد.
0: الشمس
1: بيجي الجلدة متاع البشر بالمفعول متاع الشمس تتكون التجاعيد.

0: متفاهمين. لكن الكريم
1: نجم تحمي
0: اي لكن الكريم مونتي سولير يا مينا فيها قواعد راه. ماذا بيك تحطها قبل ما تمشي ولا قبل ما تقعد في الشمس، مثلا قبل ما تخرج للشمس مش في خير وقت. ماذا بيك كل ساعتين
1: كل ساعتين تعاود تعمل
0: تعاود
1: نفس الابليكاسيون،
0: وكيف تعرق تعاود، اخذت العرق ينحيك المفعول، كي تدخل للبحر
1: تعاود.
0: وفما انواع كيف كيف انت والنوع نتاع البشره. فما المراهم اللي يستعملوهم اكران هذيكم للشمس، فما نمرو 10، فما نمرو 15، فما نمرو 50.
1: أي
0: هو في بلادنا احنا مهما كانت البشرة 50. لأنه إيش معناه 50 و10؟ معناه باش تبرنزة يلزمك 50 مرة أكثر.
1: فهمتك.
0: العشرة 10 مرات أكثر، كي تعمل الجلد معناها ما تتبرنزة إلا بعد 10 مرات من التعرض إلى أشعة الشمس. احنا في بلادنا 50، ويزمن نحافظوا على القواعد. خدت عندي برشة يعملوا الكريم يقعد بها نهار كامل.
1: لا هو كل ساعتين تتعاود، بطبيعه
0: كل ساعتين تتعاود، كل
1: ما يخرج يعاود.
0: يعطيك الصحه. هذاك اللي يحمي البشره نتاع الانسان. فالكل ماذا بينا مهما كانت النوع. راهو المشكل الاخر بخلاف التجاعيد يمينا اللي تظهر من جراء الشمس، اشعه الشمس، فما امراض توا جلديه ولا تظهر نتيجه الاشعه نتاع الشمس اللي هو راهو فما
1: مثلا دكتور
0: سرطان البشره،
1: سرطان الجلد،
0: كونسير دو لابو، ولات حاجه موجوده بزيد اكثر من قبل ملي وننساه. واحنا في بالنا كان تبدا البشره نتاعو بيضة ولا هو المعرض اكثر، لا. فما ناس سمر غامقين 25% منهم يعملوا كونسير دو لابو،
1: هما سمر
0: ومش كان اللي جلده بيضة. فالناس هذا ما يلزم الواحد يراقب ديما، يطل على الجلد نتاعه. والمشكله وين؟ فما بلايص ما نجموش نوصلوا لها، مثلا في الظهر. فما شكون ما ينجمش يشوف شنو عنده في ظهره. تو ولات الامور سهله، ولو ينجم بالبورتابل نتاعه يصور ظهره ويشوف فماشي حاجه ظهرت مثلا، ولا خاطر يمشي من العاده ما يفيق بها الا الطبيب اذا كان مشي عديله، ولا اللي يعمل له مساج، ولا كيمشي للحمام مثلا الطياب ولا الحارزة يشوفوا يقولوا راه عندك هذيك. يلزم معناها بالبورتابل ينجم يتبع التطور. هذه مهم برشا راه اليوم، ولا سرطان البشرة مهم برشا من قوي
1: يعني، ولا شائع أكثر من قبل، موجود برشا.
0: يلزم نراقبه، يلزم نشوفه، يلزم شكون ينجم،
1: كيما الصغير كيما الكبير، كيما في صفوف الصغار كيما
0: صغار أقل. أنا قلت لك الكابيتال سولي اللي يقعد في الشمس من الصغرى مع طول الوقت،
1: مع الوقت
0: بعد 40 سنة
1: هو معرض أكثر من
0: أكل اللي قعدته في الشمس قبل يظهر
1: بعد سنوات.
0: يولي عنا مثل يقولوا اللي كلته الماعز جداري يظهر على ظهرها دباغ.
1: هذه هي يعني كيف
0: اللي قد وقعت في الشمس قبل قد ما تطول في الشموسات، واللي يخدموا في الشمس واللي يخدموا في البحر هذيكم معرضين اكثر من غيرهم. لو تشوف انت فما فرق بين البشره نتاع فلاح وبشره نتاع واحد يخدم في البيرو. ماهيش
1: نفس العمر تلقيهم، وهذاك يبان عليه الكبر، تقولش بيه مش عمره، هذاك يبان عليه يعني اللي اصغر. هذه نتيجه يعني يبقى برشا في الشمس
0: تهلك البشره. فهذيك علاش لازمنا ديما نردوا بال. مثلا في الملابس نتاعنا يمينة في اللبسه، ماذا بينا كي تخرج للشمس، هذه برشا ناس ما يعرفوا، تلبس حاجه غامقه في النهار، غامقه، لانه كي تلبس حاجه كحله ولا غامقه ما تخليش اشعه الشمس، هي تمتص اشعه الشمس تسخن. صحيح
1: تسخن فوالا،
0: ما يهمنيش انا. انا يهمني نحمي البشره نتاعي،
1: الجلده نتاعي.
0: بينما في الليل كي تخرج ما فماش اشعه الشمس تلبس الابيض على روحك وما فماش حتى
1: في بالي العكس. هنا كي تبدا اشعه الشمس تلبس حاجه
0: فاتحة باش تبرد، لكن أشعة الشمس تمر.
1: فهمتك. أما باللكحة
0: تمر وتحرق، باللكحة ما تعداش، لأن اللون الأسود هو اللي يمتص. هذاك علاش تسخن أنت، خاطر الحوايج نتاعك تسخن تشد أشعة الشمس. بينما الأبيض داير هذاك علاش كي تمشي للبحر صغير برشا صغيرات يلبسوهم مريول أبيض. ويا بتعوم كي يبدا مبلول المريول ولا بالأبيض يتحرق أكثر الصغير.

0: بيض وفي الماء يتحرقها اكثر، يبدا
1: يتحرق
0: ميول
1: اكثر،
0: غامق ما راه والا اكحل،
1: يعطيك
0: الجلد
1: الصحة،
0: يحميها اكثر من
1: يحميها
0: هناك.
1: اكثر. هذاك علاش في اللباس نتاعنا لازم نردوا بال. هو يمينه لو حتى في
0: دكتور سامحني، نحن نحكيو على المدار، حكينا على حدوث تغيرات في الجلد واللي نجم يعمل سرطان الجلد ويعمل النمش زاده
1: لا
0: والكف
1: لا لا
0: على
1: لا
0: الجلد. لا
1: لا لا
0: دكتور
1: يظهر،
0: يظهر.
1: إذا كان فما شكون عنده المش يزيد يظهر أكثر في ال
0: دكتور ما حكينا على الشيخوخة المبكرة، هل أنه فما شكون يقول لك يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية تنجم تسبب أضرار بأنسجة العيون، يعمل ضباب يولي
1: والله
0: غير
1: يعني
0: واضحة؟
1: ينجم
0: ها؟
1: يقولوا، فما شكون يقولوا المال الأزرق
0: ها؟
1: نتاع العين ينجم يكون السبب نتاعه أشعة الشمس.
0: أشعة الشمس، يعني
1: لكن
0: أكل مطاولة بعد
1: أي
0: سنوات.
1: لكن يمينة المشكل سيكو الحل موجود، تحمل نظارات طبية.
0: طبية
1: لا
0: سورتو.
1: كتابة طبية، لا كتابة طبية هي اللي تعرضك أكثر لأشعة الشمس. ديما فينومين فينومين معناها أشعة الشمس كي تتعدى على البلهار تكون محرقة أكثر.
0: هاي
1: كي تبدا تحمل انت نظارات طبيه يلزم تعمل لك
0: لابليك.
1: لابليك يعطيك الصحه، باش وابليك صحيحه مش
0: هي ابليك صحيحة
1: اليجيه
0: مش
1: اللي تتباع في السوق. راه
0: لي لي هاي بالطبيعة
1: يلزم ابليك
0: عن طريق الطبيب
1: تمتص الساعه. لا لا عند لوبتيسيان تاخذها
0: لوبتيسيان
1: يعطيك
0: يعطيك الطبيب.
1: الابليك الصحيحه اللي تمتص اشعه الشمس الفوق البنفسجيه من نوع أ. ما تخليهاش تتعدى مش ما تتحرقش العين. كان بتاخذهم عاديين بلار وكهوة معناها ابليك بلاستيك ولا تنجم تحرق لك عينك. دونك نردوا بالنا كي نخرجوا للشمس نستعملوا النظارات. هذا كي تركب في السياره كيف كيف يمين مثلا فيما يخص شابو القبعه المظله. وقت يقول مظله راهو مظله، المظله اللي تبدا عريضه ماهيش الكاسكيت،
0: مش كاسكيت المظله العربي نتاعنا.
1: خاطر الكاسكيت تغطي لك الراس، بينما المظله تحميلك كتافك
0: البورتور.
1: وتحميلك طول البورتور. وبرخة برشا الناس يلبس كاسكيت وينسى وبعد يلقى كتافه تحرقت من فوق.
0: محروقة.
1: دونك لازمنا المظلة نتاعنا ولا جيت برشا نسيت ويلبسوا اكلي شابو عراض
0: العريضة.
1: العريضة هذيك اللي تحمي. انت حتى في دارك يمينة ماذا بيك تسكر لي فولي. لو احنا مش نرجعوا للوقت ونقول لك بين 11 وال 4 سيفري اقوى اشعه الشمس بين 11 وال 4 تسكر البرسيانات، تعمل الستائر في الدار ظلم خاطر حتى أشعة الشمس لو كي تحط لي فولي برك ويدخلك أشعة الشمس مرات تنجم تكون عندها تأثير. وحاجة أخرى بنحب نذكر بها احنا مادام نحكيو على الظاهرات
0: بيه دكتور، قبل ما نحكي باش نمشيو نعملوا لهم بارتي وحدهم الصغار بتبيع حاجة مهمة، هل أنه الشمس مفيدة لحب الشباب دكتورة؟
1: سؤال حلو
0: وجيه
1: برشا
0: جدا برشا.
1: برشا صغار مراهقين يموتوا على الربيع والصيف. علاش؟ خاطر حب الشباب نتاعهم يرتاح
0: كريمة،
1: يمشوا للبحر يشيخوا ويروحوا فرحانين. لكن ما الفرحه ما تدومش في اكتوبر، يعاود يهيج
0: اكثر
1: بالطبع لانه في الشمس الجلده تتكبس وتغطي كحب الشمس. حب الشباب وش يصير يمين كيما النار اللي تحت الرماد
0: تخبيها وبعد
1: وبعد في اكتوبر تعاود تهيج
0: بقوة.
1: هذاك علاش انا ننصحهم يبدا عندك حبة شباب تستعمل المرام اللي يعملوها على الوجه باش تحمي جلدك من الشمس، لان بالشمس هي باش تتكبس. وكل الحبوب هذاكم يدخلوا لداخل مع جزارين. معنا كان واحد لابس ماسك
0: اي فهمت، يعمل الليكرون
1: يعمل الكرام يحمي وجهه من الشمس، ما كانش باش يخلصهم كاش في اكتوبر وفي نوفمبر. فهمتني؟
0: ما حكيناش دكتور على حاجة مهمة، نحن ديما نحكي ونسمع في النصائح من وزارة الصحة ومعهد الوطني للرصد الجوي، ردوا بالكم من أشعة الشمس، حكيت على كل شيء دكتور وما حكيناش على ضربة الشمس لا قدر الله.
1: هذيك مشكلة أخرى. أما يمين ما دام نحكيو على أشعة الشمس حبيت نقول حوية أونتر بارونتيز بين قوسين للأولياء اللي يهزوا صغار من البحر ويقول لك على الفيتامين دي. به لا أنا موافق أنا، لكن فما شكون يحط ولده في السيارة ورا البلار ويقول لك شوية فيتامين دي. أشعة من نوع ب الفوق البنفسجية ب اللي خاطر هو الفيتامين دي شنو عندنا الكل برو فيتامين دي في البدن.
0: أي.
1: ما تولي فيتامين دي إلا تحت مفعول اشعه الشمس الفوق البنفسجيه من نوع ب، هذه ما تعديش من البلار
0: يلزم مباشره.
1: يعطيك الصحه، لازم تكون مباشره. سألت أنت على
0: ضربة الشمس.
1: ضربة الشمس هي أشعة الشمس، وذلك علاش ماذا بينا كما نقولوا ديما صغار حتى في البحر نبلو لهم روسهم بأن نعطيهم قبعة يلبسوها، لأنه أشعة الشمس توصل تعمل إدام نفخ في الرأس. معنى حاجة.
0: شنو علاماتها دكتور ضربة الشمس؟
1: فما يجي القي الردان وجعة في الراس، الدوخة. تخيل انت المخ يتنفخ، معنى كيما واحد
0: وقت هو المخ يتنفخ،
1: المخ يتنفخ كان واحد كلا ضربة على وجهه يتنفخ وجهه، هنا أشعة الشمس تعمل دول الدم سيريبرال يتنفخ وتولي معناها ضغط على المخ، ضغط كبير معناه
0: عندها مضاعفات خطيرة
1: أكيد
0: حتى للموت.
1: يعطيك الصحة معناها أشعة الشمس على الرأس، هذيك علاش احمي أكثر حاجة يزمك تحميها
0: الرأس.
1: هو الرأس هذيك علاش قلتك توا على القبعة حاجة أكيدة
0: مهمة،
1: ونقول خاصة للرجال اللي شعرهم خف معرضين أكثر لأشعة الشمس من اللي عنده مازال شوية شعر فوق رأسه، هو انه نجم
0: بالحق يحمي الشعر.
1: هو راهو فما توا ما الرجال ما يجبش تستعمل الكرون على على راسه، فهمني
0: يعمل
1: توا فما فشفاشات اللي يستعملوهم للناس اللي عندها
0: فراغ في الشعر،
1: فراغ في الشعر يستعملوه باش يحمي الراس. هو شنو ماذا بيه يبعد على الشمس ما يخليش سرتو يمينه في الشمس، راهو في نص نهار يقولوا للسولي تزينيت معناها تجي من الفوق، اقوى شمس هي نص نهار تبدا جايه من الفوق وتهبط على الراس
0: مباشره
1: على الراس. الشمس راهي كي سرتو في الفصول نتاعنا نتاع الصيف تولي حاره تولي تحرق لي زولترا فيولي ا يوليو يحرقوا يوليو يدخلوا تحت الجلده ويدخلوا تحت البشره وحتى تحت الجلده نتاع الراس، معناها يسخن الراس. هي سخانه راهو اون فان كونت لو كو دو سولي اللي قلت انت ضربه الشمس، فما ضربة سخانة لو كوت شالور سخانة برشا تنفخ الراس، وذيك مرات يضر العبد هو لو كوت شالور الانسان تلقى راسه يولي كانه دايخ، معناه يولي
0: يموج
1: موجين وراسه يوجع برشا لانه يقع نفخ على مستوى الراس.
0: حكينا توا على المظاهر دكتور نتاع الشمس، نحكيوا عليها راهو بصفه عامه على الناس العاديين توا، الناس اللي عندها امراض مزمنه مثلا السكري وارتفاع ضغط الدم واللي عندهم امراض الكلى تاثيرات نفسها كيما الانسان العادي ولا تكون اقوى؟
1: والله يمين في فيما يخص القلب اللي عنده مشاكل قصور في القلب، ماك تعرف انت اذا كان باش يقوم اي مجهود ويبدا عنده مشكل في القلب يتعب اكثر، خاطر القلب الموفمون معناها الحركه نتاع القلب تتعب في السخانه يولي يلزم يقوم بمجهود اكثر كيما موتور السياره.
0: اي
1: كي تبدا في السخانه الموتور
0: يتعب
1: يولي معناها
0: مجهود اكثر باش يتهز
1: بالضبط يسخن الموتور. القلب نتاع العبد نفس الحاجه في السخانه، اللي عنده قلب مثلا قصور في القلب ولا قلبه منفوخ الكل ما يقوم بحتى مجهود في السخانه يقوم يقعد مرتاح. فيما يخص الكلاوي، الكلاوي هما ناس فما اللي عندهم امراض في الكلى وعنده قصور في الكلى نعطيهم كميه معينه نتاع ماء يشربوها، ما ينجموش يشربوا الماء كما يحبوا، فماذا بهم ما يقوموش بمجهود كبير باش ما يستحقوش كمية كبيرة نتاع ماء. دونك عندهم كمية نتاع ماء سورتو في السخانة المكتعف الواحد يولي يعرق. فيستحقوا أكثر ماء يردوا بالهم ما يكثروش من استعمال برشا ماء لأنه تولي تعب الكلوة نتاعك. فماذا بينا نقعدوا في البرود؟
0: هذوما الناس اللي يعملوا دياليز.
1: الدياليز. ولا حتى اللي عنده قصور الكلى فمعناها ما وصلوش للمرحلة نتاع
0: الدياليز
1: ينقصوا من معناها من الخروج في الطقس السخون. هو راهو النصائح اللي نسمعهم فيهم ديما في الإذاعة وفي التريك الناس في ابتداء من عمر معين. الناس الكبار في العمر ننصحهم باش ما يخرجوش خاطر نظرا للامراض هذه
0: المزمنه
1: اللي تلقاها عندهم
0: السكري وارتفاع ضغط الدم زايده.
1: اي هي اكيد اكيد ارتفاع ضغط الدم اقل، اما ارتفاع ضغط الدم يكون معاه كيف القلب يتعب. ارتفاع ضغط الدم ما نشوفوش جلطات جلطه مثلا نتاع في الصيف كل لانه يعني العروق تتمطط بالسخانه تتحل هاي. مش كيما في الشتاء في الشتاء نشوفوا برشا جلطه تظهر جلطه اكثر تتكمش. العروق تتكمش في البروده وانت تقوم بمجهود اما في السخانه اقل من تتمطط العروق اما ماذا بينا ما نقوموش بمجهود ما نجموش نقوموا بمجهود كبير.
0: مرضى السكري دكتور
1: مرضى السكري ما عندوش السخانه ما عندهاش الا يولوا يشربوا بزايد ماء وكاو سيتو ما فماش حتى
0: فماش حاجه تذكر
1: يعني لا في بيخص السكر
0: بالنسبه للصغيرات دكتور الصغار ونعرفوا توا وقت صيف والامهات والاباء يقول لك سيد قول له وقت هذيرة ومش وقت تبحيره برشا سخانه سيرتو كنت تحكي انت دكتور خاصه السخانه راه ما تقولش راني تحت الباراسول صغيري تحت الباراسول بالعكس تحت الباراسول تضرب في الرمله تاثر تضرب في الماء الشمس تاثر يعني الشمس نفس المظهر نتاعها تحت الباراسول والا في الماء
1: أكيد.
0: شنية تنجم دكتور بالنسبة للصغيرات شنية الإضافة اللي تنجم تضيفها بالنسبة لمدار الشمس سورتو الصغير
1: المراقبة صغير ما تخليش وعدد الساعات كيف
0: سورتو
1: ما تخليش مسيب على طوله
0: التوقيت
1: توقيت توقيت بين 11 والأربعة ماذا بينا قبل 11 وبعد الأربعة متاع العشية الصغير ماذا بينا ديما نبللو راسه مثلا نهبطوه في الماء شوية ونعاوده ما نخليهوش على طول في الماء راهو يتحرك كما في الماء كما البرة
0: كما البرة كيف كيف نفس سيرتو في الماء يمكن أكثر
1: في الماء أكثر وحاجة أخرى يمينا نحب نذكر بها الناس اللي تظن برشا ناس برشا نساء اللي عندها مشاكل متاع التهاب المفاصل الروماتيزم يمشيوا للبحر يقعدوا في الرمال الصخور يكمدوا في بالهم يكمدوا وننساو السخانه وسورتو اللي عندهم ليفاريس مثلا وتحط ساقيك في الرمل فمش كون يغطوا ساقيهم بالرمل السخون
0: اخطر حاجه الليفاريس
1: هذاك مش به ولا شنو ننصحهم الناس هذوما اللي عندهم دي بروبليم دو فاريس في ساقيهم الدوالي هذاكم ماذا بهم يمشيوا على حرف البحر
0: وين الماء
1: وين الماء وين فمك الرمل
0: مبلول
1: مبلول يعطيك كي يبدا يعفص ساق وتغطس يخرج الاخرى الساق تغطس الاخرى فهمني معنى اخر
0: مهمه
1: مهمه خاطر تحرك العضلات نتاع الفرق
0: اكزرسيس
1: اكزرسيس وتحرك الدم اما ما تحطش ساقيك تغطي يغطي بدنه الكل ويخلي ساقيه في الشمس وهذاك اللي مش باين
0: مخطر على الليفاريس
1: بيان سور يزيد يكبرهم يزيد ينفخهم وبعد في الليل تتنفخ ساقيه
0: يقول لك عندي الروماتيزم من النقل.
1: يا بنتي الروماتيزم لا يفيد فيه لا السخانه ولا البرد
0: ولا البرد
1: معناها سيتي اون مالادي معناها مرض مزمن ايريديتير سوفون تلقى في امور
0: وراثيه كنت خاني نتفرهد بعد ما استعملت
1: احساس
0: حاله نفسيه
1: توا مثلا في الكدمات مثلا ولا في الرياضه توا في الطب الرياضي وقت واحد تلقى له صدمه كلا ضربه في ساقه فما شكون يستعمل الثلج فما شكون يستعمل الكماده
0: العكس
1: اي ما فماش قاعده مش صحيح لا الكماده ولا الفلج الزوز معناها انت والشخص هو فما شكون يحب حاجه بارده فما شكون يحب حاجه سخونه يكمد بها ما فماش قاعده راهو اكل بومادات وكل كل
0: نفس النتيجه
1: تستنى انتي انفلاماتوار تستنى ما الاستعمال البراني ما عنده حتى الروماتيزم تو احنا الروماتيزم يبداو يدهنوا بالبومادات تي امور نفسيه اكثر من كل شيء
0: اي خاطر هي مرض مزمن
1: هو راهو
0: يتحير وقت لازم يتحير
1: يمين يعني احنا عندنا ما في لغتنا يقولك على الروماتيزم يقولوا البرد عنده البرد هو ماهوش برد البرد موجود هذا حتى في نيجيريا وفي البلدان السخان
0: السخونه برشا موجود
1: اسمه البرد ما اسموش البرد اسمه روماتيزم خاطر ماهوش من البرد بقى صحيح وقت تبدا عندك التهاب في المفاصل والدنيا بارده تزيد تحسوا اكثر اما هو مش هو البرد هو اللي يعمل البرد
0: السخانه موجوده ما تحسوش اكثر
1: بالضبط يمين انا ذكرت لك تو اذا النيجر والله تفكرت حكايه تو تعرف كما قلت لك قبيله البرد يحفظ والسخانه تبيد تعرف اللي اكثر ناس تعيش معناها طول العمر معناها معدل الحياه موجود اكثر فوق ال 100 سنه في شرط روسيا وشرط سيبيريا
0: البقاع البارده برشا
1: يعطيك الصحه
0: موان 10 موان 12
1: واللي اقل في نيجير يعني في النيجر
0: البلاد السخونه
1: 50
0: 50 سنه معدل نتاع الاعمار
1: معدل الاعمار
0: وشني عليه
1: السخانه تحب
0: السخانه هي اللي يعني مدارها
1: اكثر واحد يعيش عمره كل في السخانه هذيك
0: مدارها اكثر من الفحه يعني
1: احنا في تونس مثلا 75 سنه
0: معدل الطقس
1: معدل لا معدل الاعمار نتاعك
0: اي خاطر الطقس معتدل
1: اي هما 50 سنه معناها كي واحد يتوفى في عمر 50 سنه يقول لك هكا هو وصل 50
0: يعني مدارها اكثر من نفحها الشمس
1: سخانه اي مش سخانه وشمسي الجيل الجيل الجيل مضره فنردوا بينا معناها نحافظوا ديما نبعدوا على الشمس لان الطقس حتى في الاعمار
0: حتى في المعدل الاعمار
1: معدل الاعمار اكيد
0: الاماكن
1: البيئيه الامراض الكل الجراثيم كي حاجه حطها في الشمس في السخانه تتعفن حطها في الفريجيدير يقع الحفظة معناها البروده تحفظك الحاجه
0: هذا هو دكتور عندنا استراحه غنائيه
1: ثم نعم استراحة.
0: لنا عنده

0: مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف مع الدكتور دشراوي، نحكيه على مدار ومنافع الشمس. حكينا على مدار الشمس دكتور، ثم نقطة مهمة برشا اللي تاشا ذوكم اللي يظهروا على الجلدة، برشا ناس يخافوا من التطور نتاعهم. وقتاش يوليو دكتور لا قدر الله سرطان
1: هو الجلد؟ نقول لك حاجة، بوسط الخال، فمش كنت قاعد بوسط خال في بقعة من البقايا، ما تخوفش عمرها ما تولي حاجة.
0: بوسط الخال،
1: بوسط الخال إذا كان معناها باش تتطور ماهيش باش تولي، أما فما اللي يخوف هي حاجة تظهر جديدة كي بوسط الخال هي وتقع معناها وتتطور فيما بعد تولي حاجات أخرى. وقتاش؟ وقتاش نردوا بالنا؟ وقت نشوفوا هو يقولوا فما يسميوها عاملين أ وب وس ود و أ. في الأ معناها السيمتري، عدم التماثل، تولي ما عادش منظمة. هاك البقعة هذيك مش ريغوليير. اللون كيف يتبدل؟ بي البور يولي الحروف بلتو الحروف غير منتظمة. سي لا كولور، الألوان يتبدل، ما يغمق ولا يولي الكبر نتاعها يفوت 6 مليمترات. إذا كان عندك بقعة غامقة وكبرت في 3 أشهر وفاتت 6 مليمترات، والتطور نتاع القابلية للتوسع في وقت قصير تكبر. هنا ماذا بينا نزرب ونمشي للطبيب، خاصة طبيب الجلدية اللي يثبت، ومرات ينحي وكتر عينة ويحلوه. فهنا نردوا بالنا ديما نراقبوا، سورتو ليفوليسيون رابيد اللي تقع
0: تطور سريع
1: سريع يقع وقت تخافوا. فهمني هو راهو مش كلها كونسير دو لابو، تخاف كونسير دو لابو ما يخوفش، اما يلزم يداوم. كان فما اللي حميد وفما اللي هو مضر، فردوا بالنا فيهم نمشيو ما خسرنا حتى شيء. سورتو البلايص اللي ما نشوفوهمش، نشوفوا شكون في العائله يخزر لك ظهرك ويقول لك عندك ولا ما عندك شذيه. مراقبه. فما حاجه اخرى يمينة على ليتاش اللي تحكي عليهم، فما الدسه.
0: اي الدسه
1: شوفوا اللي عند المراه الحبله
0: في الصيف،
1: هي المراه الحبله تظهر عندها الدسه ماذا بها تبعد على الشمس ولا تستعمل ليكرون توتال. فما كيف الصغار هذه نحب ناكد عليها الحكايه دي، برشا جاوني وليد معناها جاو من البحر، قالت لي مشيت للبحر وشفت طلع لي يفلي انا حقه داوتها لي شامبينيون يداويوها قبل ما نمشوا للبحر.
0: قبل البحر
1: ديما قبل البحر، خاطر كي تمشي للبحر وقتها يظهر هو يلزم نداويوها، وبعد نمشيو للبحر باش كي يقع البرونزاج يونيفورم كلها تغمق كي يبدا فما شامبينيون. شامبينيون ما يخليش البلاصه هذيك تغمق، وذيك علاش نشوفوها. دونك هذيك علاش يلزم نداوي ديما سورتو لي زادوليسون معنا المراهقين يداو قبل
0: ما يمشيو للبحر.
1: قبل ما يمشيو للبحر فما حاجه اخرى ناكد عليها اللي ياخذوا في الدويات ما يردوا بالهم من الشمس. فما دويات مع الشمس يعطوا مفعول خايب تظهر بقايا،
0: مثلا
1: لوكسيتي تراسيكلين فما انتيبيوتيك وقت تاخذوا تقعد في الشمس، هما تلقى مكتوب عليه الدواء راه ما يمشيش معاه
0: مع الشمس.
1: وفما حاجه اخرى نحب نقول عليها لبرشا نساء ما نعرفش تو ولات لونغلوريك اللي يستعملوا يحطوا الظوافر نتاعهم باش يعملوا الفيرني بيرمانون، يحطوا يديهم في اباري تو
0: لاباري
1: الترا فيولي هذيك اشعه فوق بنفسجي من اوقات يحطوها باش يكبس الواحد، فينجمك الاشعه هذيك تعمل كونسير دو لابو. ايش نعملوا؟ ناخذوا ايكرون نعملوه على يدينا وقت نحطوا يدينا فكر لاباري هذيك.
0: اي مهم برشا سورتو توا والتوندونس.
1: اي ولا التوندونس هذاك علاش ظهرت بالكشف اللي بوكو دو كونسير دو لابو ناتجه من الاستعمال للترا فيولي في الماكينات هذيكم.
0: دكتور الشمس وتاثيراتها الايجابيه على الجسم، دكتور انه الشمس يعني تساعد يعني في تحسين جوده النوم، يعني يولي طريق النوم نتاعو
1: لا
0: ماهوش
1: صحيح، ما عندها حتى علاقه مع تلك شنو اللي باهي في الشمس. فما امراض كيما مثلا يعني الصدفيه.
0: فهمتك.
1: بسوريزيس الصدفيه داير في فرنسا ما عندهمش برشا شمس، برشا تونسي كي تطلع للصدفيه يقولوا روح لتونس امشي للبحر وتتنح. معناها الشمس باهيه للصدفيه. عندك الصفره الصفره باهيه وسي كي تقعد في الشمس باهيه للصفره.
0: علاش حكيت دكتور على تحسين جوده النوم؟ على خاطر ثم وقت اللي يتعرض الانسان لاشعه الشمس ثم هرمون في الجسم هذايا يعني يطلع اكثر وياثر على الحاله النفسيه بالايجاب. وقت اللي ياثر على الحاله النفسيه بالايجاب يعني يعمل لك الاسترخاء.
1: اللي
0: يعني
1: اثر
0: في البلدان ياثر على جوده النوم.
1: لا المفعول الايجابي نتاع الشمس اشعه ايه؟ الشمس قلت لك تولاو يستعملوا اذاعه ايه خاصه ايه؟ تفرهد كي تشوف الشمس كي تبدا الدنيا مغيمه ايه؟ مورالك يطيح كي تقعد في الشمس تتفرهد اكيد لا سيروتونين ايه؟ تنقص في وقت تحت مفعول اشعه الشمس اكيد هذاك علاش تو بوشناقي يغني انت شمسي انت خاطر الشمس هي اللي تشيخ تفرهد
0: ايه ايه ايه.
1: لكن فما طاقه معينه ما يلزمش نكثروا
0: في العظام. هل صحيح تقويه العظام بالشمس فيتامين دي؟
1: هي يعني قلت لك الالترا فيولي بي الفرق البنفسجي من نوع بي هي اللي تعطي الفيتامين دي وماذا بينا حتى للعينين يمينه ماذا بينا ناكلوا مثلا بزيت سناريا على جال الفيتامين ا مع اشعه الشمس السناريا وسي باهيه الحليب وسي نكثروا خاطر الفيتامين دي يلزم نعطيوها برو فيتامين دي اللي موجوده.
0: حكيت لنا انت زاده دكتور على زياده متوسط العمر الناس اللي تعيش في بقايا
1: بارده
0: اعمارها اطول
1: أكيد.
0: اطول من الناس اللي تعيش في اماكن أكيد. يعني فيها برشا حراره. تقويه جهاز المناعه
1: اكيد كي تبدا الانسان شيخ ومتفرد واموره وموراله مهزوز المناعه نتاعو تطلع لكن يبدا الانسان متقلق وعنده مشاكل اكيد. يمينة ما عادش كان تعرف اغنيه ازنابور يقول اي باري كو لا ميزير اي موان بينيبل او سولي معناها الميزيريا تتحملها خير في الشمس من اللي في البرد. تخيل واحد في بقعة باردة وثلج وميزيريا
0: ايه.
1: على الأقل كي يبدأ ميزيريا وفما شمس الشمس تنقص
0: ايه شوية تبدأ تنقص مك الاكتئاب
1: أكيد, أكيد.
0: تنقص مك حالات
1: أما فما حالة من حالة
0: توكي نحكي والدكتور انت تحكي وتحكي على الفوائد متاع الشمس مش الشمس القوية هذه مش الوقت الشمس معتاد لا
1: الشمس الباهية
0: مش الشمس القوية
1: يمينة.
0: دكتور بالنسبة لي النصائح اللي تنجم تقدمها للسادة المستمعين والمستمعات يعني وقت الخروج للشمس اللي عنده ضرورة ضرورة العمل مثلا أول حاجة تجنب الأوقات الذروة كما كنت تحكي أنت من 11 حتى الأربعة هكي
1: أكيد ندوخ وقت نشوف ناس يمينة قاعدين يدوروا في الدنيا في قاهلة حتى عندك أي قضية تحاول تبعد على معنى الشمس والسخانة باللي معنى ما يخرج للشمس
0: للضرورة
1: إلا للضرورة
0: القصوى
1: باش يمشي الاستعجالي باش يمشي معناها باش
0: نجي نخدم كيما هكا
1: كيفك أنت
0: يعني حاجة ضرورة العمل مثلا
1: العمل نورمالمون بالطقس بالأيامات هذوما نورمالمون تشق البلاد ما تلقى لا طاير يطير ولا سير يسير
0: حفاظا بالطبيعة شمس قوية
1: إيه لا
0: على الأكثر
1: وحتى كان خرجت كما قلت لك ناخذوا الاحتياطات
0: ارتداء القبعة
1: القبعة اللبسة تكون
0: مهمة نظارات شمسية دكتور
1: نظارات شمسية هذا هو الحاجة تي مرات الكياس تلقى القطران يذوب في, في الشارع فهمتي
0: مهم برشا شرب الماء دكتور مع السخانة هذا
1: اكيد
0: سورتو انت ديما تحكي تقول لي راهم الكبار يفقدوا الاحساس بالعطش يعني نحن نتفقدوا
1: هنا نسيت حتى في الدار كي بدا قاعد في الظل والكل
0: نعطيوه
1: دبوزه نتاع ماء نتاعو خاصه بيه يلزم نعرفوا قداش يشرب لانه ينجم يشيح من الماء وما تفيقش بيه وهذا اللي قاعد يصير توا في فرنسا بالكانيكول هذيا برشا ناس قاعده تموت
0: نتيجه
1: يقع عايش وحده وما عندوش شكون
0: يتفقدوا
1: ما حطوا له الماء ما
0: يشربش
1: ما يشربش وهذاك اللي
0: هذاك
1: انا نسمع
0: الدكتور حسب التقريب المعدل شرب الماء
1: انت والوزن نتاعك يا مينا حسب الوزن اما من المعدل تو في السخانه إترا ومتين الراجل الكبير والمراه كبيره يلزمهم يشربهم
0: إترا ونص به
1: إترا ونص خارق للعادة
0: باهي برشا
1: خارق للعادة المشكل سكو فما ناس اللي تخرج مثلا دور كل العرق هذاك كي قد ما تعرق قد ما يلزمك ترجعك الماء اللي ضاع منك مثلا كي تمشي في الشارع والدنيا سخونة وتعرق وشعرك يتبل الكل يلزمك ترجعه هذاك أما كي قاعد في الدار تقريبا إترا ومتين وكان خرجت تولي تطلع إترا ونص
0: صحيح دكتور انه الحاجات اللي فيها الماء كيما برشا غله برشا ناس توا الدلاع هل انه الماء هذاك يعوض الماء العادي
1: لا لا لا الماء هو الغله والكل المشكل نتاع الغله مش مشكله كي تاكل الغله مي حلوه كي تبدا حلوه تشرب معاها الماء سوفون وانا توندونس
0: مثلا ما تعوضش الماء
1: ما تعوضش لا لا ما تعوضش
0: لازم ماء
1: السوائل نقول انا
0: سوائل
1: بسيطه مثال الحليب الحليب في السخانه ما
0: لي جو فري
1: لي جو خاصه لي جو يعطيك صح فهمت العصير سيترونات
0: باهيه مهمه برشا
1: تساعد لكن
0: صحيح انه سيترونات دكتور تنجم تطيح شوي في ارتفاع ضغط الدم لي معلومه مهمه هي
1: طيح نجم طيح لكن ما نعملش عليها نعمل كان على الدواء راهو زايد انا وقت نسمع شكون يحكي لي على ورق الزيتون يغلي ورق الزيتون ويعمل من عشان هو مثالش كان ما ينفعش ما يضرش اما دواك ما تقصوش خاطر فما شكون يستعمل الدواء العربي ويقص الدواء السوري
0: لا لا لا مش نحكي كذا يعني بصفه
1: مكمل مكمل
0: مكمل
1: كم تو لي كومبليمون اليمونتير تو اللي يستعملوا فيهم مثالش مره حتى مانع ديما باهي هذا يوريني الشخص هذاك مهتم بصحته وانه يجري ويحب ياخذ الدواء ويعمل السيترونات وقالوا لي
0: ويعمل مكمل كيما السيترونات
1: اما الدواء ما نقصوش
0: ما نقصوش شكرا لك دكتور الشراوي على حضورك معنا رغم التزاماتك وعلى النصائح اللي قدمتها لنا مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام الى اللقاء
1: الى اللقاء

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الحادي عشر صباحا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرارا مشتركا أن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجياوي بجندوبة، في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولاية الشمال الغربي. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية المقبلة، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتربية فوزي الرحالي. تم بولاية سريان إتلاف 1553 شتلات كروم مجهولة المصدر بمنطقة الهمايل بعمادة الكريبة الجنوبية، تم جلبها من دولة أجنبية بطرق غير قانونية وفق البيانات المسجلة على الملصقات المرافقة لها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الحالية في الدورتين الرئيسية ودورة المراقبة تتواصل إلى غاية منتصف نهار يوم الاثنين 3 أوت الجاري. دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود إلى إرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على الحوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح الليلة الماضية في قصف نفذته طائرات الاحتلال على حي الصبرة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما صعدت قوات الاحتلال من عمليات قصفها للمنازل وأوامر الإخلاء القصير للأحياء والمربعات السكنية في عدة مناطق بقطاع غزة. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر بأن استمرار الحصار البحري والتصعيد الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره على مضيق هرمز، محذرا من تداعيات أوسع على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج كهربتي. تحية ديما إلى كل مستعملي الطريق، إلى كل من يجلس الآن خلف مقود السيارة. إن شاء الله يا ربي نهاية عطلة أسبوع يا ربي تكون رائقة وتكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات. مع السخانة شوية كاو الحرارة يلزم تكونوا ديما على أعصاب، ما تكونوش على أعصابكم، شوية صبر إن شاء الله الطريق سلامة لكم كلها، ما تبطروش خاصة السخانة راهي تقلق وتوتر وتخلقك الضغط النفسي وتخلي واحد يرتكب الخطأ. لا وسعوا بالكم وسعوا بالكم، خذوا نصيبكم من الراحة، ما تخلوش رواحكم تسوقوا وانتم تعبين، ولا واحد ثم ساعات يشرب بعض الأدوية في الصيف، لا راهي هذيك تقلق في السياقة. إن شاء الله ربي معاكم الناس كلها، وإن شاء الله ديما طرقاتنا تكون آمنة. مرحبا باستفساراتكم الكل في عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، عالم السلامة المرورية. احنا ديما نلوجوكم ديما على الماركات الجديدة، بطبيعة زادة نبحث على الأخبار الجديدة المتفرقة من هنا وهناك، وكلها عندها علاقة بعالم السيارات. نعرف برشا مغرومين بعالم السيارات، ثم شكون يتبع في آخر ما خرج في المؤسسات الصناعية متاع صناعة السيارات. احنا نحاول نواكبوا معاكم العصر، نحاول نعطوكم ديما جديد، احنا عندنا نلوجو وانتم عليكم الاختيار. كالعادة جملة من الأركان مع خيرة الخبراء والفنيين والتقنيين في عالم السيارات. ركن أوتوميكانيك كالعادة نحكو ديما على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات. ركن أوتو فيزيت نحكو على خدمات مراكز الفحص الفني. ركن أوتو ترانسبور نحكو على خدمات قطاع النقل الغير منتظم. ركن أوتو سيكوريتي نحكو على السلامة المرورية وقانون الطرقات. وبالطبيعة الأخبار المتفرقة من هنا وهناك كلها تلقوها معنا في برنامج كهربتي من 11 حتى الماضي ساعة. ما تنساوش ركن الكومباراتيف والزوز، علامات تجارية في الميزان، نقاط القوة نقاط الضعف، المواصفات والمميزات، هذه كلها ديما في برنامج كهربتي. معنا 12-20 دقيقة تقريبا ندخل في ركن على الطريق. اليوم باش نحكوا على الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات في السلامة المرورية. أي دور تلعب الجمعيات المرورية في هذه الاستراتيجية؟ هل أن الاستراتيجية هذه قادرة باش تتصدى وباش تنقص لنا من حوادث المرور؟ وطبيعة الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز. اليوم مش نكتفي بزوز جوائز فقط، زوز جوائز اليوم، كود دولاروت في الكاف وكود دولاروت في جندوبة. مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة تهديلك تكوين مجاني في قانون الطرقات تقريبا بين 200 و300 دينار، وتزيد بعد ما تأخذ الكود تزيدك 5 سوايع سياقة فعلية تقريبا 120-150 دينار أخرى. هذه ما تلقاها كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، شارع المرجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجوية بالكاف. كيف كيف إذا كنت حاب تأخذ كود تبدأ بمدرسة سليم هادي بجندوبة اللي توفر لك زادة تكوين مجاني بالحضوريا وإلا عن بعد. نجم تأخذ أكثر تفاصيل، تدخل باش فيسبوك سليم هادي أوتو كول اللي توفر لك خدمات مجانية، تعلمك الكود، تأخذ الكود بلاش من غير ما تدفع حتى مليم في ساعات تعليم السياقة. هذا تقريبا كل ما عنا اليوم. ما تنساوش تدخلات السادة المستمعين على 78-227-700، وانا نحب نشكر الناس اللي تتفاعل معنا ديما في البرنامج حتى كامل ايام الاسبوع. ما تتصوروش حجم المكالمات الهاتفية اللي توصلنا خلال الاسبوع اللي تسأل عبرشة مشاكل تابعة عالم السيارات. مرحبا بكم الناس كلها، واحنا سعداء بالكم الهائل من المستمعين اللي ديما حاضر معنا في برنامج كهربتي. تحية الى كامل الفريق اللي يأمن لكم هذا البث المباشر، خيري في القيادة الصوتية لبرنامج كهربتي، في الديجيتال زميل علي اليونسي، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هند اليونسي في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، مودي في تأمين كل المكالمات الهاتفية 78-227-700. معاكم حتى الماضي ساعة توفيق الشيرني. هذه تحيتنا الغنائية الأولى، وهنا راجعين.

0: منظر يعقوبي خبيرنا ومستشارنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
1: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنه النقل بالاتحاد الجوي للصناعه والتجاره بالكيف. مرحبا سي خضيري.
2: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بالشادلي كرونيكور البرنامج وخبيرنا في قانون الطرقات. مرحبا.
3: مرحبا. صباح النور والسرور لجميع مستمعي ذاتك.
0: سي محمد صالح البوسالمي استاذ وخبير ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا سي توفيق ومرحبا سي شادلي.
0: مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
0: مرحبا. مش حتى برك عاد سي خضيري سي منظر الاستوديو كله بحذانا راه
4: كامل انا هو غاب علينا برشا الجمعه اللي فاتت.
0: اي غاب علينا الجمعه اللي فاتت. اي ما خذا كونجي مصيف مشى مصيف. اي سي محمد صالح توقت صيف. سي منظر زاد كيف مشى مصيف السبت اللي فات. تو كل واحد مش تلقى كل سبت يبدا كل واحد عنده كونجي نهار في الصيف. ها جمعه.
4: اي لازم.
0: حبيت نحيي صديقنا أخونا عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين اللي تعرض لحادث مرور البارح وإن شاء الله لباس يا عصام. كانت الحقيقة الحمد لله الحمد لله أنه لباس
4: الحمد لله.
0: الحمد لله عصام إن شاء الله أتمنوا لك صحة جيدة وترجع لنا زادة في أقرب الأوقات. هو في صحة جيدة ما تخموش عليه لباس عليه في صحة جيدة شوية الأضرار المادية تتعوض يا عصام وإن شاء الله ربي معاك وإن شاء الله هو ديما يسمع فينا توفر في الدار وإن شاء الله ديما في صحة جيدة عصام. تحبوا تقولوا كلمة؟
2: والله أنا تبارك سمعت من عندك.
0: أي ما عطيتوش الأخبار الحقيقة وأنا بالحقيقة اتصل بي أمس وهو في قسم الاستعجالي وفي الوضعية والحمد لله يا ربي وروح لباس وكانت الفحوصات الطبية كلها لباس والحمد لله شوية كرهبة. الحمد لله.
3: هذيك الفايدة الصحة ما تعوضش والديكا ماتريال بحول الله
0: لباس لباس لباس ديما في فورمة عصام لباس
2: لباس وإن شاء الله. آه عمر مديد كما يقولوه وربي بيخس
0: ان شاء الله ربي يبارك له في صحته ان شاء الله. اي سيدي نبدا الركن الاول ركن الكومباراتيف اليوم زوز سيارات في الميزان. نبدا بسي محمد صالح عبر الخطوط الهاتفيه. شنو الكهرباء سي محمد صالح اليوم اللي اخترتها لنا؟ شنو نقاط القوه؟ شنو نقاط
4: الهوندا سيتي؟
0: الهوندا سيتي
4: اي السوم تاعها 82 مليون و 480.
0: سبور هذه سبور سي محمد صالح. اي سبور اي رياضيه. اي
4: بوات فيتاس اوتوماتيك سي في تي.
0: اي باه شنو ابرز
4: الكهرباء نتاعنا موجوده معناها بالنسبه للمشترين برلين 5 بلايص واربع بيبان فيها جارانتي 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر فيها موتور ميكانيك عادي معناها ماهوش تيربو 4 سلندر.
0: اي
4: 6 شفو معناها 120 شفو دين. الباهي في الموتور هذا يكون موتور ميكانيك ديرابل باهي ميكانيك نتاعو ساهل معناها حتى في الريباراسيون في لونترتيان باهي. فهمني فيها ترانسميسيون اوتو بواتو تو فهمتني سي في تي من النوع الباهي. الكهرباء نتاعنا باهي في الديمونسيون نتاعها 4.55 متر في الطول 1.74 متر في العرض و 1.46 متر في الارتفاع. السرعه السرعه نتاعها من 0 ل 100 كيلومتر في 10 ثواني فاصل 2 مع سرعه 596 كيلومتر في الساعه. باهي فيها زاد الكونسوماسيون نتاعها الميكس يهمنا احنا الميكس 5.4 ايترا في 100 كيلومتر. فيها برشا ديكيبون دي سكريتي فيها لابي اس فيها ليزير باك فيها لارموتيفو لونتي باتيناج كونترول دي بريسيون دي بنو فيها ليد زاد نتاع ديماراج اون كوت ستاسيونمون نتاعها فيها رادار دو ريكيل وكاميرا دو ريكيل فيها ديريكسيون سيتي الكتريك ريجيلاتور دو فيتيس معناها براتيكمون فيها برشا حوايج فهمتي. الكهرباء نتاعنا فيها بون باش نوصفوها فيها برشا حوايج بالمقارنه مع الكهرباء في نفس الساعة القريب لها يتسمى كهرباء باهية برشا فهمني.
0: باه باه يعطيك الصحة سي محمد صالح. هذه فكرة على الهوندا سيتي. طبعا حاتم يركز معنا شوية سايب التليفون ويتركز معنا باش يعطينا بعد بعض الإضافات. هاي الهوندا سيتي هذه يعطيها لنا سي محمد صالح. الكهرباء الثانية معاك سي منظر.
1: سي توفيق بالنسبة للسيتروين سيتروين معروفة عنا لهنا في تونس خاصة. بالنسبة للسيتروين سي كات 1.2 لتر بلوس هذه بواد فيتاس اوتوماتيك حاليا موجودة. الشكل نتاعها الخارجي برلين ديزاين ممتاز. بالنسبة للجارانتي 3 سنين حتى 100,000 كيلومتر. بالنسبة للموتوريزاسيون نتاعها موتوريزاسيون 3 سيلندر الموتور اللي راكب هو البيرتيك البويسونس نتاعو 6 شوفو. لكن
0: البيرتيك ما عادش يخوف ديما راه تجيني المعلومة ذي بالله البيرتيك ناخذوه نتهنوا ولا مازالت فيه ديفوات؟
1: بالنسبه فما تحسينات على الموتور في الفيرسيون الاولى بارابور الفيرسيون هذه.

0: جديدة، فما تحسينات، ومع ذلك لابد من الصيانة. سي توفيق
1: الصيانة يحب برشا صيانة، هو
0: يحب برشا صيانة. أول حاجة خاصة الزيت، إذا كان خاطر الشين ديستريبيسيون هذيك قاعدة تدور في الزيت. وحتى نصيحة للأخوان اللي ياخذ كهرباء، ماذا بي نصيحة الكونستركتور وقت اللي يقول لك استعمل الزيت هذا تستعمل الزيت هذاك، على خاطر علاش الشين هذه تدور في الزيت، ربما تعمل شوية البافير يهبط للكريبين نتاع البومبة ويولي الزيت يدور ضعيف، ما يطلعش للسيركوي دو ريفرواديسمون والجليسمون نتاع نتاع لي زيليمون موبيل، يولي يعمل فروتمون يضر الموتور
1: به.
0: وبالنسبة للبويسونس نتاعها الكوبل خاصة 230 نيوتن متر والبويسونس 6 شوفو، الكهرباء هذه كهرباء كي تشوفها قدامك بالنسبة للديزاين البراري تقول انت كهرباء SUV، كهرباء عالية، كهرباء سبور، كما قلت لك الشكل الخارجي ممتاز للغاية. واحنا اللي باش يشري كهرباء، انا نتصور اللي باش يشري كهرباء ولا يسال على البيس دو روشونج،
1: واحنا موجوده ولا
0: السيتروين احنا متوفر عندنا البيس دو روشونج، وفي نفس الوقت ناجح السيتروين عندنا ماهيش بارابور للهوندا احنا الفيرسيون هذه مازالت ما دخلتش للفحص الفني، مازالت جديده عندنا، مازالت ما دخلتش حتى خاطر جاي جرب
1: السيكات اللي قبلها دخلت
0: دخلت والسيكات ناجحين، ما فماش ناجحين خاصه على مستوى الكونفور. لو تشوف هذه مستوى الحاجه المهمه فيها كونها كونفور،
1: برشا تخوفوا من لي بان الكتريك، معناها ثم برشا معبي بالاجهزه الالكترونيه تخوف شويه.
0: والله سي توفيق بالنسبه تو الالكترونيك ما عادش يخوف، علاش باش نقول لك خاطر تطورنا بالنسبه للالكترونيك، يا حسرة على الالكترونيك وقت اللي نشوفه نبدو نطنطوني من ومن تو عندك سيستم اوتو دياغنوستيك حتى في الكهرباء
1: ساعات شباك ما يهبطش وما يطلعش واحد يحير فيها.
0: خلينا نكمل بالنسبه للسيارات الجديده هذه مع ونحن الالكترونيك راه دخل تقريبا من 98 99 الناس كلها تطورت، وكي تشوف المؤسسات تاع التكوين المهني ولا يقروا في الالكترونيك ولا يقروا في الالكترونيك، وباش تعمل فحص فني للكهرباء عندك اوتو دياغنوستي تجرب، ما عاد شكل الميكانسيان
1: يتقز
0: يتقز
1: لا
0: ما عاد انا ننصح ما عاد حتى حد يمشي
1: يتقز
0: تشخيص
1: تشخيص
0: برا الورشات نتاع التشخيص هم يقولوا لك
1: تعرف البان نتاعك
0: تعرف البان نتاعك.
1: حاتم عندك اضافه؟
2: عندي اضافه بركه للسيتروان اللي عملت ثوره كبيره ياسر في المحركات تاعها، وخاصه البوات فيتيس اوتوماتيك اللي قاعده تصنع فيها اليابان الشركة هذية، اللي كونها احنا قرينا في التقديم نتاعها السيكات 1.2 الـ EAT8
0: بواد فيتيس اوتوماتيك
2: يعطيك الصحة، اللي تحكي على 8 سرعات والسلاسه في التبديل نتاعها، حتى كي تبدل مثلا من سيزيام للستيام ما تحسش بالكهرباء،
1: تبدل وحدها هي
2: تبدل وحدها ما ثم كهرباء اخرين في البوات اوتوماتيك، كي تبدل تحس بك النطره بك القفزه في البواطه هذه تبدل، يعني ما تحس حتى بشيء،
1: عبارة سرعة واحدة
2: يعطيك الصحة. وخصيصا يعني جابتها البوطة ذي البي اس ا فهمتني، وتركب على برشا كرهب السيكات سيتروا سي سانك برشا برشا برشا كرهب.
1: هذا زوز السيارات اللي اخترناهم ديما كيما قلت انا في بداية البرنامج، احنا علينا انه لو جوكم على الماركات الجديدة وانتم عليكم الاختيار، وبرشا ناس تحب واحنا نعاونوكم، لو حتى اذا كان مش تاخذوا كهرباء مستعملة تنجموا تسألونا قبل ما تاخذوا الكهرباء نتاعكم، واحنا نفيدوكم بكل نقاط القوة ونقاط الضعف، نعاونوكم في اختيار السيارة قبل ما تشراها. تو ناخذ ومضة كرهبتي نسمعها قبل ما نستقبلوا التليفونات على 78 227 700.
3: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة الكاف.
1: إذن مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، تو الكلمة لكم، مرحبا بكل أسئلتكم بكل استفساراتكم، تنجموا تسألوا في الميكانيك وكهرباء السيارات ولا كي مش تشروا كهرباء، ولا عندكم أي معلومة على كهرباء معينة وعندكم بان فجئ بان استعصى عليكم بان صعيب ما نجدوش تصلحوه، احنا موجودين باش ندلوكم باش نوفروكم شوية المصاريف الزايدة وندلوكم للطريق الصحيح ونختصروا لكم المسافات. هذا بالنسبة للميكانيك، تنجموا تسألوا زادة في الفحص الفني الفيزيت، شكون ما عملش فيزيت للكهرباء نتاعو تنجم تصل في النقل الغير منتظم، اللواج والتاكسي الجماعي والنقل الريفي الكل، وتنجم زاده تصلوا في قانون الطرقات الناس كلها على 78 227 700، بطبيعه الى جانب الاخبار اللي باش تجي من هنا وهناك. اذا 78 227 700. نبدو بالخبر الاول، خبر ايجابي. تونس بدات تصدر في دفعه جديده من السيارات الكهربائيه التونسيه الصنع. اش قولكم؟ تونس صنعت سيارات كهربائيه وبدات تصدر فيها. تعرفوش وين دوله بدينا نصدروا في السيارات الكهربائيه؟ هاي ترى دولة أوروبية بالطبيعة، دولة
2: فرنسا ولا إسبانيا؟
1: إلى ألمانيا آخر أول دفعة باش تخرج تو تقريبا، مش أول مرة، هذه
4: تركيب كامل يعني،
1: أول مصنع تونسي للسيارات الكهربائية في تونس. باكو موتور سمعوا بها
2: المعلومة. المعلومة دي نظن سي توفيق ما جاتكش على الإنترنت، جاتك على المباشر.
1: إي هذه جاتني على المباشر بالطبيعة، مش موجودة في موقع التواصل الاجتماعي.
2: جاتك على المباشر، متأكد اللي كان جاتك على المباشر.
1: المهم ثم قرابة 20 سيارة باش تخرج تو في انتظار دفعة أخرى، يعني حبيت نشوفوا أنه تونس المهم شركة باكو موتورز معروفة باكو في تونس هي اللي صنعت سيارات كهربية، هو باهي منظروا لي نصنعوا في الكهرباء السيارات.
0: طير باهي والله ونشجعوه وندعموه المستثمر هذا التونسي على أساس حاجة باهي كرهب تصنع في تونس. عنا كفاءات طيبة.
2: لكن سمندر موصلناش لك الكرهب، الكرهب كي نحكوا على الكرهب اللي نحكوا لها متوى يعني كرهب نتاع استعمال ذاتي في حوايج معينة كما عنا التوكتك قبل موجود مثلا في مصر ولا موجود الكرهب هذا مثلا نفو على التوكتك برك يعني ما عندهمش حاجة.
4: بالنسبة للخبر يفرح جدا لأن الكفاءة عالية، عن
1: الكفاءة موجودة
4: كبيرة،
1: يكفينا نوفر التجهيزات
4: ونجم نتبادل في المشاريع أكثر من هذا.
1: نجم
4: إمكانيات بركة
0: على مستوى على مستوى نحن كعرب على مستوى العربي. تونس رائدة في المجال
4: العلوم،
0: لا المجال هذا خاصة
1: تصنيع تصنيع. سي محمد صالح، سؤال يجيك على الطائر يقول لك ربطي تحرق في الزيت ودخان خارج منها أزرق، ملي شابمون خارج ازرق، ثم مشكله في الكهرباء نتاعي، شنو لازمني نعمل؟
5: شوف احنا وقت اللي يكون عندنا ثم سورتي نتاع زيت في الشابمون عندنا احتمالات باش نحددوا بالضبط الاحتمال تاعنا. اول حاجه لازم نقيسوا الكومبريسيون في السيلندر تاعنا باش نعرفوا الضغط نتاعنا صحيح مريقل مع الموتور لاباس. كي نقول الموتور لاباس الضغط نتاعو صحيح نخرجوا نمشيو نشوفوا حاجه اخرى. احنا مش نبدو بالضغط لانه اذا كان جينا الضغط طايح في الموتور معناها عندنا احتراق الزيت في غرفه الاحتراق. منين داخل الزيت؟ الزيت باش يكون داخل يا اما من من من لي سيغمو ولا من لي سوباب. دونك هنا نحدوا بالضبط يعني اذا كان داخلين من السوباب برك من جيت سوباب ومن من من دونك يلزمنا نحو كان كيلاس برك نجم نخدموا فوق برك. اذا كان داخل من لي سيغمو وقتها باش نعملوا ريفيزيون باش نشوفوا نبدلوا لي سيغمو ولا نبدلوا فهمني. يعني الخطوه الاولى العلميه قبل ما نتحدوا لازم نقيس الكومبريسيون تاع لي سيلاندر باش نشوفوا انا لي سيلاندر اللي ضيعوا ليك قاعدين يحرقوا في الزيت. ثم اذا كان احنا لي سيلاندر تاعنا مريقلين الموتور لاباس الكومبريسيون تاعو معقوله ومنطقيه ولاباس ينجم يكون الزيت قاعد يتحرق في وين في اذا كان السياره تيربو كومبريسي معناها في التيربو ينجم يكون الزيت يتعدى غادي ويتحرق.
1: به
5: دونك يخرج من لما تيربو
1: به. يعطيك صح يعطيك صح سي محمد صالح، ديما نحاولوا نجاوبوا بايجاز باش نجموا ناخذوا برشا مواضيع للنقاش. شوفوا به روحوا بين الاسئله والمكالمات. الو عسلامه، المكالمه الاولى. الو عسلامه، الو
6: الو
1: عسلامه، مرحبا
6: حسين عاشوري من الطويره.
1: مرحبا بك سي حسين، مرحبا بك.
6: بالله نحب اول حاجه نشكرك على البرنامج ونشكرك كامل الطاقم معاك ونسلم على سي عصام الدشراوي ونقول له ان شاء الله لاباس.
1: يعيشك يا حسين، يعيش الله لاباس. عندك سؤال حسين؟
6: لا سؤال اليوم ما في ما
1: اليوم ما في. باه باه شكرا لك،
6: شكرا
1: شكرا لك على اتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة، ألو
7: ألو صباح الخير سي توفيق.
1: مرحبا يا عبد السار، مرحبا بك.
7: تحية ليك وليك واللي معاك الكل يعطيهم الصحة. وحبيت أن نتاحم عزيز الأعوان نتاع حماية مدنية في قف الكلاتمون نتاع الشاحنة نتاعهم ربي يرحمهم.
1: نذكروا بالخبر وفاة عونين من الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة في طريق العودة بعد المساهمة في إطفاء الحرائق في غابات الكيف ربي يرحمهم انقلاب الشاحنة إن شاء الله ربي يرحمهم. قاموا بمجهودات كبيرة وأعطوه مساعدات كبيرة معناها عاونوا بإطفاء الحرائق في الكيف ولكن الغلب هذه هي ضريبة العمل إن شاء الله ربي يرحمهم يا عبستان إن شاء الله.
7: ربي يرحم. عندي سؤال هو ديجا في سنين مدرسة السياقة هي التكوين المهني بطبيعتها هي تسمى تكوين.

0: الاول خاطر يحاول كل اللي السواق ما يعرفوش البريك او اعمل انت امتحان تعمل انت لين في الجواز خطوهم يطلعوا هما تو تقام انا ما يعرفوهاش البريك انا حتى باش يحبس كهرباء فصل البلاد هو حتى في الضوء هناك تخذي الترميز
1: باه واضح واضح يا عبصار شكرا لك على الاتصال ثم مكالمة أخرى قبل ما نجاوب ثم مكالمة ألو عسلامة مرحبا صباح الخير مرحبا مرحبا سيدي عسلامة يعيشك الحمد لله
2: سفيان من
1: بوسالة مرحبا سفيان
2: يعيشك استشارة صغيرة بركة وكاوي
1: تفضل تفضل مرحبا
2: السيارة تبدأ تخدم بالساكونت توفيق بالجازوال ساكونت
1: هي
2: كنت هبت لها العادي نورمال ولا ثم اشكاليه من بعد الترومبا ولا لا كاين
1: اي ها حطوا لها
2: العادي العادي هي سكون تخ
1: اي
2: كنصبوا لها العادي نورمال ولا مش نورمال
1: كنصبوا لها العادي نورمال ولا لا هذا نجاوبوك بعد لا سي محمد صالح سي محمد صالح سي محمد صالح
3: مش هي نوعها خاطر كهرباء بالنسبه مش اي
2: تويوتا تويوتا هي
3: تويوتا هي انا انجكسيون الكترونيك هكا ما
2: الكترونيك
1: باه
3: دو بريفيرابل ما تصبش
1: سي محمد صالح سي محمد صالح تسمع فيا ولا سي محمد صالح
3: نسمع فيك
1: سمعنا باش نتفاعلوا سي محمد صالح نجاوبوه بعد الببليسيتي تفضل هاي
4: اشهار اوه الدار سخونه خي سكرتوا الكليماتيزور
5: كليماتيزور باير
6: لا يخدم لاباس عليه اما سي شباب كان مخدمه حالة الشبابك
7: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو اما سي عزيز يحب يبرد حومه كامله
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها اللي تقتصدوا تربحوا
4: اشهار
1: اي سي محمد صالح مباشرة ليك الكلمة باش تجاوبنا على السؤال لا يتفضل سيدي
3: انا ننصحه ما يصبش لها العادي
1: اي
3: لانه انجكسيون الكترونيك من بعد اذا كان صبرها العادي باش تاثر له على الانجكتور تاثر له على على الموتور
1: معليح
3: حتى كان غلط صب مرة تنجم تعدى نورمال اما ما يصبش لها المازوت العادي
1: باه
3: صبرها سوبر سيكونت يواصل في سوبر سيكونت
1: يواصل في السيكونت اي
9: باش
1: نكونوا
9: واقعيين
1: تفضل تفضل يا حاتم صوت صوت اي اي
9: اي السيارات الجديده كلها كما نحكوا على التويوتا الموجوده
1: حتى تم تعديلات للصوت ونرجعوا لك حاتم باه تفضل حاتم
10: الكراهب الجديده كل تو واحنا في تونس الحقيقه ما عندناش راهو الكاربيرون اللي اللي اللي اللي يوالم الكهرباء دي لانه الكهرباء دي تصنعت خصيصا بالكربيرون الاوروسيس احنا التو ما وصلناش وما عندناش الاوروسيس هذا موجود هنا يعني تقول ينصب 50 ولا عادي بالنسبه ليناير كيف كيف وفي تونس راهو ما عندناش 50 وهي راهي الحقيقه اكبر كذبه في حكايه 50 والدليل اللي كونوا عندنا برشا مشاكل في الكهرباء اللي تخدم لهنا وتصب في 50 وديما الهاش بي نتاعها تضرب يعني عندها عمر معين الهاش بي تتضرب بالرغم اللي كانوا يصبوا في 50 وما عادش يصبوا في 50 ولا يصبوا في العادي بس خضيريها وبحذانا يعرف
1: ايه معناها سفيان شو نقولوا له يبدل سي محمد صالح يقولوا من الاحسن تبقى في ال 50
10: هذاك كي يبدا عندنا الروس
1: خلص سي محمد صالح تفضل سي محمد صالح
3: احنا نمشوا انا ما نحكيش على الريال مو شنو موجود ولا لا في الطرمبه هذيك مش باهي ولا في
1: الطرمبه
3: هذيك مش باهي لكن علميا شو معناها سي سيكونت علميا يسمى صبر سي بير سيكونت لانه لانديس نتاع السيطان تساوي 50 الاخر لانديس دو سيطان تساوي 45 الى 45
1: اي
3: وفين هنا الاحتراق يختلف دونك تنجم تاثر له على البومب هوت بريسيون
1: ما احنا على جايبينك سي محمد صالح احنا على جايبينك باش تنورنا علميا
3: باش
1: تعطينا علميا هما يحكوا بالتجربه هما يحكوا بالتجربه والواقع
10: بالحق نحكي علميا لانه لوروسيس ما عندناش سوا تصب 50 تصب بالعادي راي هي هي
1: خلينا نشوفوا منظرايا منظرايا
11: بالنسبه للكراهب الالكترونيك خاصه خرجت فك الرونو دي سي اي المره الاولى لقينا لقوا فيها اشكاليات نتاع لي زانجكتور كما حكى زميلي تبقى فما برشا ناس يهملوا لونتريتيان تاعهم لي فيلتر فما دي فيلتر حتى الميكرون كامل يعديش بالنسبه للانسان اللي

0: بالمانتونوس نتاع نتاع الفلتر هذايا
1: ايه.
0: كل ما يجي وقت الفلتر يبدل ما يخليش ايه. فلتر مره بمره باش يتيح يتيح حتى في الريسك نتاع المازوت نتاعنا مش المازوت هذا.
1: لا لا لا لا فما تليفون يستنى رجاء. الو عسلامه. الو
2: عسلامه.
1: عسلامه مرحبا يا سيدي. عسلامه
2: معك طارق بوغانمي.
1: سي طارق مرحبا بك. سي طارق
2: انا مقيم بالخارج وفي ميدانكم يعني في الصحافه.
1: يا مرحبا سي طارق مرحبا بك. تشرفنا تشرفنا بك.
2: تفضل استاذي كريم. يعني برنامج يعني ممتاز جدا.
1: يعيشك مرحبا.
2: ونشكرك والطاقم الفني اللي معاك.
1: يعيشك.
2: هي ملاحظه او اقتراح او من يعني او في شكل سؤال.
1: اي مسير شيء. مرحبا مرحبا بك.
2: في قانون فيه قانون الطرقات وفي اخلاق. هو يقول لك السياقه اخلاق صح ولا لا؟
1: صحيح. اي
2: يا أستاذي الكريم أنا نجي نعدي إجازة هنا في تونس. يبدأ ماشي في الطريق ويفتح النافذة ويشرب كعبة يغرط ويرمها في الطريق وأنت تبدورها أو يبدأ ياخذ في سيجارة ويتكيف ويفتح ويفتح ويفتح ويفتح يعني النافذة ويرماها يعني لا يحس بالخطر ولا يحس بالما نعرفش أنا في المفروض يعني في برامج توعوية اللي ترشد المواطن أو السائق الامور هذه يعني في نهايه الامر هي اخلاق. فهمتني؟
1: صحيح صحيح صحيح.
2: الموضوع هذا يا استاذي الكريم يعني موضوع يعني ما نعرفش عند شكون بالضبط. هو يبدا من المواطن يعني بدرجه اولى.
1: هو سي طارق خلينا نتفاعل معاك. هو راهو اللي تحكي عليه انت هو سلوك سلوك خاص. واحنا عندنا ركن قانون الطرقات في البرنامج نتاعنا وعندنا شكون مختص في القانون ويعطيك بالضبط شنو العقوبات اللي موجوده على الطاير. فهمتني؟ هذا
2: يعني انا باش نختم معاك. لانه لو ترمي سيجاره او قشره نتاع يعني فاكهه او حاجه تتسبب في كارثه.
1: صحيح.
2: انزلاق او حريق او يعني حاجه من القبيل هذا. يعني رجاء لو تكون زاد شويه يعني برامج توعويه. فهمتني؟ يعني يكون من المستحسن يعني في هناك انا وقفت واحد في النقل الريفي ما راكب من ورا انه يعني راكب من يعني من تالي رمى كعبه اليغورت. يعني لما لحقت عليه وكلمته قلت له يا استاذ ليش صار؟ قال لي انا خطيني انا كيف قلت له خطي؟ قال لي المواطن هو اللي رمى. يعني ما نعرفش يعني ان شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظ البلاد هذه. واحنا يعني ديما نقولوا تونس يعني ان شاء الله من حسن الى احسن.
1: مرحبا بك سي طارق. يعطيك الصحه على الملاحظات نتاعك وهذا ينبع من وعيك بالحوايج هذه. بالحق السلوكيات هذه خطيره.
2: احنا ديما ماذا بينا بلادنا تتطور. ماذا
1: اكيد
2: بلادنا
1: اكيد
2: ماذا بينا بلادنا يعني تكون من احسن الدول.
1: اكيد اكيد هذا طموحنا نسكن.
3: هذا هو
2: الهدف.
1: به اي تفاهم حتى باش تتفاعل معاك سي طارق.
3: راهو الكرهب والمصنع وقت كي صنع السياره عمل الساندري في الكهرباء. علاش عملها راهو ينجم يكون ما يعملهاش وحل الشباك ورمي لانه يعرف المخاطر الموجوده في السيجاره هذيك. ثم كرهب تمشي بالغاز. ثم كرهب عندها فويت تاع ايسونس. راهو كي ترمي السيجاره هذيك تنجم
1: تسبب في حريق
3: لسياره اخرى.
1: وشنو رايك اللي ياكل في الموز ويطيش في القشره نتاع الموز اللي هي خطر تعمل معناه الجلسمون تاع الكهرباء. صحيح
3: منطق وكلام صحيح.
1: يعطيك الصحه سي طارق.
2: اسمعني انا طلب وحيد. الله يخليك. يعني تعملوا مزيه كثروا شويه من الومضات التوعويه. الله يخليك.
1: شكرا لك يا سي طارق. واحنا عندنا برشا ومضات. واسمع البرنامج فيه زينه كل يوم يتعدى في الصباح ويتعدى في العشيه. الكل هو ومضات تحسيسيه توعويه على السلام على الطرقات. تفضل شيخ ديري.
4: السلوكيات هذه المواطن ينزل زاد يتحلى بالاخلاق وتكون سلوكه طيب ويلزم يفهم ما له هو ما عليه. بالنسبه خاصه في النقل
1: السائق يتحمل المسؤوليه وقت يبدا الراكب هو اللي يطيش الحاجه
4: هذيك. يتحملهم خاطر علاش؟ عنده ساشي يحطهم من بعد على الاقل يخليهم في السياره من بعد ينظف سيارته ويهبط. ممنوع على الرمي
1: القاء الفضلات
4: فيها مخالفه في الامر هذا
1: في القانون. ثم مخالفه حياتا في القانون قانون الطرقات.
3: والله مثلا في القانون. شوف
1: انا خلي اعطي راي ومن بعد تكلم. ما نتكلموش مع بعض.
4: شوف الطريق عنده
1: ادابه.
4: خاطر الانسان ما يجيش يرمي الفضلات في الطريق
1: ساعات في القانون. يا سيدي في القانون احنا نحكوا على القانون.
4: هو ما خرجش فيه قانون يعني بند رسمي.
1: اي جيستوم.
4: اما مشنية جيستوم لازم يتعاقب عليه بشكي.
1: باش تتعاقب
4: بشكي
1: شكي طبعاً.
4: لا خاطر باش
1: واحد القى فضلات مش تشتري بيه باش
3: التوفيق الحقيقه. كنقولوا
1: هذا من الواقع.
3: كنقولوا سياره اجره راهي مش هي صاله ناكلوا فيها. راو راو وقت هم يعجبوني مثلا اللواجات وقت كي باش يرتاحوا في بلاصه يدخلوا يشربوا قهوه
1: كل شيء لبرا
3: الناس كل امل كان باش تبدا الناس قاعده في في في سياره اجره
1: وحتى في سياره الخاصه سي حاتم هذا سلوك خلينا نشوفوا تليفوني استنى فينا طنجيك سي منظر الو عسلامه الو مرحبا سيدي عسلامه
5: بيك عايش بالله تكفي من البركه
1: تاكسي من تبرقة مرحبا بك سيدي مرحبا
5: بيك عايز.
1: مرحبا
5: بالله باش ملاحظتيا على السريع
1: تفضل
5: أولانية مع نأيد كلام السيد اللي نتكلم تو
1: هاي
5: خطرة الأول نعمل فيها الملاحظات هذيك الناس خطرة يعود عنده صندرية في الكهرباء ولو ويتكيف ولو احتجار ويه البرق
1: هاي سلوك تعودوا عليه السلوك هذا تعودوا عليه سلوك خاطئ تعودوا عليه
5: معناها مهندس يصنع كهرباء فيها صندرية شوف قديش يخلص
1: هاي
5: ويجي هو يتكيف ولا واحد ما يدريش على الكهرباء لا ربما فيها فويت لا قدر الله شنو يصير الله اعلم
1: لا وكيل
5: هذه الاولى ثاني حاجه
1: ايه؟
5: التوفيق
1: ايه؟
5: بالله نداء او على عبر اذاعه الكاس
1: اي
5: للاخوه الجزائري
1: اي
5: اي يا ربي لي زاكسيدون فهمتني كل يوم ولي زاكسيدون مرتين فيها حياه فيها موت كل يوم رسميا لا تلقى ضو في اللي لا من تالي لا من قدام لا كيفاش يتعدى على الحدود كيفاش يدخل الله اعلم فهمتني بالله نداء
1: الامن انا سيدي المحترم انا نضم صوتي صوتك لانه علاش لانه في الجمعه هذه جاتنا برشا مكالمات هاتفيه على الموضوع هذا يقول لك ما نعرفش سيارات علاش احنا كي نخرجوا
5: مازال كي عندها نهارين التالي او طريق تونس السيد الصغير عمره تقريبا 25 26 سنه المات على عين المكاء
1: اي في بالي في بالي في بالي في بالي المشكله
5: تطبيق القانون
1: تطبيق القانون علاش احنا كي نخرجوا نحترموا القانون واذا ما نحترموش القانون يطبقوا علينا القانون بحذافيره وبصرامة بصرامة نعرف هذه يا أخي مرحبا بكم وإحنا
5: مرحبا بك مرحبا بك
1: أنا أحترم القانون نتاعنا أحترم قانون طرقات نتاعنا
5: أحترم القانون ونداء للأمن تطبيق القانون
1: واضح يعطيك الصحة شكرا ليك شكرا ليك مرحبا بكم مرحبا بأصواتكم الكل وهذه ملاحظات قاعدة توصلنا كل أسبوع مكالمة أخرى ألو ألو عسلامة شنا حوالك لباس
5: شنا حوالك
1: يا يعيشك مرحبا شكون معايا
5: صباح الورد والياسمين
1: مرحبا شكون معايا
5: هشام المشرقي من باجه
1: هشام مرحبا هشام تفضل اي
5: سي توفيق
1: اي
5: عندنا كياسه منطقه وشتات المشارقه
1: اي
5: محفر ياسر وتو قريب دخول الدراسه تلازم باش تدخل الدراسه
1: اي اي اي
5: وحتى لقى الريفي ما عادش تخرج لنا بس مش تمشي المواطنين للاسواق
1: طريق وشتات المشارقه المشارقه
5: منطقة منطقة منطقة عمادة وشتاتة منطقة المشارقة
1: واضح معظم ديت نفزة ان شاء الله عندي زيارة الاسبوع القادم النفزة ان شاء الله ربما نشوف الطريق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين الكل على الطريق هذايا المدير الجوي للتجهيز بباجة واضح يا هشام واضح يا هشام الوقت يضغط يا هشام تفضل
5: كلمنا مجلس الولايه مجلس الولايه
1: انتم بتعملوا مراسله للمجلس الجهوي او المحلي وهم يخرجوا المراسله للولايه والولايه تعمل مجلس جهوي تشوف الوضعيه هذه انتم هم المواطنين انتم المكلفين بذلك يا سي هشام احنا صوتكم هنا بلغناه لكم عبر موجات اذاعه الكاف تمام مكالمه اخرى خير يقول لي الو عسلامه الو عسلامه مرحبا الو عسلامه
6: تحيه
1: مرحبا سي رشاد هكا ولا
6: اي
1: مرحبا سي رشاد بن جبلي مرحبا بيك
6: عايزك ربي ينورك
1: تفضل سي رشاد تفضل
6: كلمتين بسيطين باش ما نخش قيري
1: تفضل تفضل
6: بالنسبه لخينا نقول ان شاء الله لاباس على الحادث نتاعك
1: ان شاء الله لاباس اي
6: لكن الكلمه اللي ما تعجبني ولا ما تعجبنيش
1: اي
6: هو يقول لك الرزق ستر ما كبده
1: اي
6: كرهبه تفيتك هو يقول له صحتك ولا في المال ولا في الابدان زعما مش ناس اللي يوصل بالسمع كرهبته و و و كله ماك في التامين شوف كيف تصرف عليه نحن نقول له ربي يعوض عليك وكتبت انت لاباس حاجه اخرى تو انتم على ما في مقر الاذاعه حادث قدام مقر اتحاد الفلاحين لا اراك الله
1: توا
6: تضرب لواج نتائج الرب يعني ما فهمتش كنا نقولوا نحن يا اخواني راهي السرعه في البلاد محدوده اين انت بالنسبه تقولوا يا ترى الامنيين والامنيين الامنيين ساكنين كيفهم القايله هابط طلعت كيف لا كيف يا ودي وعي روم المواطن ثاني بس ثاني اللي عندي ولا مش ندخل في بعض الجزئيات بالنسبه لنا نحن كنقد ماهوش وقته ان شاء الله في وقت المناسب باش نحدد لكم شويه على التاكسي ولا اللواج ولا النقريفي ولا الكاس
1: رشيد خلينا نطمنوا على الحادث اللي وقع ما فيش وخسائر بشريه خسائر ماديه فقط
6: اللواج بربي اللواج فارغه
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
6: أما بيني وبينك قوة ربي قوة القهار يعني مرسيدس قسما ما ظناش دخلت في الواج من تاني نزيد الواج ضرب التروطوار
1: رغم القوة متاعك معناها المرسيدس
6: مرسيدس
1: وانسيا معناها قوية قوية هكا الطولة متاعها صحيحة يا خويا ان شاء الله ربي يبقي ستر الحوادث كل يوم يا رشيد كل يوم كل يوم الحوادث وكل يوم القتل على طرقاتنا وين ماشيين بالنزيف هذايا واستراتيجيه وطنيه وبالحق عوان الامن وين مشي مشو اخي مش حطك دوريه في كل 10 متر عوان الامن يقوموا بمجهوداتهم مساكن مصباح الليل هم يجروا ونشوف حتى في الانذارات وما توقفش الكهرباء لهنا انا شفت امس في السوق الاسبوعيه نهار الخميس كيفاش معناها السياره نتاع شرطه المرور ما وقفتش على الطرقات كاملة وهي معناها أي واحد يوقف يكونوا بحذاه بعد الكهرباء وقوف عشوائي ما تعطلش حركة المرور ازدحام مروري كبير اختناق مروري ومش نمشوا هذه كلها وعي المواطن قبل كل شيء معناش تم مكالمة ولا نكملوا باه في انتظار تحصل مكالمة سي منظر خلي تفضل
0: تلك الكلمة نشوف تو عنا ثلاثة متصلين قصلوا على جال الحوادث شوف اللي الدولة
1: حديث حديث حديث الشارع تو
0: احنا نعملوا في لي كونتر فيزيت البر خاصة على الحوادث اللي ما عندهمش فيزيت وعاك الموتورات اللي من غير كاسك اثنين انا والله
1: باش نعطيك خبر جبت على الدراجات ابقى معايا ثم بلدية منعت جوالين الدراجات النارية اكل تعمل في الاصوات القوية كيما الكواد منعتها من التنقل في الليل منعا باتا اللي عنده دراجة نارية كل الكواد ودراجات نارية الكبيرة هذا انطلاق متشكل للمواطنين احنا في الكيف كل ليله المواطنين تتشكل
3: الحمد
1: كل ليله ثم حمله كبيره ثم حمله كبيره قاعده تصير ثم شكون منعوا الدراجات هذه في الليل هذه بلديه منزل جميل منع التنقل
3: بالرغم من منع منطقه سياحيه
1: منع بيت معناها ممنوع باش تخرج بالدراجه في الليل تعمل الاصوات القويه ثم مكالمه سامحني يا سمنظر ثم مكالمه ناخذها ونرجع لك سامحني ها الو عسلامه
7: الو عسلامه
1: مرحبا سيدي عسلامه
7: سي توفيق عايشك لاباس
1: مرحبا سيدي شكون معايا
7: وبيك عايشك منصور من جريسه
1: سي منصور مرحبا بك سيدي
7: عايشك يا سي توفيق بالله باش نشوف اقتراح برك
1: اي تفضل
7: المحطه نتاع كيف
1: اي
7: والله تايشوا فيها في الزباله وما ثماش المناطق الحيويه والناس حاله والله حاله سي توفيق
1: محطه اللواجات ها
7: نعم محطه اللواجات
1: اي سي خضيري بالحق ووقعت فيها تراكم الفضلات ودخلت البلديه ورفعت الفضلات وباقي شيء
7: واحد جاء من هنا من صفاقس والله قاعد حاير قال كل المحطات كلها بس عليها
1: هي الحق هي حقيقه ماهيش محطه هي الحقيقه ماهيش محطه وننتظروا في النهار اللي تخرج منه المحطه هذيك يا صغيري معناها الحل الوحيد انه المحطه تخرج من المكان ذاك اول حاجه عامل اختناق مروري ازدحام مروري ثاني حاجه حتى المنظر لا تهيئه لا تواليت لا مرافق صحيه الفضلات محطوطه بالحق
3: قبل الوقت اللي كانت الكار غادي وثم حركيه وثم نستخدم وثم تواليت انا نذكرها ثم شكون اللي لاهي بالتواليت يخدم غادي ولاهي كان بالتواليت
1: ينظف ويخلص
4: كانت وقت النقل المنتظم معاهم كان ثم بلوك سينيتير غاديك وثم
1: توا سخذيري
4: توا كارثة
1: كارثة بالحق
4: علمنا السيد الوالي في الأمر هذايا وهنا مش نعمل بجي هم مش نعمل وهم مش ندنو
1: هنا بش ننقلو هنا بش نبعدو هنا بش نزو انتو باتحاد يا سخذيري انتو باتحاد راو ويسي منصور خلنا نسمع بعض
7: والله جو جماعة من صفاقس اللي قاعدوا حالين وفيهم
1: هي منظر من
7: المحطة يا رسول الله فيها زبالة وفيها مثلا
1: أبسط الضروريات لازم تكون متوفرة فيها شكرا لك يا منصور يعطيك الصحة على الملاحظة بتاعك
4: فيها إجراءات اللي قلت لك فيها إجراءات لازم فيها يكون رئيس محطة ويكون فيها مدير شركة سوسيتي باش تخدم الأمر هذايا الكافي هي الوحيدة اللي بقت بدون
1: وعلاش السنوات هذه كلها وعلاش
4: فاليوم في غدوة عندنا بقعة باش تتهيأ وحنا فاليوم في الجمعة في الشهر ودار لقبان على حالها انا نقولها صراحه
1: اي الناس الكل نقولها صراحه الى متى
4: المشكله في السلطه ثم
1: هي ما وفرتش فضاء ولا كيفاش
4: الفضاء عندنا الفضاء
1: موجود هي ما هيئتش الفضاء الفضاء شكون اللي تهيئه هي
4: سامحني للصناعه والتجاره ثم بيجي باش تعاون به السلطه خاطر هي كمش نعملوا محطه كبيره تتطلب نحن باش نحبوا نهيئوها مبدئيا
1: في مبدئياش حتى على الاقل بدوها سخذيري مبدئياش هو الاتحاد بدا ولا السلطه الجهويه بدات
4: قلت ثم السلطه ثم اولا الساحه تبدا يلزم في العقد نتاع الملكيه نتاع الارض هذا اول هام لازمها تكون الملكيه موجوده وثم اجراءات اخرى تختار يلزم مدير وثم
1: رئيس وين حابسه توا تشعل في المدير
4: حابسه في البيجي حابسه في البيجي حابسه
1: في حابسه في الفلوس في
3: البيجي عندكم 300 مليون ثبتوها سي خضيري هكا
4: ولا دخلت قداش مره فلوس ومشت على غير ما دخلت 20 بيجي فيه 20 بيجي ومشت على روحها الله غلط ان شاء الله المره ذي وعد السيد الوالي باش يعاون وتتكتل المجموعه
1: ان شاء الله هاو الدعوه
4: ان شاء الله بحول الله
1: السيد الوالي للتدخل العاجل في تهيئة المحطة نتاع سيارة الأجرة
4: ما عدتش محطة إلا غير
1: خلينا نشوفوا التليفون معنا ألو عسلامة ألو
8: صباح الخير
1: صباح الخير سيدي عسلامة مرحبا
8: نهاركم طيب سيدي
1: مرحبا بك سيدي تفضل
8: شكرا بالله اسمع فيكم تو تحكوا على المحطة نتاع اللواجات
1: إي
8: المكان ضيق هذيك وقديمة ياسر البلاصة وما عادتش تصلح حتى كلوكال معناتها باش تقاري فيه ناس الكراهب الكراهب راهي ياسر والمكان مختنق ياسر وثبت اختناق مروري واختناق في الدنيا كل عندنا مباني مهمله راهي في الكيف هنا رجاء من الساده المسؤولين يلزمهم يوجدوا الحلول تو نحن عندنا مبدا سيرفيس دوميل القديم هذاك بني مهمل عنده سنين ربي واسعة وسباسيوز غاديك البقعة
1: في بالنا مش تعمل سوق في بالنا مش تعمل سوق غادي سوق
8: يا راجل ما تسلخش حتى كلام مش تعمل سوق وقتاش عام 2050 لو ذاك قاعد مهمل هذاك نورمالمون نستغلوه بعيد شوية على البلاد بعيد على المختلف الواحد اختناق المروري وقاعد فارغ ما بين يهدر المال العام راه عيب هذايا يجوا البقعة كيما هذيك هذيك توجي محطة هذيك الواجهات نتاع كامل الجمهوريه تحب السم معقول هذا
1: لا لا لابد هذه هذا لابد لابد لابد من انه المحطه هذيك تخرج من المكان هذاك وتتخدم حاجه اخرى ويستغلوها في حاجه اخرى تنفع زاد للبلاد ان شاء الله
8: من المفروض هكيك خليها تنفع للبلاد والعباد
1: نجم يكون مآوي للسيارات بالزيتاج هذاك نجم يكون مآوي للسيارات ونقضوا على اختناق المروري بالحق
8: اي صحيح صحيح نصرفوا فيها نحن كمساحه هذيك نعملوا اي حاجه اخرى
1: اي يوم مقاوي والله احسن مكان من يكون مقاوي للسيارات شكرا لك يعطيك الصحه على تدخل منظر فكيت لك كلمه بقيله شكرا لك تفضل منظر تفضل
0: بالنسبه سي توفيق باش نقول على المحطه تاع اللواجات التقرير اللي في بالي كونه المحطه هذيك خذت منها الوكاله شويه باش تعمل الوكاله الفنيه النقل البري في الكوان وربما باش يصير
4: والله
1: شو باش يصير ما فهمتش
0: خلفها بنيه جديده للوكاله ما الوكاله
3: نتاعها
1: الوكاله نتاعها يعني الوكاله باش تنقل غادي
0: الوكاله خذت بارتي من المحطه
1: من المحطه تاع اللواجات
0: ما عرفش قداش من متر
4: وجا وقتها فيها واش تبعوا المدير العام وقتها صارت فيها جلسه عندها
0: جديده غادي كاين ربما باش
3: لدرجه جهويه غاديه
0: لدرجه
3: جهويه خاطر
1: جهويه
3: الكاري هي لدرجه جهويه
1: لدرجه جهويه اي باش تولي علاش لا علاش لا علاش لا
4: هما حبوا هذيك وحبوا النقطه اللي ياخذوها كمرش يعملوها في برنوسة وقتها وجا المدير العام تاع النقل وصارت ان شاء الله تطبق ان شاء
1: الله انا في الحقيقه سمعت خلينا نعطيك خبر وربما تقول صحيح ولا انا سمعت حتى السواق تاع الدرجه تاع اللواجات هما بيدهم رافضين باش يخرجوا صحيح المعلومه هذه ولا
4: والله شوف
3: رافضين
4: لا مش كل
1: ثم عندي المعلومه
3: هي رافضين تعرفش رافضين يلزمهم حاجه باهيه
4: هما تعرف قال لك نقلني هبطني وعمل لي محطه تواكب العصر
1: محترمة. يعني محترمه محترمه
4: كلهم يحبوا على النظام عندهم الحق خاطر جالة تواليتات ولا حاجه كي يقول لك انا رافض كان مش تهبطني
1: لا اكيد طب باش تعمل باش تعمل محطه جديده باش تتجهز بكل شيء اكيد
4: يلزم انا
3: قلت شركه خدمات الحل نتاعها شركه خدمات
4: اللي قلت لك
3: شركه خدمات تنظم كل شيء
0: بالله انا عرض
1: سي محمد صالح معانا بالتليفون تجد تدخل سي محمد صالح معانا رواه
4: طويل
1: سي محمد صالح
9: معاكم سي توفيق
1: اي الخط مفتوح لو تنجم تدخل معانا وقت تحب اي تفضل
0: صحيح باير انا عرضني علاش قلت لك حتى على مستوى دوله الحوادث هذه الناس كل شعره بها انا قال لك وزير شؤون دينيه قال لك علاش ليه الخطب اللي في الجامع ما تجيش على التوعيه على
1: على على التوعيه من الوقايه من الحوادث تاع الحوادث
0: تاع الحوادث
1: صحيح
0: صحيح الناس كل شاعر بالمسؤوليه
1: الناس كل شاعر نعطيك مثلا نعطيك 130 حادث سير للشاحنات الثقيله في الست شهور الاولى
0: هذه الموسم
1: 130 حادث للشاحنات الثقيله هذه وقعت في الست شهور الاولى تاع 2026 شوف الشاحنات اللي شاحنه تعرف تعمل حادث
3: والاكثريه نتاعها وين توفيق الاكثريه نتاعها هي في الاوتوروت لأن لوتروت ما همش منضبطين ومشدش المسلك متاعه اللي هو على اليمين وما يتقيدش بالسرعة متاعه فهمتني ويعمل في المجاوزة.
1: هاو عطيك العكس، تعرف شكون الولاية الأولى اللي متصدرة في الحوادث بتاع الشاحنات الثقيلة؟ هي ولاية القيروان.
3: ولاية القيروان باهي سامحني، أنت شفت طريق القروان اللي يربط بين يربط بين خاصة الطريق بين الجنوب والقروان.
1: ايه وشفت هذا في سليانة،
3: لأنه الطريق هذاك
1: فيه برشا شاحنات بتاع التنقل
3: لأنه الطريق هذاك توفيق الساحل الكل منين يهز في الرمل يهز فيه من القروان. الساحل الكل يهز وكان من
1: اي ما له طرق نتصور ما فيش
3: الطريق انت كي تمشي فيه الطريق تو حاليا يعني طريق تفية ما عادش ولا عمل منخفضات ومرتفعات، مشي الطريق من جراء الحمولة الزايدة نتاع الشحنة.
0: توفيق انا نعطيك احنا في الفحص الفني يجون البوالور وصل الاخوين حتى نتاع شركة النقل قول لهم كيفاش يصير الفحص الفني عام، قول لنا نهبطوا للفوس نثبتوا ديريكسيون ونثبتوا العجل اهم حاجه
1: عناصر السلامه هذول
0: عناصر السلامه بنو ليس يطيح ويعاود يركب بنو اخر يعاود يطيح.
3: بالله يا سي منذر
1: ثم حادث بين زوز حفلات تثبت في موت 35 شخص واصابه اكثر من 30 شخص، تعرفوش وين هذا؟ حادث بين زوز حفلات في دمشق
3: وفي الجزائر
1: وفي الجزائر في بومرداس كيفك شفتها. يعني كل ما يصير حادث في حافله طرف في حافله والا سياره اجره والا قطار باش تكون الكوارث كبيره.
0: انا نعطيك سي توفيق
4: طبيعي
0: طبيعي جدا كونه بوالور وعاتيه وحاتو ماكش عمل له الصيانه نتاعو اكيد بالجاري وبالرزن وبس خان هذه يصير كلاتمون تاع عجله
3: مشات الناس كلاتمون راه تو الناس اللي قاعده تخدم من غير رالونتيسور خاصه موجود رالونتيسور هذايا في الحذره يعني
1: كمية السرعه
3: لا هو
1: في بالنسبه
3: للشاحنه رالونتيسور اوتوماتيك وقت يبدا في حذره قبل كان ينزل على الفران اللي تعمل العجله تسخن وتعمل شو مونيتيك ومع الشد رالونتيسور كي يبدا ما يخدمش هذايا يعني نديه لكم انتم باش تثبتوا في الرالونتيسور.
1: هاي
4: بالنسبه على بقي باش صحالك صحيح القانون ثم فيه تجريم فيها خطيه القانون من 100 حتى 300 وفيها حتى 5000 دينار مع السجن من شهر حتى 3 اشهر وثم تنقيح
1: في الظل يرمي الفضلات
3: وين عند شكون
4: سامحني اسمح نكمل حياتي ما تقصش عليا كي تقص عليا هنا كي
1: تشوش له افكار تشوش له افكار
4: وثم تنقيح في البرلمان مش يجرم من النفايات ترمى في الطريق هذايا
1: عاد نرجعوا له بعد نصف نهار سي خضيري باهي توا زملائنا من قسم الاخبار باش يدخلوا توا يقدموا لكم موجز الانباء بعد نصف نهار توا نرجعوا نكملوا ونواصلوا في نفس الموضوع.
10: حبيت الفرقة وحبيت يعني عملنا تكون بيه لأنه الجدة دي كرانية عروفي فيه دمي فيه عقلي فيه وجيبي.

0: منير الزياتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: تمام ومنتصف النهار.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على النهاية ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجارية والغذائية. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكافة جلستها الدورية، وتم التطرق إلى مختلف الأعمال التحذيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وإنجاز الستائر الترابية وتسريح عدد من المنافذ وإزالة الأعشاب الطفيلية بمجاري الأودية وتسريح وجهر البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة عدد من المسالك والطرقات وقطع الأشجار الحاجبة للرؤية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة وجعله أول مستشفى جامعي بولايات الشمال الغربية. وضعت المندوبية الجهوية للتربية بالجندوبة برنامجا يتضمن أكثر من 80 تدخلا لصيانة المؤسسات التربوية والمبيتات وتهيئتها بعدد من المعتمديات، إلى جانب ضبط حاجيات هذه المؤسسات من التجهيزات في إطار أحكام الاستعداد للعودة المدرسية. دعا وزير التشغيل والتكوين المهني لإرساء منظومة وطنية موحدة وشاملة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على حوكمة وترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة عبر آليات وبرامج تتميز بالمرونة والنجاعة. قالت حركة حماس أمس إن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي هو التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة إن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء الكيان الصهيوني للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. أدان الرئيس اللبناني الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في جنوب البلاد، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمية، مؤكدا تسببها في أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني. تحية لكامل الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر، تحية زادة لكامل الفريق الفني والتقني اللي حاضر معنا في الأستوديو. نرحب بالرقب سي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني، سي محمد خضيري ذيفي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة، وحاتم بشادلي كرونيكور البرنامج. هاي قبل ما نبدأ نستقبله إذا كان ثم مكالمات هاتفية 78 227 700، تنجموا تسألوا في الميكانيك، تسألوا في القانون الطرقات، تسألوا في الفحص الفني، تسألوا في كل شيء. مرحبا بكم، نذكر 78 227 700. ثم سؤال وصلنا في السويعة الأولى على المكونين اللي يكونوا في مدارس تعليم السياقة واللي يعلموا في الناس في الكود.
1: حتى ما نجموش نعمه لما حالة
0: سؤال
1: وجيه، أما
0: البعض.
1: موجودة إجازة في قواعد الجولان، ثم الإجازة في تعليم السياق المناورة، الاثنين موجودة، لكن واحدة يعني تختلف على الثانية اللي كونها يعني يزم يكون بعد الباك، وثم اللي باش يعلم قواعد الجولان قبل الباك ينجم يعدي، هو ترى في حد ذاته التكوين. فبدي بشي يعمل تكوين.
0: علاش استدل بالموقف يقول لك اللي يتعلموا تو نشوفوا فيهم يعملوا في اخطاء بسيطه، ما يعرفوش العلامات المروريه، ما يعرفوش القانون في مفترق طرقات، يحصل ما يجي من يتعدى، ما يميزش بين العلامه هذا العلامه.
1: سامحني، كيفاش خذ البرمي؟
0: كيفاش خذ الكود؟
1: كيفاش خذ الكود وكيفاش خذ البرمي؟ هذاك علاش احنا ديما نقولوا راهو طريقه
0: شكون يحفظ وقهو
1: طريقه قواعد الجولان اللي هي اهم حلقه في البرمي يلزم تتبدل، خاطر وقت كي نعملوا الاحتمالات ونعم لا ولا ا ب ج وبرا حطه وتخطف.

0: المستوى الثقافي
1: صيغة التكوين هو شو شوف شو مستوى الثقافي
0: يعني ثم إجازة
1: لا تفترق فرق بين الإجازة في المناورة وحدها
0: وثم
1: قانون الطرقات وحدها ما ينجمش اللي يعلم في قانون الطرقات في قواعد الجولان يمشي يعلم على الطريق
0: على الطريق
1: لا ثم إجازة أخرى بعدها ينجم يخذها بالأقدمية كل واحد واختصاصه كما ينجم اللي يعلم في السياقة ينجم هو بيده صاحب المؤسسة ينجم يعلم قواعد الجولان فهمتي يخولوا القانون باش يعمل
0: واضح ثم السؤال يقول لك كيفاش تعرف البطارية بتاع السيارة بدأت تنتهي صلاحية بتاعها ما غير ما ثم اشاره في الطابلو دوبور عندي ما عندي حتى السينيال
1: تعملش اشاره
0: اشكون
2: التوفيق بالنسبه للبطاريات الجدد تو فيها فويون سون انترتيان وقت اللي الفويون هذاك يتبدل الكولير نتاعو معناها راهي بدات تفقد الشارج نتاعها ما عادش تعمل عليها برشا
3: تقدر تبدل الاحمر
2: تبدل الاحمر
3: ساعات تعمل الريحه
1: لا الريحه تخرب لا لكن عملت الريحه يعني سيء
3: هي يبدا تبدا سينيالي بالريحه
0: هي ما كيفاش باش يفيق بها قبل ما تطيح اون بان
1: نقولش كيفاش يفيق بها
0: اي
1: نقول
0: به بعد التليفون نقول لك كيفاش يعمل اي ثم مكالمه هاتفيه الو عسلامه الو
4: الو عسلامه
0: مرحبا سيدي عسلامه
4: بيك اكثر
0: يا عايش شكون معايا سيدي
4: رمضان العبيدي كيف
0: سي رمضان مرحبا بك سي رمضان
4: بيك اكثر
0: تفضل سي رمضان اي
4: بالله انا عندي بارتنير عندي اشكاليه في لي ساعه لي زيغوير في الكونتور يطيحوا ازيرو وتبقى بالموتور
0: به خيري بارتنير بارتنير عاود لي السؤال
4: لا الكهرباء تبدا تخدم
0: اي
4: ولي زيغوي في الكونتور يطيحوا ازيرو الكل
0: اه به لي زيغوي يطيحوا كل ازيرو والكهرباء تخدم به اي
4: هزيتها الالكتريسيان قال لي ما لقيت حتى شيء هزيتها عملت لها دياغنوستيك قال لي زيرو ديفو ما فهمنا شيء
0: به زيرو ديفو في الدياغنوستيك طلعت لك
4: دياغنوستيك طلع زيرو ديفو
0: به هاي شكون عنده اجابه سينو نتصلوا بسي محمد صالح البوسلمي خبيرنا في ميكانيك وكهرباء سيارات باش يجاوبنا على السؤال هذا ها لكن عندكم فكره تفضل سيمون
2: دريس بالنسبه للبارتنير اللي يحكي عليها هذيك فما انترفاس انترفاس هي ستين بوات انتيليجونت تتصرف الكل في الجيستيون تاع الاكليراج جيستيون ديماراج مادام الليزغوي الكل يطيحوا اكيد فما حاجه في الانترفاس هذيك يمشي يعمل دياغنوستيك
0: عمل دياغنوستيك طلعت له زيرو ديفو
1: يعاود
2: يعمل دياغنوستيك
0: في بلاصه اخرى
2: اي وانا متاكد من البوات هذيك
3: لازم يقراه بالكدا دياغنوستيك
2: لازم واحد انا متاكد من خاطر علاش اللي زكوية ذاك الكل اللي يخدموا بالانترفاس هذيك
0: ايه باهي رمضان اذا كنت تسمع فينا رمضان العبيدي اذا كنت تسمع فينا حاول باش تعاول تعمل دياغنوستيك
2: علاش ما يمشيش يعمل دياغنوستيك عند انسان مختص في البيجو ولا السيتروين خاطر هما يخدموا مع بعضهم كيف نفس الموديل
0: ايه باهي ما لازم يمشي يعمل دياغنوستيك في بلاصه اخرى
2: يعمل دياغنوستيك تو يطلع
0: لانه يستحيل يطلع زيرو ديفو
2: لا
0: مادام الزكوية تعبت الكل في الصفر به هذه بالنسبه للاجابه نتاع سي رمضان به ثم بلاغ زاد شفتوا اصحاب السيارات الكهربائيه يتشكوا من احتلال اماكن الشحن من قبل السيارات ثم برشا يجوا يوقفوا سياراتهم في اماكن الشحن يجي واحد بكهرباء سياره كهربائيه باش يشحن السياره ما يجيش كيفاش يدخل كهربته
1: على الشحن المسؤول على الشحن وينه اللي عامل لي بورنا ذيك باش تشحن ما اخي باش تشحن بلاش هي ماشي تشحن بلاش تشحن بالفلوس هي كيفاش انا كهربتي عاديه ونحطها بحذا بورن تاع سياره كهربائيه يعني ثم يعني
2: يعمل علامات اشاره معناها راهو فما لهنا شارج اللي ما عندوش شارج يبعد شوي
1: كيما
0: الصوره في التواصل الاجتماعي كيفاش السيارات كلها واقفه في اماكن الشحن والناس ما قلت كيفاش تشحن السيارات نتاعها
3: هي سلوكيات الامر ذا يتحط له ساعات اشارات ويحط موجود عندنا في محطات الكيران محطات التاكسي محطات النقل محطات الكراهب ساعات يحط كرهبته ويمشي ما يهموش مصلحته فوق الناس الكل نحن نتمنى من العباد انها يلزمها تفهم يلزم تكون واعيه في الامر ذا كل حاجه عندها محطه يخرج يخلي
1: غير حبيت اضافه بركة للتاع على البارتنير راهو البارتنير راهو كي يبدا الكونتور في حد ذاته ماهوش باهي راهو ينجم كي يعمل دياغنوستيك خاطر دياغنوستيك وين يمشي هو دياغنوستيك تقرا الكالكيلاتور الكالكيلاتور نتاعها ما تعطيش حتى ديفو لكن المؤشرات اللي تجيه في الواحد يبدا الكونتور فاسد ما يقراش
0: ما يقراش
1: ما يعطيش فهمتني يزمي يبدل الكونتور
0: معناها نقول

0: فلوسي رمضان يمشي
1: خنفسروا بامور علميه مش هيك امور علميه يعني يعمل دياجنوستيك في بلاصه اخرى اذا طلع له زيرو ديفو راه عنده مشكله يبدل كونتر
2: حاتم هو كي باش يعمل دياجنوستيك نعطيك الكالكولاتور راهو يقيد الديفو اللي انستونتاني قاعد ديفو هذاك في الوقت هذاك راهو يقيده لك ستان ديفو اما ريال مو ما يشعلش ليك كي ترجع انت باش تعمل دياجنوستيك يقول لك راهو صار ان ديفو في الوقت الفلاني تعرف يكتب لك الديفو هذاك شنو
0: في منظر كي يبدا احنا قلنا دياجنوستيك وش يقرا مش يقرا في الكونتور هو راه هو يقرا في الـ في الـ في, الـ في الكابتوريت يبدو كيبدو هما امورهم واضح شنو اللي بقى عندنا بقطع عندنا الكونتور ما بعض المرات تبدا سخانه الموتور 90 90 وما ثمش حتى شيء لكن اللي قويلي عندك انت تطلع ل 120 كي تعمل سكانير تقول لك ليك رهبتك راهي السخانه نتاعها في الـ في الـ في الدياجنوستيك تعطيك تقول لك راهي 90 لكن في الكونتور طلعك 120 ما يسمش ديفو ما يسمش ديفو يلزم الكونتور يبدل
3: يلزم الكابتور يكون مضروب
0: لا كي يبدا كابتور مضروب تعطيك ديفو في الدياجنوستيك اما لكن كل شيء ماهوش مثلا
1: المهم عنده زوج حلول هو
2: اكد لك لازم يعمل دياجنوستيك
1: هو عنده زوج حلول يا اما يعمل يعاود الدياجنوستيك في بلاصه اخرى كان طلع له ديفو سيء طلع له زيرو ديفو يبدل كونتور
0: وبالنسبه لا وبالنسبه للكونتور كيبدلو راهو ينجم يمشي يجيب كونتور وما يخدمش ليه لانه في الكونتور من تالي ثم كود الكود هذاك يلزم يحطه على الدياجنوستيك باش يقرا له الكونتور نتاعو ما يقراش هكاك
1: هاي يعطيكم الصحه شكرا لكم على حضوركم وتمييزكم معنا سي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني سي محمد خضيري ضيفي رئيس لجنه النقل بالاتحاد الجوي للصناعه والتجاره سي حاتم الشادلي كرونيكور البرنامج توا باش نسمعوا نغم ومن بعد نستقبلوا ضيفتنا باش تكون في ركن على الطريق

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء وجد تحيه لكل متعقبين على موجات راديو كيف من 11 حتى الماضي ساعة. توقيت سيكوريتي روتير مش نحكوا على المجتمع المدني الجمعيات المرورية ودورها في الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية. أيه نمشي لومضة البرنامج ونستقبل ضيفتي مباشرة. إذن حبيت أرحب بداية بالسيدة عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلامة المرورية. مرحبا بك عفيف.
1: بفضلك توفيق، تحية ليك ولا كل مستمعي ذات الكيف ولا كل مستعملي طريق اللي قاعدين يسمعوا فينا توا.
0: مرحبا بك
1: للجميع.
0: مرحبا بك عفيف. احنا سمعنا برشا بانطلاق الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات في السلامة المرورية، سمعنا برشا عليها، برشا محاور مهمة قادرة باش نتصدوا الحوادث المرور في الدول الأوروبية. تقريبا المجتمع المدني والجمعيات المرورية عندها دور كبير في الاستراتيجية وفي بناء زادة معناها المستقبل للمساهمة في التقليل من عدد الحوادث في تونس. عفيف عندكم دور كجمعيات مرورية وكجمعية سفراء السلامة المرورية في بناء هذه الاستراتيجية وفي تنفيذ بنود ومحاور هذه الاستراتيجية.
1: توفيق، انت تعرف ان هي الاستراتيجية احنا كمجتمع مدني وكل مستعملي الطريق يرحبوا بها. المكسب الكبير وانو احنا ولت عنا انا نقول مش استراتيجية لكن رؤية واضحة لكيفية معالجة اشكالية حوادث المرور والى توحيد المجهودات. انت تعرف توفيق احنا توا قداش لينا سنين ما شاء الله، معناتها سنوات من العمل المتواصل، وكنا من الاوائل اللي كانت عنا في الخطاب بتاعنا وانه احنا نقولوا وان السلامة المرورية هي مسؤولية الجميع، وكنا نقولوا اللي هي ما تحتكرش جزء على معناتها المجهودات المبذولة من وزارة الداخلية، لكن كل وزارات معنية وكلنا معنيين بمسألة حوادث المرور. نقولوا كلنا معنيين بمسألة حوادث المرور، هذا يقول اللي معناتها هيكل الدولة والمجتمع المدني اللي هو جزء لا يتجزأ معناتها من العمل المتواصل من أجل الحد من حوادث المرور. ففي الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عنا الهياكل بينصر الهياكل الحكومية، كل وزارات، كل الهياكل، كل الإدارات المعنية معناتها لكل وزارة متخصصة معناتها في مجال من المجالات ومحور من المحاور اللي بتتعرض لهم الاستراتيجية الوطنية. الجمعيات انت تعرف اللي هو جزء لا يتجزأ من كل نجاح نتاع استراتيجيات، اي استراتيجيه معناتها كانت عندها نتائج ايجابيه على المستوى العالمي في مجال السلامه المروريه كان المجتمع المدني دور كبير فيها. الدور الكبير هذا هو يتمثل بالاساس في معاضده مجهودات الدوله. انت تعرف اللي بعض الجمعيات معناتها عندها اختصاصات في مجالات معينه، سواء في مجالات التشريع، سواء في مجالات البنيه التحتيه، فكل معناتها الخبرات هذوما ما تنجم كان تعطي الاضافه للعمل اللي هو باش يتواصل في اطار الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه المروريه. احنا نقولوا ان شاء الله معناتها احنا كنا موجودين بالطبيعه وكنا معناتها طالبنا معناتها بالوجود وبالتشريك المتواصل للمجتمع المدني في الاستراتيجيه الوطنيه للسلامه المروريه. هي توا معناتها في كيفاش نقولوا احنا توا في الساد معناتها في الساد نتاع الصياغة نتاع المحاور نتاع كل هيكل باش يكون معني بأي محور شنو معناتها ليزاكتيفيتي. فاحنا عبرنا على
0: سمعنا بالانطلاق عفيف، سمعنا باش يكون انطلق في الاستراتيجية.
1: ان شاء الله توفيق معناتها الانطلاق معناتها هاني قلت لك الانطلاق الفعلي وانه كل معناتها هيكل باش يتحمل المسؤولية نتاعو في كيفاش نقولوا في قيادة معناتها ليزاكتيفيتي اللي متعلقة بالمحور المعين اللي هو مثلا سواء محور البنية التحتية ولا محور التشريع ولا محور معناتها الإسعافات. معناتها فما برشا محاور وانتي تعرضنا لهم قبل الاستراتيجية الوطنية. فتوا معناتها ليزاكتيفيتي هذوما ان شاء الله نراوهم على أرض الواقع وعلى الميدان ونشوفوا النتائج ان شاء الله يا ربي اللي احنا كلنا على أمل وانه نراو انخفاض خاصة في عدد القتلى اللي هو هذا المؤشر الخطير والمؤشر اللي بالحق قاعدين احنا الكلنا ما تنتابعوا في هذية ما نعرفوا اللي فما الأسطول هو زيد نعرفوا لكن المؤشر انت عدد القتلى اللي قاعد يضعف هذية مؤشر خطير توفيق مؤشر نعم. يبين اللي معناتها الحوادث نتاعنا ولات قاتلة والحوادث نتاعنا ولات خطيرة برشا
0: نعم.
1: فبالتالي احنا عبرنا على رغبتنا معناتها في تشريكنا في العديد من المحاور والليزاكتيفيتي معناتها الأنشطة اللي باش تقام في الإطار الاستراتيجية بالطبيعة بالاشتراك مع كل المعنيين بالأمر كسوا هيكل معناتها الدولة وإلا حتى هيكل المجتمع المدني هذا الكل معناتها من أجل معناتها الحد من حوادث المرور إن شاء الله معناتها الليزاكتيفيتي هذو ما نشوفوهم على أرض الميدان ونشوفوا معناتها نتائج طيبة إن شاء الله يا ربي معناتها في السنوات القليلة المقبلة.
0: نعم هو الشغل الشاغل توا عفاف حسب حديثنا وإحنا توا تقريبا انطلقنا من 11 من 11 ل 12 المكالمات الهاتفية اللي جاتنا الكل تحكي على الحوادث المرور القاتل على طرقاتنا تحكي على الارتفاع كل يوم يحكي لك طبعاً يعني توا اتصل بينا مواطن يقول توا جد حادث مرور توا في مدينة الكاف بين زوج سيارات سيارة أجرة طرف يعني تقريبا الناس كل الشغل شاغل كيف يمكن إيقاف هذا النزيف تعتقدي عفاف صراحة
1: التعجيل والله صدقني سمحني قصيت عليك لكن التعجيل في التطبيق معناتها بعض المقاييس نقول المزور اللي هما ينجموا يكونوا كفيلة معناتها بالحد من الحوادث على المستوى الآني توا توفيق عنده بالحق انك نسمع احنا الكلنا معناتها مكامل لطريق احنا باش نحكيه معناتها احنا جزء لا يتجزأ من المنظومة معناتها بالتالي انت كترى مثل هذه الحوادث معناتها حوادث راهي كلها معناتها الاسباب انت هي تهور أسباب انتحة لمسؤولية أسباب انتحة سرعة بالأساس معناتها فهمت هذومة معناتها باش تحد منهم فهذا يلزم التطبيق الصارم من القانون ويلزم التعجيل بمراجعة معناتها آلية المراقبة راهو معناتها أعوان المرور معناتها هوني شكر ليهم كبير معناتها على العمل اللي قاعدين يقوموا به معناتها لكن توفيق ما تنجمش أنت معناتها باش تراقب معناتها السلوك المروري نتاع مستعملي طريق على مدى كبير نتاع طرقات معناتها يلزم
0: المراقبة الذكية يلزم
1: الذكية والآلية هذه اللي يلزمها الرفع الآلي للمخالفات اللي هو باش ينقذ الأرواح فتوفيق قد ما كل نهار احنا ما نعجلوش معناتها في تطبيق مثل هذه معناتها المقاييس فبالتالي باش نقعدوا نسمعوا في القتلى وباقي باش نسمعوا في الحوادث الخطيره فان شاء الله معناتها نداء معناتها من المنبر نتاعك هوني وانه يتم التعجيل بمراجعه القانون هذايا حتى نراو معناتها كيفاش نقولوا النتيجه اللي انا متاكده منها باش تكون ايجابيه على ارض الواقع واللي باش تكون حينيه وباش نراو معناتها انخفاض معناتها بالحق حيني لعدد القتلى على طرقاتنا.
0: شهر جويل يتعدى عفاف ان شاء الله يكون باخف الاضرار مازال زادت تنتظرنا فتره صعيبه اللي هو شهر اوت
1: صعيبة توفيق حتى لو كان سبتمبر وحتى اللي موفى شهر
0: العوده المدرسيه الجامعي
1: حتى الى موفى شهر سبتمبر معناتها هذه البريود اللي انا نقول الفتره اللي تكون تخوف معناتها فهمت اللي ما يتم فيها التسجيل نتاع ارتفاع كبير لعدد القتلى والحوادث والجرحى معناتها تصير في البريود هذه اللي هي معناتها من جراء الكثافه المروريه والتنقلات الكبيره اللي تصير على طرقاتنا فقد ما عندنا كثافه مروريه قد ما عندنا تنقلات معناتها باش تكون تنقلات غير آمنة اللي باش تترتب عليها حوادث قاتلة بالتالي معناتها الشغول معناتها يلزمنا نأكد وتوفيق على النصائح اللي انا نقول بستعمل طريقة قاعدين يسمعوا فيها لكن للأسف التطبيق على أرض الواقع مش راهو فيه راهو مضاعفة الحذر والانتباه على طرقاتنا راهو صدقوني يلزم كل واحد يكون مسؤول رانا معناتها انت يلزمك تحط بيش تقول انا يلزمني نحافظ على حياتي وحياة غيري خليني صحيح. انا نكون جزء لا يتجزأ من المنظومة ما نقعدش نستنى شنو بشي يصير شنو بشي تعمل راهو قد ما كنتي باش تستنى على غدوة وبعد غدوة اليوم توا ينجم يصير حادث قاتل اليوم توا ينجم ما تفقد عزيز عليك ما تعرف الطريق نحاولوا احنا نعم. احنا كمواطنين نكونوا احنا قدوة نكونوا مسؤولين نضعفوا الانتباه والحذر نحاولوا نحترموا نجموا نخفضوا من السرعة شوية مقاييس معناتها وشوية دي مزور نجم بالحق معناتها تحفظ حياتنا وحياة غيرنا على الطرقات
0: يعطيك الصحة عفيف بن غنية رئيسة جمعية سفراء السلام موري ان شاء الله ربي يبقي الستر على الناس كلها وان شاء الله طريق سلامه للناس الكلها شكرا لك عفيف شكرا لك يعطيك الصحه شكرا لك شكرا
2: اشهار الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
3: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
4: إشهار
5: إذاعة الكاف،
6: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
7: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. نأتي للركن الأخير, ركن المسابقات والجوائز. اليوم عنا زوج جوائز فقط. عنا كود دولارو تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة ليسب حجر لتعليم السياقة, وعنا زادة تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة سليب هادي بجندوبة. ما تنسوش زادة 5 سوايع جراتوي في مدرسة ليسب حجر لتعليم السياقة بعد ما تأخذ الكود. هذا بالنسبة للمسابقة. بالنسبة لصديقنا المستمع الكريم منير الوسلاتي اللي كان يتفاعل معنا في المباشر, سؤالك بالنسبة لسؤالك الامتيازات الجبائية للسيارات الكهربائية, إن شاء الله يا منير نوعدك تجاوبوا عليه السبت الجاي. بالنسبة لأعتقد معلومة منير الوسلاتي يقول الناس اللي تعمل تشخيص للأعطال الكهربائية في السيارات راهو يلزم يكون إنسان مختص ويعمل تشخيص معمق ويلزم يعمل تقرير كتابي. يعطيك صحة منير الوسلاتي صديقنا من بعرادة على المعلومات اللي توصلنا كل أسبوع, ونعرف كل مستمع متابع للبرامج إذاعة الكاف ولبرنامج كرهبتي خصوصا. مرحبا بك منير ديما معنا. أي نبدو نستقبله إذا كان ثم مجموعة من المكالمات. نكتفي ديما بأربعة خمسة مكالمات هاتفية فقط, خمسة مكالمات ما نعطموش زوز بالنسبة للمكالمات هاتفية. بالنسبة باش يشاركوا معنا اليوم ماذا بهم يكونوا محتاجين للكود, ماذا به يخمم باش ياخذ البيرمي ويحب ياخذ الكود. هذا بالنسبة لليوم. ماذا بينا الناس اللي تحب تشارك معنا بالحق هما في حاجة للكود باش ينجموا على قدر ربحهم بين 200 و300 دينار بالنسبة لتكوين مجاني في مدرسة تسليم هادي بجندوبة وإلا مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. زوج جوائز في انتظار السادة المستمعين. 78 227 700 أولى المكالمات الهاتفية. ألو عسلامة.
1: عسلامة التوفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: عايش كبارك فيك.
0: شكون معايا سيدي؟
1: معك توفيق القروي من روحية.
0: مرحبا سي توفيق. مرحبا بيك.
1: عايش.
0: عايش سي توفيق. هاي شكون الكود يا سي توفيق؟ هاي.
1: نعم.
0: مش تحب تاخذ الكود سي توفيق؟ ها؟
1: أي.
0: لشكون؟ لشكون الكود سي توفيق؟
1: الكود ليان.
0: ليك أنت باش تاخذ معناها معمل على ربي باش تبدا في بيرمي توا.
1: نعمل على الله.
0: هاي يا سيدي تاخذ الكود وتزيد. شوف إذا كنت تربح معايا تاخذ الكود تقريبا بين 200 و300 دينار ترتاح منهم, ونزيد ونعطوك 5 سوايع جراتوي سياقة. اش تحب أكثر من هكا؟
1: عايشك يا سيدي ربي سهل.
0: هاي كان جاوبتي على السؤال سي توفيق.
1: إن شاء الله نوصلوا للحل.
0: هاي إن شاء الله إن شاء الله. هاي سي توفيق نسبة الكحول في الدم, تعرف اللي ثم ناس تتناول المشروبات الكحولية وتبدأ تسوق في السيارة نتاعها.
1: سلام.
0: وقتاش يعتبر واحد في حالة كحولية؟ النسبة قديش ما يلزمش يفوت من جرام في اللتر بالنسبة للناس اللي تعتبر في حالة كحولية كيقيسوا له النسبة قديش ما يلزمش يفوت يا سي توفيق؟
1: يا والله ما نكذبش عليك سي توفيق, ما عنديش عليها فكرة.
0: ما عندكش, يلزم ما يفوتش, يلزم ما يكونش أكثر من 0.3 جرام في اللتر, هذا الحد الأقصى. إذا كان يفوت 0.3 يتسمى في حالة كحولية, هنا يعاقبوا القانون. بالنسبة لسيارات الأجرة والنقل الجماعي 0.0000 ما يلزمش تكون عنده حتى حاجة. شكرا لك سي توفيق الله غالب. مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
1: ألو
0: مرحبا سيدي عسلامة.
1: بيك
0: شكون معايا؟
1: داود جفال سيدي برويس.
0: تعاودي الاسم؟
1: داود جفال سيدي برويس.
0: أعطيني الاسم اللول وحده. داود.
1: داود
0: جفال. قول لي داود جفال خاطر تقول لي مع بعضهم من سيدي برويس هكا.
1: نعم
0: من سيدي برويس. مرحبا بك سي داود. هيا ما قرب لك اما قرب لك جندوبه ولا الكيف تقفي الكود؟
1: كيف انا برميات قبل خليفه من الكيف.
0: اي
1: نحب بنتي ناخذ لها برميه من الكيف.
0: الكود من بنتك تاخذها من الكيف. باه باه باه. هيا سي داود انت عندك برميه بالطبيعه.
1: نعم عندي برميات كل خذيته في الكيف.
0: هيا مالا تجاوبنا مالا على السؤال هذا سهل. هاي مدة صلوحية رخصة السياقة من صنف باء البرمي قديش يبقى صالح من صنف باء باش نبدلوه؟
1: 10 سنوات.
0: 10 سنوات يعطيك الصح الإجابة الأولى صحيح. نزيدك سؤال.
1: نعم
0: باهي. ومن صنف والبرمي اللي من صنف زد قديش صلوحية نتاعو؟
1: 3 سنوات.
0: 3 سنوات. اي زوز اجوبه صحيحه يا داود. ابقى معانا في الاستماع داود. هك اللقب شنو هو داود؟
1: نحب نسلم على كيف الكل نحبهم
0: ياسر. ما حتى احنا نحبوك سي داود ومرحبا بيك ديما معانا سي داود جفال. هكا ما هو جفال. هاي ابقى اسمعنا في الراديو باش تسمع اذا كان ربحت معانا باش تسمع اسمك في الاخر. باهي سي داود.
1: تناولك.
0: هاي شكرا ليك، مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو مرحبا سيدي عسلامة.
2: تحياتنا سي توفيق وكل الفريق اللي عامل معك.
0: يعيش خويا مرحبا بك، شكون معايا سيدي؟
2: منجي عويلي ومنسيق.
0: منجي؟
2: منسيق.
0: منجي لقب يا منجي.
2: عويساوي.
0: عويساوي هكا.
2: عويساوي.
0: عويشاوي.
2: عويساوي عويساوي.
0: اه عويساوي من صفاق صح؟
2: ايه من صفاق سي.
0: انت تطلب فينا منين توا؟
2: من
0: صفاق. اه تطلب فينا من صفاق توا.
2: من
0: سويق سي. اه وتتبع فينا في الراديو في البرنامج كل شيء.
2: نتبع في البرنامج كل نهار سبت ان شاء الله.
0: مرحبا بك سي مونجي، مرحبا بكل مستمعينا في سويق سي. كي نعطوك كود في الكيف ولا جندوبك واش تعمل سي مونجي؟
2: ما نشوف ونحاول وما نجو غادي قعدنا شكون في الفاميلي غادي في الكيف
0: باه باه. اه تحب تاخذ الكود بالكيف ولا من جندوب واش تحب؟ قول لي.
2: ماذا بينا في جندوب.
0: في جندوب كود جندوب باه. هاي سي مونجي عندك برمي انت ولا سي مونجي؟
2: لا لا
0: ما عندكش برمي.
2: لا ما عندي.
0: معمل العربي باش تاخذ البرمي من وكا
2: ان شاء الله سي توفيق.
0: ان شاء الله به به. هاو سؤال سهل خلاص. خارج مناطق العمران قديش السرعه المحدده السرعه القصوى قديش؟
2: اقل من 90 كيلومتر في الساعه.
0: ما نفوتوش 90 به.
2: ما نفوتوش 90.
0: وفي اللوتوروت. وفي اللوتوروت
2: 110.
0: وفي داخل مناطق العمران
2: داخل مناطق
0: في وسط البلاد معناها اي
2: ما نفوتوش 50
0: باه. ما نفوتوش 50 باه. كي يبدا الطريق الطقس ممطر ومتقلب اكد 90 كيلومتر في الساعه قداش تولي؟
2: والله نضربها في
0: ليه ليه ليه ليه ليه مش متضربش. انت كنت تمشي 90 كيلومتر في الساعه هي السرعه القصوى هكا ولا كي يولي الطريق مبلول وممطر تولي تنقص؟
2: النقص
0: ايه قداش قداش النقص من كيلومتر؟
2: النقص 60 كيلومتر في الساعه.
0: 60 ولا 70 نقولوا 70 نقصوا 20 كيلومتر فقط. ال 110 تولي 90 وال 90 تولي 70 باه. هاي سي مونجي مش نحسبوا لك الاجابه نتاعك الاولى صحيحه. نزيدوك سؤال. هاي حزام الامان السبته سانتور تنقص من خطر الوفاه في المقاعد الاماميه تقريبا النسبه المئويه قداش؟ تنقص من حاله الوفاه في المقاعد الاماميه قداش النسبه المئويه زعما؟
2: والله نقولوا نسبه 75% في بالي.
0: قداش؟
2: 75
0: برشا. 75 هي بين 40 و 65% سيمونجي. ابقى معنا سيمونجي في الاستماع. اسمعنا باك تسمع فينا تو في الراديو ولا؟
2: نسمع فيك.
0: ابقى اسمعنا باش تسمع صوتك اذا كان ربحت معنا باش نعلنوا عليك كفائز في اخر البرنامج. ابقى معنا ثلاث اربع دقائق اخرين. اذا كان جا واحد من جندوب اعطى اجابه لا غالب. شكرا لك سيمونجي. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. مرحبا يا سيدي عسلامه.
1: توفيق نجم نعاود المسابقه ولا ما عنديش حق؟
0: سي توفيق القروي ماو؟
1: نعم.
0: لا سي ما عادش عندك الحق في مره واحده يا سي توفيق. شكرا ليك على الاتصال يا توفيق. مع التنسيق مع سعاد به. مكالمه اخرى. الو
3: الو عسلامه.
0: مرحبا يا سيدي عسلامه.
3: عسلامه سي توفيق. هشام المشرقي.
0: هشام المشرقي من بيجا. مرحبا بك سي هشام. الصوت معروف يا هشام.
3: وبيك.
0: هاي هشام. هاي السؤال يقول. هاي السؤال يا هشام. حاضر. هاي شد معي السؤال. شنو المدة اللي يسمح فيها بوقوف عربة في نفس المكان؟ كهرباء إذا كانت تحبسها في نفس البلاصة عندك مدة زمنية ما يلزمكش تخليها في البلاصة ذيك أكثر من قديش من نهار. سينو تولي مخالفة الكهرباء ذيك.
3: سبعة أيام.
0: سبعة أيام. الإجابة الأولى صحيحة. سبعة أيام. نزيدك السؤال الثاني.
3: ما يسالش. زيد.
0: ما يسالش. هاي نقل بدون رخصة وبدون أجرة. كرهبة تهز الناس ركاب ما عندهش الحق باش تهز ركاب خاطر ما هيش في النقل العمول الجماعي لكن يهز الناس بالفلوس وتضبط دورية أمنية وتثبت عليه اللي هو مركب الناس بالفلوس. شنو الخطيئة متاحة؟
3: الخطيئة متاحة من 120 دينار حتى 200 دينار.
0: لا محضر جبائي.
3: بين العقوبتين.
0: محضر جبائي يا هشام هذه محضر جبائي. تعرف اللي في قوبية هز مجموعة هز ركاب
3: بدون رخصة
0: وهز معاه ركاب محضر جبائي قيمته 700 دينار.
3: 700 دينار.
0: هاي عندك اجابه كود جندوب انت ماوا
3: كود جندوب
0: باه. انت ومنجي العويشية عندكم اجابه. شكرا لك ابقى معنا في الاستماع. مكالمه اخرى. الو عسلامه. حاضر مكالمة هاتفية 78 227 700. إذا كان مازالت عندكم فرصة تحبوا تربحوا معنا الكود. حاليا عندنا داود جفال من سيدي برويس اللي عنده زوز إجابات صحاح في كود الكيف، وعندنا منجي لعويساوي من صفاقس، وعندنا هشام المشرقي أعطوه إجابة صحيحة. بالنسبة لتوفيق القروي الإجابة بتاعه خاطئة. إذا كان ثم مكالمة هاتفية 78 227 700 نستقبل مكالمة أخرى على الخط. ألو، على السلامة.
4: على السلامة.
0: على السلامة سيدي، مرحبا، شكون معايا؟
4: يا عيشك، محجوب مناعي من نبر.
0: محجوب المناعي من نبر. هاي سي محجوب، الكود لشكون سي محجوب؟
4: نعم.
0: مش تحب تاخذ كود أنت؟
4: لا كود عندي، الكود وعندي.
0: ما علاش طلبتنا سي محجوب؟
4: طلبت باش نعمل معك مداخلة.
0: فيش مداخلة؟ احنا عندنا مسابقة
4: طبعا. ايه الراي نتاع هذا السيارات التزف الركاب و
0: اي
4: ياكو.
0: باه، شكرا لك على الاتصال يا محجوب، شكرا لك على الاتصال. باه، مكالمة أخرى على الخط جاهزة. ألو، عسلامة. نقصوا من الراديو، نقصوا من الراديو، سمعونا من التليفون. ألو، ألو، عسلامة.
5: عسلامة بابا.
0: نقص من الراديو، سمعنا من التليفون.
5: سكرته سي، سكرته.
0: تفضل، مرحبا، شكون معايا سيدي؟
5: عايشك، مروان الجويري من فرنانة.
0: مروان الجويني.
5: اي جويري،
0: اي جويلي من فرنانة. مرحبا سي مراد.
5: عايش
0: سي مراد. الكود لشكون سي مراد؟ سي مروان.
5: كيفاه؟
0: تحب تاخذ الكود معانا؟
5: الكود اي.
0: هاي ليك انت ولا شكون؟
5: المروان ليان.
0: ليك انت مروان، الكود ليك انت. هاي كود جندوبة بحذاك، هاي كود جندوبة. يلزمك تجاوبنا على زوز اسئلة باش تنجم تربح. ها؟
5: باه ان شاء الله.
0: هاي ان شاء الله. باه. عند السير الى الوراء. في المارشارير، مارشارير. شنو الاضواء اللي لازم نستعملوها؟ لا مش مارشارير، عند السير معناها بحاله عاديه، معناها قاعد. شنو الاضواء اللي تستعملها كي تبدا تمشي في الليل؟
5: في الليل اضواء الكود
0: تستعملوا الكود. هذه الاجابه الاولى صحيح. هاي سي مروان. الاجابه الثانيه سي مروان. حاضر معايا؟
5: حاضر معك.
0: في حاله عطب خارج مناطق العمران، وين نحطوا مثلث الخطر؟ على بعد قديش؟
5: على بعد 20 متر.
0: ثبت
5: 40 متر. 40 متر
0: باقي غلط، 30 متر فقط.
5: 30 متر.
0: يا مروان، عن 30 متر مثلث الخطر نحطوه على 30 متر. هنا تولي عندك إجابة واحدة، خاطر ثم شكون عطاها زوج إجابات يا مروان. بالنسبة للكود الكيف ثم شكون عطاها زوج إجابات. إن شاء الله المرة الجاية مروان تشارك معنا
5: إن شاء الله
0: وتربح كود. يا من وعدك بقدرة ربي قبل ما يوفي الصيف تاخذ كود ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
0: شكرا لك على اتصال مروان. مكالمة أخيرة، مكالمة أخيرة. ألو، على السلامة. ألو، ألو، على السلامة. انقطعت المكالمة. أي نكتفي بهذا القدر. مبروك لداود جفال اللي ربح معانا من سيدي برويس، ربح معانا كود من مدرسة ليصبح جر لتعليم السياقة بالكيف. في انتظار يعطوني اسم بين منجي العويساوي وهشام المشرقي من بيجا.

تحية إلى كل الأمهات، وإن شاء الله ربي يرحم كل أمهاتنا إن شاء الله في جنات الخلود إن شاء الله يا ربي. مبروك لسيمونجي لعوي ساوي من صفاقس اللي ربح معنا زادة كود من مدرسة تسليم هادي بجندوب. إذا نذكر زوز أسماء، داود جفال من سيدي برويس ربح معنا كود من مدرسة اللي يصبح جر لتعليم سياقة بالكيف، وعنا منجي لعوي ساوي اللي ربح معنا زادة كود من مدرسة اللي يصبح جر من مدرسة تسليم هادي بجندوبة. هكي نأتي أعزائي المستمعين لنهاية هذا اللقاء، شكرا لكم الكل، شكرا لكامل الفريق اللي عمل لكم هذا البث المباشر. قبل معكم إن شاء الله السبت الجاي، خليكم على هذا النغم الجميل، تحياتي لكل الأمهات، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام، والواحدة ظهرا هنا بإذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. تجميع أكثر من 10,752 مليون قنطار من الحبوب مع تقدم موسم الحبوب بنسبة 98%. منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة لتعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. بولاية الكاف متابعة الاستعدادات لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752 مليون قنطار، مما سيساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 27 و2000، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولارا، وارتفعت الكمية المجمعة من القمح اللين من 600 ألف قنطار الموسم الفارط إلى 1.1 مليون قنطار في هذا الموسم، ما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية، إذ تستهلك تونس معدل 100 ألف طن شهريا من القمح حلين. ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزء هام من القمح اللين لتحويلها إلى فارينة لإنتاج الخبز أساسا. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرارا مشتركا عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. وأكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بالعاصمة، ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات.
3: جامعية على المستشفى الجهوي بجندوب في الرائد الرسمي أمس، معناها تقبلوه الناس الكل بولاية جندوبة وبالجهة كاملة، معناها لأنه هو يسمى مكسب للشمال الغربي الكل. هذا ما من شأن باش يولي معناها مركز متاع تكوين متاع أطباء، ويضمن الديمومة متاع الخدمات الطبية للمواطنين متاعنا. هذا إضافة إلى أنه يعتبر تتويج المجهودات معناها سنوات وسنوات من العمل ومن الإصلاحات اللي شهدها في السنوات الأخيرة القطاع الصحي بجهة جندوبة وبالمستشفى الجهوي بجندوبة، وبعد تسمية العديد من الأقسام والعمل على معناها دعمهم بالموارد البشرية الأساسية من أساتذة جامعيين ومساعدي للصحة، وكذلك ولا يستقطب في مقيمين في الطب في جميع الاختصاصات. اليوم الحمد لله معناها وصلنا لثمرة النجاح اللي كانوا يستنوا فيها الناس الكل، وهو يولي المستشفى الجامعي بجندوبة معناها حقيقة على الواقع المستشفى الجامعي بجندوبة.
2: أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف الشناني في تصريح للزميل هشام الصغيري، أكد أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية.
4: اعتبروا ان ولايه جندوبه ولايه تعرف مثال نموذج كتجربه تنشيط الشريط الحدودي بطريقه قانونيه وادخال كل الحركيه التجاريه الموجوده اللي هي بالحقيقه معناها انفورمال كيفاش ندخلوها في المنظومه القانونيه، وبالتالي نرتقي بالمبادلات التونسيه الجزائريه على المستوى الوطني وزاد على المستوى الجهوي اهميه كبيره. على مستوى الغرفه نخدموا على الموضوع هذا عندنا سنوات، نظموا لقاءات وندوات وعلاقاتنا كبيره مع غرف الشرق الجزائري، لانه احنا اللي يهمنا هو انه كيفاش على مستوى الحدود تولي علاقات مش فقط نتاع تجاره وهريب لاخريب، بل تصبح معناها نواه وارضيه نتاع مؤسسات مبنيه على قواعد تجاريه محترمه ومبادلات بعمله معناها واضحه، وخاصه تو هذا اللي احنا نخدموا عليه اكثر هو كيفاش رجل اعمال من جندوبه ولا من باجه ولا من الكاف ولا من سليانه، ورجل اعمال من الطارف ولا من العنابه ولا من سكيكده ولا من سوق هراس ولا من تبسه يحطوا اليد في اليد ويعملوا مشروع مع بعضهم باش ينتجوا حاجه باش يوصلوها للسوق الافريقيه. تونس والجزائر امضوا على اتفاقيه زليكاف اللي هي تحل الابواب باعتبارها تنحي كل الحواجز الجمركيه وغير الجمركيه اللي كانت بين الدول الافريقيه والدول نتاعنا.
2: في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار وتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بالكاف، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية تحت إشراف ولي الجهة. وأكد والي الجهة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. وتم التطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وإنجاز ستائر ترابية وتسريح عدد من المنافذ وإزالة الأعشاب الطفيلية بمجاري الأودية وتسريح وجهر البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة عدد من المسالك والطرقات وقطع الأشجار الحاجبة للرؤية. وتناول الحضور أيضا النقاط والوضعيات التي تتطلب التدخل العاجل لتفادي المخاطر المحتملة إلى جانب التعهد بالانزلاقات الأرضية وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة بعدد من الأحياء والتجمعات السكنية ومفترقات الطرقات. وفي إطار الاستعداد المسبق للتوقي من التقلبات المناخية لموسمي الخريف والشتاء، تم تأكيد على ضرورة تدارك النقائص المسجلة خلال الموسم الفارط والالتزام بعدد من التوصيات والتدابير لتوفير الظروف الملائمة لعمليات التدخل. بولاية باجة تنتظم اليوم بعمادة أولاد سلامة من معتمدية تستور حملة نظافة جهوية بمشاركة عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة. عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي يتحدث في متابعة الزميل ناجي خلولي.
5: الأطراف المتدخلة في هذه الحملة بلدية تستور، بلدية جيت الباب، بلدية سلوبية، التجهيز والإسكان بتستور، الغابات بتستور. الحملة شملت القضاء على النقاط السوداء بالعمادة، وقع التدخل لرفع الفضلات في حملة نظافة الحي السكني بأولاد السلامة ومحيط المدرسة الابتدائية بأولاد السلامة. الهدف من حملة النظافة مستندة معناها العمل اليوم الذي تقوم به بلدية تستور هو الحملة نظافة، إلا أنه حكم عمادة أولاد السلامة عن مشكلة معناها نقص صحوي، وبحكم معناها البعد عن المعتمدية تستور تدخل البلدية مهوش يومي. أولاد السلامة وجدت فيها معناها مصبات عشوائية جراء التأخر في رفع الفضلات.
2: تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق ما صرح به مدير المهرجان باسم السندي.
6: إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه، كما قلت هي دورة متميزة فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا من الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
2: يشتكي المواطنون بولاية سليانة من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة بالجهة. مهره ماسي.
7: يتحول الترفيه في بعض الأحيان إلى عبء مالي، ففي ولاية سليانة يشتكي عدد من المواطنين من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة، وهو ما يقلص خيارات الترفيه خاصة خلال العطلة الصيفية.
8: مالوروزمون احنا في سليانة ما عندناش برشا وين تمشي بدل الجو، يعني بصفة عامة إسباس مزيان ما فماش، وحتى كان فما البريود الأخرى عملوا متاع واحدة زوز وفما كعبتين خارج سليانة سنتر، أما الاستغلال يا أخويا تلقاه الماكلة غالية، نحكي غالية بارابور للسيرفيس اللي يقدموا فيه، يعني ما فماش كونكورونس باش هيك يقدم خير وهيك.
9: يستغلوا في الأولية، ما فماش فضاءات للترفيه، فما زوز ولا ثلاثة. متبيعه ما دام فماش كونكورونس خلي عاد على الماك ما تحكيش خلاص كانوا في اللاك ياسر بصراحه استغلال ياسر كبير في البلاد.
10: ابسط حاجه اضعف حاجه اللي هي متوفره في البلايص الكل ما فماش سيدي انا ما عنديش وين تمشي.
11: اليوم انا كمواطن سلياني ما عنديش لي مويا اني نخرج باش نفرهد عائلتي باش نفرهد اخواتي باش نفرهد نعرفش حتى باش تخرج امك باش تخرج بوك ما عندنا حتى مويا نظيف تنجم تبدل فيه الجو وتشم شويه هواء. سير لعنا المنتزهات لعنا القهاوي باهين معناها متاع واحد باش يخرج خرجه نظيف. الصغار زاد شنو ذنبهم بالرسمي خاطر ما فماش حتى شيء ما فماش مناجيت باش تخرج تفرهد فيهم.
7: بين من يرى ان الترفيه اصبح مكلفا ومن يدعو الى تحسين الخدمات ومراجعه الاسعار، يبقى الاكيد ان العائلات في سليانة تحتاج إلى فضاءات ترفيهية أكثر وبأسعار تراعي قدرتها الشرائية.
2: في متابعاتنا الوطنية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتوصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة 12:00 ظهرا. في العالم صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر بأن استمرار الحصار البحري والتصعيد الذي تمارسه الولايات المتحدة لن يقتصر أثره على مضيق هرمز، محذرا من تداعيات أوسع على حركة الملاحة والاقتصاد العالمي. وأضاف أنه سيكون لذلك ثمن على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والناخبين الأمريكيين. أدان الرئيس اللبناني والعماد جوزيف عون الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني في جنوب بلاده، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمية، مؤكدا تسببها في أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب. بهذا الخبر ننهي ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. تجميع أكثر من 10,752 مليون قنطار من الحبوب مع تقدم موسم الحبوب بنسبة 98%. منح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة لتعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالمنطقة. بولاية الكهف متابعة الاستعدادات لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكهف. إلى اللقاء.

0: تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجة إذاعة الكيف. ثاني موعد الرياضة وأخبار الرياضة نبدأها بأخبار فرق الشمال الغربي. البداية بفريق أولمبيك الكيف كما ذكرنا في مواعيدنا الرياضية الفارطة، وعلى صفحته الرسمية سيد مختار بتليجان كان أعلن انسحابه واستقالة هيئته المديرة من تسيير فريق أولمبيك الكيف نظرا للصعوبات المالية واستحالة العمل في الظروف الراهنة. نذكر بطولة الرابطة الثانية تنطلق في شهر سبتمبر، ومنذ أيامات كانت الجمهور الرياضي على بين من المجموعتين الموجودين في الرابطة الثانية. للأمانة مجموعة صعبة جدا موجود فيها فريق أولمبيك الكيف، وكذلك ضمت فريق جندوبة الرياضية وفرق أخرى عندها تاريخ كبير في كرة القدم التونسية. نرجع لأسباب الاستقالة. ما بعد الاستقالة ثم وعود، ثم اتصالات من السلطة الرسمية بولاية الكيف. سي مختار بنتلجان مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: السلام أخت حنان، مرحبا بك، بارك الله فيك على الاستضافة.
0: عايشك، شكرا لك. استقالة الهيئة المديرة لفريق أولمبيك الكيف بعد موسم عرفنا فيه فرحة رجوع أولمبيك الكيف للرابطة الثانية بعد 8 سنوات أو أكثر من الغياب. عمل كبير الهيئة المديرة، تقريبا المجموعة كاملة ساهمت في صعود فريق أولمبيك الكيف، دور كبير للأحباء، الإطار الفني، الناس الكل كان الهدف نتاعها الصعود، وكانت النتيجة فرحة كبيرة ورجوع أولمبيك الكيف للرابطة الثانية لكرة القدم. الجمهور أولمبيك الكيف بقى متفائل ليامات هذوما. من المفروض أن أولمبيك الكيف ينطلق في التحضيرات كما سائر أندية الرابطة الثانية، لأنه تقريبا كل الفرق أعلنت عن أطرها الفنية وانتداباتها. نتفاجئوا بقرار استقالة سي مختار بنتليجان من رئاسة فريق أولمبيك الكيف. خليني معاك نرجع الأسباب اللي خلتكم توصلوا للمرحلة هذه بالضبط. أيامات ها قبل الانطلاق الفعلي في التحضيرات والمقابلات قبلت الودية.
1: نشكر جمهور أولمبيك الكيف، نعتذر اليوم عن الاستقالة هذية، وبارك الله فيهم، خدمنا خدمة عالمية والمبعض من الناس كل كلف النجاح على غالب. سبب الاستقالة هي الوعود اللي بقيت نستنى فيها. كملنا ما يفتحنا شوية 3 أيام. احنا كهيئه رانا ما نشاركش، رانا كلنا حاطين العروسه بتاعت الطبيعيه، حاطين الاسس كامله، عملنا انتدابات،

0: شركات المنتصبه في الكيس لهنا تسميهم لك ولا ما تسميهم لك، ونحب نقول لك وش ندي كيفاش كانت الوعود وبعد كيفاش ولت.
1: ثم وعد انه ثم دعم للجمعيه من بعد تراجعت يعني المسؤولين تاع الشركات هذوما في دعم اولمبيك الكيف من غير ما نسموهم سي مختار. هي من بعد
0: ماهوش دعم، هو راه ماهوش دعم يعني هو حق اولمبيك الكيف. انا ما خديت حد شيء، ثم اربع ولا خمسه شركات في الكيف وعدوني ما يقارب ال 150 مليون، انا ما خديتش منهم، خديت منهم 10 ملايين. وجديد وين المشكله؟ اللي هما يوعدوا فيا الشهر هذا تاخذ الشهر هذا تاخذ، وانا ما خديتش. هذا راهو جين، هذا الناس لعبت ليهم، حطيتهم في المريول، حاطين ليهم البانو في بليستير موجودين في التيران، يعني حق اولمبيك الكاف ماهوش حق مختار بالتريجان. راهو بنيت عليهم الشيء هذيك 100 ولا 150 مين بنيت باش نبدا بيهم، ما راني الا تنقروا لي وما بوش يعطوني للشركة اللي نمشي لها ما عادوش يحبوا يقابلوني، يدرقوا عليا في وجوههم، يخشوا عليا التليفون، كيفاش نعمل؟ احنا بالنسبة للهيئة صرفنا ياسر راهو حنان، وليت انا كان رئيس من الاعضاء نتاع الهيئة نتاعي، وليت حاشم منهم، ما عادش نجم نطلبهم في الفلوس، فتخلينا فلوس نحن واحد ما عادش يهمنا، هذيك امور مشات على روحها، اعطونا باش نبدو جديد لاخر قدر ربي. انا بالنسبه لي انا نوصلها للجمهور، ما عادش نجم نضيف حتى حاجه الاولمبيك الكاس، وما نجمش نكذب على الجمهور الاولمبيك الكاس نقول له راني قادر باش نعمل وقادر باش ننجح الجمعيه، ما نجمش نكذب عليهم. ما عادش الوضع اللي فيه نحن ماديا نجموش نزيدوا حتى حاجه الاولمبيك الكاس، ولينا فضلنا مصلحه الاولمبيك الكاس علينا نحن. فمازال وقت، مازال شهر ونص ولا شهرين، ولا في كتاب حاضره من جميعه، ينجم يجي تكون يسيرها، وينجم يجي تكون نجم يجي مجموعه متكامله خير منا نحن يوصلوا بر الامان ولا في كتاب. اما احنا كمجموعه ما عندناش نجم نزيدوا حتى حاجه ولا في كتاب، ويلزمني الشيء هذا نوصله للجمهور، ما نجمش نطلع انا نقول لا راني باش نبدو نعمل وندني اون فان كونت قاعد يخلل كيما هكاك باش تاخذك باش تاخذك كيفاش نعمل.
1: اليوم السيد ويلي الكيف، السيد رئيس بلدية الكيف، ثم وعود، ثم لقاء منتظر، شنو بالضبط مثلا بعد الاستقالة اللي أعلنتوها؟ يعني ثم شكون اتصل بكم؟ الأمور تمشي تتحل؟ ثم دعم الجمعية ممكن يكون في الأيامات الجايين، ولا فقط يعني الخبر عادي؟
0: لا بالله للأمانة كل واحد نعطوه حقه. الوالي ما ريتنينه كل باهي، اي وعد يعطيهولي واي مونطون يعطيهولي ناخده. بالنسبه لتو باش بور كومونسي عندي معاه وعود اللي في قوت بقدره الله باش يعطيني مونطون، ما عنديش معاهم حتى مشكلتي في الخلل اللي قالي في الوعود الزايده اللي وقعت لي من الشركات المنتصبه في الكاس لهنا. هذه المشكله، هذه المشكله، نحن عندنا ديون عن شركات ما يقارب 100 مليون، نحن ما خذيناهاش.
1: واضح. واضح.
0: هذه المشكلة، وديما نزيد نقول لك أنا نعتذر من جمهور أولمبيك كاف، أولمبيك كاف راهي عزيزة علينا، ورانا إلى حد الآن ولا بعد رانا موجودين ديما نعاونوا أولمبيك كاف، حتى كان اللي يجي باش يسد احنا رانا موجودين باش نعاونوا.
1: مش غريب عليك سي مختار والهيئة، شكرا على الخدمة اللي خدمتوها على الموسم الاستثنائي، نجحتوا وإن يعني كانت الأمور ماهيش سهلة، فريق بقى 9 سنين في الرابطة الثانية، رجعتوا جمهور، ثم مصالحة كبيرة صارت بين جمهور أولمبيك الكيف وفريقه، هيئة مديرة فيها برش عندهم يعني ثقة عند العباد، هذه المسناه راهو للأمانة بدون مجاملة ولا رمي ورود، وأنا راني ما نرميش الورود يعني هكاك جزاف. شكرا لك سي مختار بنتليجان، يعطيك الصحة، عرفنا الأسباب اللي من أجلها جاتها الاستقالة هذه اللي أعلنها سي مختار بنتليجان على صفحته الرسمية فيسبوك هذا حوارنا. أما أنا عندي معطيات أخرى على الوضعية، استقالة مرفوضة، ثم دعوة ويعني إمكانية ضخ أموال لخزينة أولمبيك الكيف في الأيام القليلة القادمة، وثم حتى شكون زاد حط ملف لرئاسة فريق أولمبيك الكيف، هذو ما خاصين بي أنا يعني. شكرا لكل أحبي أولمبيك الكيف على دعمهم لجمعيتهم، خليك مع فريق أولمبيك الكيف في كل وضعياته، وخاصة في الرابطة الثانية لكرة القدم اللي الفريق قادرها عنده مدة. الرابطة الوطنية تنفي إعادة القرعة وسحب رزنامة بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم بعد الخلل اللي صار في سحب الرزنامة. فريق النادي الإفريقي وسط تحضيراته في عند راهم البارح

زي ما نجم الخميري بعين دراهم واسم ممكن يكون هداف يعني في فريق النادي الافريقي الموسم القادم. حمزه المنصري سجل امبارح 5 اهداف، بسام الصرافي سجل، صدقه جديده، وكذلك بلال ايت مالك ترجي اللي فاز امام اتحاد كارتاج 2-1. كسيل ابو عاليه كان موجود مع المجموعه في المقابله هذه، اهداف رائد الشيخاوي وامين الحميدي الاولمبي اللابيجي اللي واصل تحضيراته، غدوه باش يتحول لعين دراهم وفريق قبو، هو الأول الفرق اللي بشي لقيها فريق الأولمبي البيجي ودي نهار الاثنين. حمدي شعيرات هو الحارس الجديد لفريق الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي اللي غادروا رسميا ماهر بصغير بطلب من براكوني مدرب الفريق في المقابل. عزمي غومة موجودة مع المجموعة وعقد متعامين بالنسبة لعزمي غومة في فريق النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي الصفاقسي، وبرامج مقابلته الودية بعد انتصار أمام اتحاد كارتاج سان بيدرو 9 أوت هو الموعد اللقاء الودي الثاني لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. فريق الاتحاد المنستيري موجود في حمام بورقيبة كما ذكرنا في موعدنا السابق، يواصل تحضيراته 7 أوت، يواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللي موجود في مدينة عين دراهم دياكيتي لعغادر الترجي، يلتحق بفريق الحزم السعودي في مدينة تبرقة. نرجع للترجي واقتراح اللجنة الطبية بالنسبة للجزائري دول يوسف البليلي، اللجنة الطبية للترجي تقترح عام فقط كعقد بالنسبة لهذا اللعب مع فريق الترجي، وبعد شهرين يحضر يوسف البليلي إذا كتب المكتوب ويبقى مع فريق الترجي الرياضي التونسي. البليلي بطلب منه يطلب مهلة للتفكير. في كرة اليد كوران جوكوفيتش الاسم اللي معروف برشا في قطر، كان هز برشا ألقاب مع فريق الدحيل القطري وكذلك في السعودية، هو المدرب الجديد لفريق الترجي الرياضي التونسي. وفي كرة السلة النجم الساحلي ينتدب راسم المرزوقي كمدرب جديد للفريق، يعرف جيدا فريق النجم الرياضي الساحلي. نذكر المنتخب الأولمبي ونيس بوجلبان كان أعلن القائمة النهائية للمشاركة في الألعاب المتوسطية من 21 أوت 3 سبتمبر القادم. نذكر المنتخب الوطني التونسي موجود في مجموعة فيها تركيا، مقدونيا الشمالية والمنتخب المغربي. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

يلا نغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

تحيتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل الأصدقاء وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا. أكيد الموعد مع يلا نغني، يلا نغني تزامنا مع المهرجانات. أكيد باش يكون في حديثنا على سهرات بعض المهرجانات من خلال الاستضافات بالطبيعة، لكن البرمجة وغيره في مختلف البرامج الأخرى ركزوا أكثر على الجانب هذا. ما معكم في يلا نغني نحاولوا السهرات الفنية من خلال الاستضافات الفنية تكون موجودة وحاضرة كفرصة زيادة باش نعطيكم فكرة على سهرات باش تكون قريبة منكم، باش هكا تكونوا موجودين وحاضرين معانا. تبقوا معانا، نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: تحياتنا ليكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، مازلنا معكم في يلا نغني. وكما حكيت يلا نغني في الصيفية باش تكون بعنوان ضيف مهرجاناتنا، بالطبيعة نحكيو على الغناء، باش يكونوا حاضرين معنا باش هكا فرصة يعني نحكيو معهم أكثر، وفرصة زيدا نذكركم ديما بالمواعيد اللي باش تكون قريبة منكم والسهرات الفنية باش تكون قريبة منكم. كما تعرفوا اليوم افتتاح مهرجان بومخلوف دولي باش يكون مع سهرة كبيرة مع الفنان رؤوف ماهر اللي حاضر معنا مباشرة على الخط. رؤوف مرحبا على موجات إذاعة الكيف.
1: مرحبا بك أختي إيمان، تحية ليك وكل العاملين في إذاعة الكيف، نوجه لكم تحية لكل الفريق اللي يخدم معك الكل، نسلم عليهم الكل، جمهور اللي يسمع فينا. شرف كبير اليوم باش نكون زيارتي هذه موسم سنية معنا باش نكون الثانية
0: صحيح
1: في مهرجان بومخلوف الدولي، فهذا شرف لي ويشرفوني الناس إن شاء الله اللي باش يكونوا موجودين. ربي يبارك فيكم وشكرا على دعمكم وعلى محبتكم اللي خلتني باش نكون ديما موجود معاكم.
0: أكيد، وكان فما تفاعل حلو برشا وكبير في السهرة اللي كنت تحيتها في الكيف تقريبا شهر، عندها شهر هكيك التالي، كانت سهرة حلوة برشا. كيفاش لقيت تفاعل جمهور الكيفي معاك رؤوف؟
1: لا جمهور كيف هو مش جديد عليه،
0: ومش غريب عليك صحيح،
1: جمهور مثقف، جمهور ذواق، جمهور مش سهل باش تغني راهو ديما معناها راهو جمهور اللي يبدا يفهمك يسمعك، وقت يستحق باش يتفاعل معاك يتفاعل معاك، وقت باش يسمعك يسمعك، هذا هو الجمهور اللي نحبوه، واللي سيرتو يركز على الرسائل معاك، يزيد يساهم معاك باش يحطك في الاطار، يخليك تدخل دقيقه لولا في الاجواء نتاعهم. فشكرا شكرا لهم الناس الكل، وان شاء الله الليله ربي يوفقنا زاده
0: ان شاء الله
1: وتعدى سهره ان شاء الله اللي تنال اعجابهم
0: ان شاء الله. شنو اللي نجمو نحكيوها على سهره الليله؟ كان فما هكا هم الفقرات مع برشا جديد. انا حضرت لك زوز حفلات في تار مهرجان سيلينا وفي تار مهرجان زيدا ويد مليز بجندوبه، سهرات ممتعه الحقيقه، وكان فما فقرات متميزه مع برشا جديد مع رؤوف ماهر. شنو هكا كان نجمو ناخذوا شويه فلاش هكا صغيره على سهره الليله ان شاء الله؟
1: والله هو شوف هو راهو عندي الحق يا ربي يعرف، وحتى عندي شكون من احبابي واصحابي في الكاف غادي حكيت معاه موضوع، وكانت عندي متفكر وليت عم ناول كنت باش نصور فيها ولكن هي الفكره انها موجوده وبراسك توا الاغنيه، والفكره حضرت 100% كما يقولوا انها باش تكون من حاجات زي اني باش نصور حاجه في الكاف هذاك باذن الله.
0: ان شاء الله به حاجه به هي اللي خذيناها.
1: والاغنيه زاده ممكن الليله باش نسمح حالهم جديده ونحب ناخذ رايهم هما
0: مع فكره انه يعرفوا اللي هي باش تتصور زاده في الكيف ان شاء الله.
1: نشوف الراود، نشوف نعطيك من الاخر الفنان خاصه تو في العصر الجديد مش حق الدعم الجمهور، احنا نخدموا للجمهور الاخر البرستيجات وكل الافلام اللي كانت
0: بالضبط
1: هذاك كله مشي في زمن معين وكنا نشوفوا فيه وبرشا حاجات
0: وما يدومش زيدا ما يدومش بالضبط
1: حاجه اخرى وحاجات معناها كانت تتسوق وتتصنع على كل لكن ديما نخمم شنو نخمم اني كي نعمل عمل نلقى فيه ماذا بيا العباد معناها يدلوني راه مهم جدا اليوم معناها الجمهور احنا نخدموا للجمهور معناها كي تاخذ راي مهم برشا نحب ديما نتقاسم معاهم الافكار وعلى السلام معناها هم اللي يكونوا ناخذ عليهم هم معناها الكلمة الصحيحة من عندهم هم حاجة يشجعوني بها اني باش نخدمها ونصورها ولا نشوف موضوع آخر.
0: هو حاجة الحقيقة اللي عرفناها معاك اللي ما شاء الله بعد ورغم النجاحات الكبيرة اللي تعديت رؤوف ماهر بقى رؤوف ماهر، معناتها تواصل على الوسائل التواصل تجاوب الناس تحكي معاهم، معناتها هذي ريناه الحقيقة وعرفناه معاك من الأول لحتى التوا. معناتها
1: شوف اختي بس نعطيك حاجة، نحمد ربي ساعة على أهلي ومالية ساعة اللي ربوني وين قريت والناس اللي علمتني وأهلي في مدين الكل احنا منعرف أنا عايش وكاك احنا رو شوف من لك قلت لك علاش قلت لك قبل رانا صغار نشوفوا في التلافز نشوفوا كيفاش الفنانين كيفاش كذا، لكن كي تعيش معناها تخوض التجربة هذه وتدخل وتشوف باش تفهم برشا حاجات وبرشا حاجات كنا نشوفها صور وفي الحقيقة حاجة أخرى
0: صحيح.
1: إذا كان الإنسان اليوم باش يوصل يتبدل ولا يخرج من قشرتك كما نقولوا، والا
0: اي
1: على
0: اي
1: خاطر ان فنان ونجم واحد لا نقولوا ان نقطعوه بالعروق نتاع الفن هذا، معناها فهمتني؟
0: صحيح صحيح
1: انا نحب ان نكون فنان، انا اللي وصلني الجمهور، غنيت للجمهور، حبني، اعطاني مسؤوليه على كتافي نخدم فيها، يعلم ربي نجتهد قدر استطاعتي اني باش نوصل اغنيه ولا كلمه، نجم أنا هذه تعجب وهذه ما تعجبش، نجم يعني نخطئ ونصيب، ولكن ديما اللي الباز هو اني هويتي واصلي واحد ماهيش باش تتبدل، كان نولي نجم عالمي باذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب، وأنا متأكدة من هذه الحقيقة.
1: يعني
0: كان عام ما شاء الله فيه زاخر بالجديد، نوار تحوشها، مبروك يا شوق، وهذه معناتها
1: نتمنى عجايبة.
0: اي ما شاء الله.
1: عندي رقم صعب توا، برشا ناس يقولوا لي خلي شوي وقت، خلي شوي
0: هذا هو
1: وقت.
0: اللي باش نسأله لك الحقيقة معناتها.
1: ما نقول لك على
0: اي
1: شوف، احنا نخدموا على الديجيتال، يعني
0: اي
1: على الشين
0: اي
1: يوتيوب. شين يوتيوب هي قناة خاصة للفنان، يعني انت تنجم تدخل، كي باش تدخل للفنان تسمع هكا، يعني نجم نكون ورانا غالطين في حسبتنا زادة، فهمتني؟ اما هو اللوجيك انك ديما الشين يوتيوب تكون تخدم، معناها
0: بالضبط
1: تنزلها
0: بالضبط.
1: للجمهور.
0: انا معاه على الاخر الحقيقة.
1: وكي تدخل السين تنجم الغنية هذيك ما تعجبكش تمشي الغنية اللي بعدها موجودة،
0: صحيح
1: انت تختار، معناها فهمتني؟
0: بالضبط
1: هذا ايش شنو اللي نخدموا فيه ما دام يعني العباد معناها اليوم حبيتك وديما تستنى منك في انتاج، ما نبخلش عليهم،
0: صحيح.
1: الدنيا نخدم يلزمني ننتج لهم، هذا واجب.
0: انا مع الانتاجيه الحقيقه التونسيه خاصه، معاها برشا برشا، خاطر اليوم وانت تعرف رؤوف معناتها ياسر سمعنا اعادات ياسر، وعنا اغاني تراثيه
1: صحيح
0: والتونسيه
1: حاج،
0: جميله
1: صحيح
0: ونحبوها والكل، لكن ما نعرفش اذا رايي ويمكن برشا معايا وبرشا يعرضوني، لكن نحب
1: صحيح
0: كلمه
1: حاج،
0: جديده وحكايه جديده وقصه
1: صحيح
0: جديده.
1: صحيح
0: شكون باش يكتب لنا
1: صحيح
0: حكايتنا نتاع توا اللي باش يسمعوهم اولادنا واولاد
1: صحيح
0: اولادنا؟ معناتها يلزم
1: والله
0: الحقبه
1: ما
0: الزمنيه
1: تنساش
0: هذه
1: ساعات
0: يكون
1: زاد
0: فيها زاد
1: نعمل،
0: جديد.
1: صحيح إيمان. وأعطيك حاجة أخرى، ساعات زاد عندي مثال لحاجات نحضرها باش نهبطها في فترة معينة، تصير ظروف يعني
0: اكيد
1: خارجة على
0: صحيح
1: نطاقنا،
0: صحيح
1: حاجة من عند ربي سبحانه، نوخره وإلا نأجله وإلا حاجة،
0: عادي.
1: هذيك هي. أما بالنسبة لي ما يدخل موسم هو ما عنديش، أنا ديما كل شهر لازم نهبط حاجة للجمهور، هيك تعودت معنا
0: ما شاء
1: فهمتني،
0: الله
1: أقل حاجة إني نحضر لهم حاجة. اليوم الجمهور اللي يجيك ويقص لك في ساكر ويجيك من 6 متاع العشية ويقول لك شيء باش يحضر لك، يلزم نحترمه، يلزم نعطيه وشوي فيه ننتج،
0: يعطيك
1: فاني
0: الصحة
1: نحس روحي مقصر، يسعد ربي محبتي شني وكاو.
0: بالضبط بالضبط، وهذا يوصل ديما الجمهور، هذاك علاش الجمهور وفي ليك. باش تكون موجود الليله في مهرجان بو مخلوف وغدوه في
1: إن شاء الله
0: مهرجان
1: يا رب
0: سرس ان شاء الله، يعني
1: أشوفك
0: بحذينا
1: إن شاء الله
0: مش باش
1: بالكيف.
0: تبعد برشا. شنو اهم المواعيد اللي جايين ان شاء الله
1: إن شاء الله باش
0: غير
1: نكون
0: الكيف والسرس؟
1: غدوة إن شاء الله في السيرت بإذن الله، التروا إن شاء الله باش نكون موجود في أريانا، بعد إن شاء الله سيدي بوزيد لكات لوسيس، إن شاء الله في زرزيس سواسي، بعد عندي سواسي وعندي مكسر، عندي رديف وعندي المطوية،
0: ما شاء
1: وبعد
0: الله.
1: عندي باقي عندي الكاف زادة
0: اي
1: عيد المرأة، وعندي بعد لوكاتورز إن شاء الله في قصرين، لوكانز في رادس، مسز في سليمان، ليد زويت ان شاء الله ختام مهرجان مسكير،
0: مي ما شاء الله
1: عاد مدليين عدو واللي مشيت لهم الكل طبعا.
0: ان شاء الله. بتبيع اللي يحب هكا يتبع فاتتو حفله، يحب يكون موجود في بلاصه اخرى، الكل موجودين ان شاء الله في صفحتك هكا على الفيسبوك،
1: اي طبعا ان شاء الله
0: ديما المواعيد موجوده، وان شاء الله كل وفي يكون الناس اللي يحبوك يكونوا حاضرين.
1: يعيشك. نحب نستغل زاده نقدم تعزينا الحاره للابطال اللي سمعت اليوم، فما شكون من اعوان الحمايه
0: زوز اعويني الله يرحمهم
1: اعوان، ان شاء الله ربي نترحم عليهم، هذوما
0: الله
1: ابطال،
0: يرحمهم اكيد كانوا
1: هذوما
0: تعزيز في
1: ناس،
0: جبال الكيف. اي
1: هذوما الدرع، هذوما الناس اللي لازم تتكرم، هذوما الناس اللي لازم
0: صحيح
1: نشجعوا لهم ونعملوا معاهم، وان شاء الله نخلصوا، ان شاء الله ربي يحمي، ربي يرحمهم وربي
0: امين
1: يحميهم
0: يا رب.
1: الكل، وربي يحمي بلادنا الكل. وزاد عندنا الشاعر اللي هو رفيق دربي، معناه في برشا اغنيات تعاملت معاه في عروبيه، الاغاني نجحت كل سي بلقيس مع بول، عنده ولده زاد هو نقدم تعازينا لعائلة الكل إن شاء الله، ربي يرحمه
0: الله يرحمه يا
1: وربي
0: رب.
1: إن شاء الله يحمينا الناس الكل إن شاء الله
0: إن
1: يا
0: شاء
1: رب.
0: الله يا رب، إن شاء الله ديما موفق وديما ناجح ومن حسن الأحسن، وشوفوك إن شاء الله في أعمال أخرى،
1: الله يبارك
0: وأكيد ونكونوا حاضرين، وإن شاء الله باش تكون حفلة من أنجح الحفلات، أنا متأكدة من هذا.
1: إن شاء الله
0: نذكر
1: يا
0: اللي
1: رب.
0: في الكيف إن شاء الله الليلة افتتاح مهرجان بو مخلوف يكون معاك، وغدوة إن شاء الله في السرسة وكبح حذينا باش الناس
1: إن شاء
0: يكونوا
1: الله.
0: موجودين وحاضرين. يعطيك الصحة رؤوف، شكرا ليك.
1: يبارك، شكرا لكم.
0: يعيشك الله يخليك. إذا كان معنا الفنان رؤوف ماهر، خلينا مع كوكتيل من أغاني نذكركم الليلة السهرية معاه في مهرجان بو مخلوف الدولية.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الساعة الثانية.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على النهاية، حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب، مما سيساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. أطلقت بلدية تبرقة وعين صبح الناظور من ولاية جندوبة اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عدد من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية مع رفع الأغصان والأتربة المتكدسة بسبب الرياح. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلديات ولاية جندوبة وعدد من الهياكل العمومية الأخرى تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب على المنطقة السياحية تبرقة عين درهم. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالكافة جلستها الدورية، وتم التطرق إلى مختلف الأعمال التحذيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال السنة الماضية بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها بتسعة مليارات دينار خلال سنة 2026. قالت حركة حماس إن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي هو التزام الكيان الصهيوني بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. وقالت الحركة إن تسليم الأسلحة الثقيلة مشروط أيضا بإنهاء الكيان الصهيوني للأعمال القتالية والانسحاب من غزة. أدان الرئيس اللبناني الخروقات والاعتداءات المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب البلاد، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. كما حكينا يلا نغني باش تكون برعاية أهم السهرات الغنائية في مختلف مهرجاناتنا، هذاك علاش نحاولوا إنه ضيفنا يكونوا من المهرجانات. هاكا حاجة وحويجة نفكركم زيدا بأهم السهرات اللي باش تكون إن شاء الله حاضرة بحذيكم بطبيعة، وباش نتوما زيدا تنجموا تكونوا موجودين وتبرمجوا على شلي حكينا في بداية مشوارنا على سهرة افتتاح مهرجان بومخلوف الدولي، ويمشي يكون معاك بطبيعة الفنان رؤوف ماهر الليلة. تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين بطبيعة على شلي، وباش تكون أكيد من السهرات الممتعة. مازلنا معاكم في يلا نغني بطبيعة، مازلنا مع بقية ضيفنا شوية خش نحكيوا على سهرة في نفس المهرجان بطبيعة في إطار مهرجان بومخلوف اللي باش تكون سهرة كافية. ناخذوا عليها إن شاء الله أكثر تفاصيل مع ضيفتنا باش تكون حاضرة معنا وتحكينا على برمجتها بطبيعة للسهرة هذه كيفاش باش تكون. نحكيوا على الفنانة هناء مراد بطبيعة اللي حاضرة معنا مباشرة على الخط. هنو مرحبا.
1: أهلا بك مونا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف توعد ولو حتى مشاهدين إذاعة الكيف.
0: أي بالضبط بالضبط، مرحبا. إنه تعذر عليك شكون موجودة بحذينا، ما نعرفوا ديما أجواء هذية ما قبل الحفلات أيه. والمهرجانات يكون فيها برشا بروفا وغيره، ما زال لحقين إن شاء الله على اللقاءات بحذينا. خلينا نحكيوا على السهرة، سهرة باش تكون في إطار مهرجان بومخلوف الدولي. شنو باش يكون موجود في السهرة هذية؟ حبيت ناخذ عليها أكثر فكرة معك بطبيعة.
1: هي سهرة احتفالا بخمسينية المهرجان الدولي لبومخلوف، باش تكون فيها لمة كافية مع خيرة الفنانين والعازفين والموسيقيين، باش تكون إن شاء الله مؤثرين إن شاء الله الحفلة لنهار 3 أوت. البرنامج إن شاء الله حبيناه كلنا بطبيعة مع كل الفرقة، حبينا تكون اللمة والسهرة كلها الأغاني كلها كافية 100%، يعني سهرة حنين مع الأغنية كافية التراثية إن شاء الله في الليلة هذيك.
0: هو اللي نعرفه معك
1: تكريما بالطبيعة، تكريما بالزادة باش تكون البرشة برشة فنانين وموسيقيين اللي مروا على مسرح بومخلوف في المهرجانات اللي سبقت بالطبيعة، الدورات اللي سبقت اللي كان مهرجان جهوي اللي ولا وطني ودولي زادة. يعني إن شاء الله إن شاء الله باش تكون فما تكريمات إن شاء الله لكل الفنانين والموسيقيين اللي كانوا موجودين بالحق والبصمه نتاعهم ما تنجمش تتنحى من ولايه الكيف.
0: انا نعرف محبتك الكبيره برشا زيدا، اي محبتك الكبيره برشا للمه هذه. انا كنت صارت هكا لمات صغيره، صادفت انه تكون فما لمات صغيره ولا حتى في بعض الافراح مع الفنانين الجهه، كنت ديما نعرف معاك اللي انت تحبها محليها، تقولي محليها كي نكونوا الكل موجودين. أكيد. معناتها محليها
1: الحقيقه انا من أكثر الحاجات اللي نحبهم على خاطرش الحاجات هذه ما تكونش ديما موجودة. صحيح. هي بالحق يعني في مناسبة بالحق، يعني اليوم تلقاهم العباد موجودين معانا، غدو ما تدريش شنو اللي بشي شنو. صحيح. بالحق يعني تبقى ديما الحفلات هذية والصور الجميلة اللي بش إن شاء الله بش تكون بالحق، تبقى هذيك هي الذكرى وتبقى هذيك هي الحنين. توا قاعدين ساعات نبقى ذاك نجبد في الاستوريك نتاعنا بكري كيفاش حفلاتنا مع شفيق الحكيم يلا يرحمه، مع عبد الحفيظ القلمامي يلا يرحمه، مع سي محمد العربي القلمامي، مع التماليكة إن شاء الله ربي يشفيها وإن شاء الله ديما تبقى ذلك معانا، مع سعاد محاسن بلوتو اللي بالحق إن شاء الله زادها ربي يشفيها. فما برشا بقى ديما الحنين هذاك يخلينا نحن نجمو ناخذوا من يديهم هما المشعل وإن شاء الله نجمو نواصلوا. كنت بالحق يعني وإن شاء الله نبقى ديما صيلة بيها باش نكون موجودة في كل اللمات
0: إن شاء الله.
1: هي اللي نستدعى الفنانين والا زاد هما زاد كي باش يستدعوني راه اكيد باش نكون ديما معاهم.
0: وانا متاكده من هذيا. نعرفش هناك كان قبل السهره توا السهره شكون الاثنين ان شاء الله اليوم السبت نجموا ناخذوا الاسماء، ولا تحب تخلي الاسماء مفاجاه للسهريه ولا كيفاه بالنسبه لاهم الاسماء شكون موجوده؟
1: خليها مفاجأة
0: بيلا
1: خليها مفاجأة. أما اللي نقوله واللي
0: ايه.

0: اللي كل غنية ولا زوز غنيات ولا البروجرام اللي باش يخدموه باش تلقوهم باش يقدموه بكل حب. هذا هو اللي ندمه، وهذه هي إن شاء الله الفكرة ككل.
1: وهذا متأكدة منه اللي باش يكون موجود، وباش تستمتعوا برشا مستمعينا كي تكونوا حاضرين في السهرة الفنية هذية. أحبي التراث الكيفي مش كافية كهو، من كل الجهات ينجموا يكونوا
0: حفلة
1: موجودين.
0: حفلة زادة للجمهور، الجمهور الكيفي، خاطر أكيد باش يكون هو غني السهرة إن شاء الله.
1: أكيد، وأنا متأكدة من هذية، معناتها الجمهور الكيفي جمهور فنان، أغاني هذوما عايشين معاهم يوميا في أفراحهم في لميتهم، حتى كي يكونوا هكا ثلاثة أصحاب صاحبات حاضرين ربش تلقاك النغمة حاضرة معاهم، المرأة اللي تدندن في الدار هكا حتى وهي تقضي راهي تدندن في أغاني تراثية كافية، معناتها هذه حاجة موجودة في الدم.
0: هذه هي المعروفة على الكيف وعلى يقول لك في كل دار ثم غنية.
1: صحيح صحيح،
0: يعني كلمة بالحق راهي اسم على مسمى بالرسم.
1: واللي يحب يستمتع زيدا بالانغام الكافية ويحب الانغام الكافية وماهوش موجود في ومش موجود وهو ماهوش كافي، راه زيدا كيف مرحب به، بالعكس زيدا باش ياخذ فكرة وباش يتعرف وباش يعمل جو.
0: إيمان ولله الحمد، الأغاني التراثية الكافية
1: محبوبة في كل مكان،
0: ما عادش حتى وطنيا تولينا نشوفوا فيها بين الدول العربية، فمشكون قاعد يغني بدا ياخذ في الأغاني التراثية الكافية وقاعد صيب بدا يعمل في حاجات مزيانه. يعني
1: صحيح.
0: هذا حاجه
1: صحيح.
0: راهو حاجه باهيه، وهذا اللي خلوهونا
1: صحيح.
0: الفنانين القدام، شوفش خلونا ارث ياسر محلاه ان شاء الله نجموا نستحضوا عليه.
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نتلقاو ان شاء الله في الحفله هنا، ان شاء الله موفقين يا رب. تحيه كبيره برشا ليك بطبيعه انت والفرقه وضيافك اللي باش يكونوا موجودين.
0: شكرا.
1: من الاسماء اللي متاكده تم اختيارهم بعنايه كبيره، وباش يعملوا برشا جو في السهره الفنيه اللي باش تكون بمناسبه 50 المهرجان 3 أوت. تعطيك الصحه هنا، شكرا ليك، يعيشك يا لاله. تحيه كبيره برشا ليك. هذه كانت معنا الفنانه هنا مراد بطبيعه، اسم الاسماء اللي تعرفوه واللي سمعتوه ومازلتوا باش تسمعوه ان شاء الله في لقاءات اخرى، وان شاء الله نشوفوها خير من اللي تتمنى يا رب، وتشوفوها في سهره متميزه. انا متاكده من هذا، سهراتها يشهدوا لها في اطار مهرجان بومخلوف الدولي. هي واسماء انا متاكده كيما حكيت باش يكونوا اسماء من اللي يعطوا برشا زاده للفن في الكيف. هذا باش يكون 3 أوت بطبيعه، دائما نعاود نرجع في اطار مهرجان بومخلوف الدولي. احنا مازلنا معاكم ديما في يلا نغنيها.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد مواصلين معكم المشوار ديما بتبيعة فيه. يلا نغني ضيفنا كانوا أكيد وباش يكونوا ضيف مهرجان بو مخلوف. تحدثنا على سهرة رؤوف ماهر باش يكون موعد معها الليلة والسهرة الفنية اللي باش تكون تحت إشراف الفنانة طبعا هنا مراد اللي باش تكون بمناسبة 50 المهرجان وباش تكون سهرة فنية تراثية كافية مع لمة حلوة من الأسماء اللي عرفتوهم بطبيعة وعطوا برشا للفن في الكيف. باش تكون إن شاء الله 3 أوت نهار الاثنين بطبيعة في تارنس المهرجان والسهريات الكل ديما يكونوا في مهر في فضاء القصبة بطبيعة هذا اللي هذه البداية بطبيعة مع العروض والعروض تتواصل بطبيعة. احنا اللي يهمنا فيها لنغني هي العروض الغنائية. العروض الغنائية باش يكون فيها زادة عرض الحذرة ناس الفقرة 2 عرض عرفتوه قبل في ناس الفقرة 1 وكان بطبيعة حلو برشا الحقيقة وقت اللي حضرناه التطور برشا العرض يعني أكيد بشوفوا حاجة أحلى زيدة برشا من العرض الأولاني. موعد بش يكون معاه 8 أوت. العرض الغنائي زيدة بش يكون مع اللي أحبه الراب معاه جنجون 9 أوت. إيه دغنوش يكون ويجدد الموعد معاها 10 أوت مع مهرجان بو مخلوف 11 أوت مع شيرين اللجمي الفنانة اللي محقق نجاح كبير الحقيقة مع أغاني الأفراح اللي ريناهم حتى تغنوا عربيا الحقيقة مع أسماء اللي أنا نفرح كي نشوف خاصة اللهجة التونسية تتغنى في بلدان أخرى في مصر وغيره. رينا مجموعة من الفنانين اللي غنيوا في باللهجة التونسية وهذا هو اللي حاشنا بيه إنه كل غنيات اللي تغنيوا في أفراحنا زي دو حفلاتنا ولا لهجتنا التونسية عامة كي تكون موجودة في أغاني هكا حلوة وتوزيع مزيان علاش يكونوا موجودين يتعرفوا باش هكاك الحاجز نتاع اللغه اللي تحكي عليه ديما واللي هو حاجز واهي انه يكون مش موجود بطبيعه ونسمعوا الاغاني هذوما. الفنانين الحقيقه اللي قادت تقوم بمجهود في المجال هذا هي الفنانه شيرين اللجمي. مش يكون فما زاد عرض غنائي مع نجله التونسيه ومع الفنانه صوفيا صادق. الاختتام باش يكون 14 اوت. هذوما بالنسبه للعروض الغنائيه. يلا نغني دونك حبيت نحكي ونخص بالذكر العروض الغنائيه مره وزاد المسرح عامدكم زاد فيش تتفرجوا 4 أوت ولد الطلياني 5 أوت اللي بش يكون عرض سينمائي مع لقشم السماء و 6 أوت مع عرض مسرحي لكريم الغربي وبش يكون فما زادة مسرحية أيضا 7 أوت مع مور إكسبريس وذي بطبيعة بالنسبة لمختلف العروض. لكن حبيت فقط أركز أكثر على العروض الغنائية عفوا بالنسبة لعرض الاختتام مش مع صوفيا صادق عرض الاختتام مع يسرى محنوش خطر العروض ما زالت تتواصل حتى 19 أوت. هذا بالإضافة لسهرات 15 16 17 18 باش يكونوا سهرات مختلفة نعطيكم عليها أكثر تفاصيل إن شاء الله في الإبان. هذا هو أكيد حديثنا على مهرجان بو مخلوف الدولي بالنسبة لليوم. احنا مواصلين معكم المشوار بطبيعة مع الموسيقى ومع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف.

هذه موسيقتنا وهذو ما ضيفنا كانوا حاضرين معنا اليوم في يلا نغني. ان شاء الله كنا ضيف خفيف الظل عليكم الناس الكل. تحيه كبيره برشا ليكم في هالقيلوله، ان شاء الله تكونوا بخير، يسمعوا فينا في الدار والا في الطريق، ان شاء الله طريق سلامه للجميع. اليوم هكا مع الويكاند نصور فما شكون هكا بعد ما كملوا الخدمه هكا جيهم راي في اخر لحظه علاش ليه نمشيو نعديو الويكاند في بلاصه يمكن في الطريق تو. ان شاء الله ربي معاكم وتوصلوا سلامات وتعديوا احلى احلى ويكاند مع العائله ولا مع الاصحاب اكيد. واهم حاجه تردوا بكم على رواحكم سواء في البحيره ولا على الصغيرات سواء قدام الشمس والا من البحر في حد ذاته، وتتعدى ان شاء الله احلى ويكاند. ان شاء الله الكل تكونوا بخير، اللي بشي عديوها زاده في الدار مع العائله كالعاده ولا اللي خدموا على رواحهم ان شاء الله ربي يعينهم. الناس الكل اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه في البحر ولا في الدار ولا في اي بلاصه، الصحه الصحه تكون بخير. كي تكون الصحه بخير كل شيء بخير، وخاصة الناس كي نبدو متمنين على الناس اللي نحبوهم. إن شاء الله ربي يطمنا على كل أحبائنا يا رب، إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يا رب من الناس اللي نحبوهم، وإن شاء الله أنتم الكل تكونوا بألف ألف خير. احنا هكا وصلنا لنهاية مشوارنا معكم اليوم من يلا نغني، نتلقاو إن شاء الله في موعد إذاعية لاحقة معايا غدوة إن شاء الله باش نكون معكم في صباح الخير. باي باي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير تمام الثالثة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في موجز لأهم الأنباء. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752,000 قنطار من الحبوب، مما سيساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى، ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. أطلقت بلدية تبرقة وعين الصبح النظور اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية، مع رفع الأغصان المتكسرة والأتربة المتكدسة بسبب الرياح. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية تبرقة عين دراهم. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، بالكاف عقدت اللجة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية بإشراف والي الجهة، الذي أكد ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات وحصرها، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطة لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. وتم التطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر الجاري، مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة وفق مدير المهرجان باسم السندي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين، أي بعد غد على الساعة 12 ظهراً. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني استهدف وسط وجنوب قطاع غزة. موعد من الأخباري والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الرابعة. إلى اللقاء.
0: حديثك كبير مع فتح الرئيس.

أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير. حديثكم كبير، خاصة كي نحكو على الحديث الكبير نحكو على حديث، نحكو على الكلمة. الكلمة خاصة اليوم إذا تحكي مع واحد يقولك مباشرة كلمة رجال. برا عادش بش يفضها كلمة رجال. اتهنى ما عندك كان رجال كلمة. هذا حديث تول مع البرا عاد ختمت. عاد إذا قالك الكلمة ذي اتهنى رو لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني 90% واكثر مش باش يصير فيها حد شيء. واليوم اسهل، مانيش باش نعمم، راهو موجوده الاستثناءات، ولكن اجمالا للامانه حكايه الكلمه ياسر نتشكو منها في حياتنا اليوميه. كان اعطاك كلمه بتجيب لك فلوس تسالها له، لا عاد تهنى برا حاوز عاد باش يفض. عاد واش لازمك تسال فلوس؟ بلاش لازمك، والله يستاهل. فكيت له غصره تستاهل، مازال يصير فيك. خلي عاد لا انسان تفهمت وياه باش تقابله في وقت معين وماشين في قضيه معينه. كلمه اذا التف بيك ربي يجيكم مخر نص ساعه سما سلكتها، وبالطبيعه مش يبدا يتحجج لك ومش عارف راه الاولاد والمراه لدرجه تقول له باهي سوا سوا هكا هو هات خلينا نقدموا برك ما يهمش. ذاك علاش اليوم باش نحكوا على الكلمه. الكلمه هل باهي باش نقولوا مازال الكلمة ديما مازال الكلمة الخير في أمتي يا أمة بعضهم، ولكن الكلمة اليوم في حياتنا اليومية كيفاش نتعاملوا معها، كيفاش نتعاملوا به باعتبار هي وسيلة، كيفاش خاصة في علاقة بالمبدأ، في علاقة بمنظومة قيمية معينة. مازلنا نحترموا الكلمة، خاصة الواحد يقول لك أعطاه كلمته أعطاه رقبته. يطول الحديث حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا بكم، هذا كلامنا الكبير حول الموضوع هذا، لكن أحسن ما نبدو هذا نغمة، هذا خاص كل يسمع فينا ونرجع. نرجع كلمة ربش نرجع بعد الغنية.

0: أهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع في حديثنا الكبير اليوم. تنجموا تطلبونا تفاعلوا معنا من توا تنجموا تفاعلوا معنا. مرحبا بكم. اليوم باش نحكوا على الكلمة. الكلمة في علاقة بمنظومة قيمية تحترم الكلمة، وخاصة الكلمة المقصود بها الأكثر، الوعد. واحد يعطي وعد يقول كلمة زي كلمتي ذير وما فيها حد شيء، أنه هو لفظة واحدة قول مفرد. كلمة باختصار اللي هي إنسان يعني في علاقة بالميثاق بالعهد، أعطاه كلمة رو ما فيش حتى كلام، جاي باش نعمل لك الحاجة مانيش عاملها. اليوم الكلمة هذه كان نحكو كل واحد فينا ويبدأ صريح مع روحه، لأنه كي يعطي كلمة يوعد سيري يوعد أي يوصل يحترم الوعد هذاك، والكلمة اللي الوعد اللي قطعه على روحه. سي عماد أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: ماشي فتحي.
0: أيوة سي عماد،
1: طيبة ليك،
0: تحية كبيرة ليك.
1: أوفياء ذات كيف.
0: مرحبا سي عماد، شنو
1: هو خارج حدود الوطن.
0: مرحبا بيك،
1: عايشك سي فتحي، ان شاء الله بخير وان شاء الله الدنيا زاهيه.
0: ان شاء الله زاهيه ان شاء الله.
1: اي موضوع اليوم لو به راهو حتى الموضوع نتاع الجمعه اللي فاتت صديه سي فتحي بالقدام
0: خذا صديه، وكلمتك كانت في الصميم. نحكوا على الكلمه. الكلمه كانت في الصميم لانه من الاعماق.
1: والله انا مش اشكرك انت.
0: لا والله لا بالعكس،
1: الموضوع
0: اي
1: مو اختيارك انت، تقديمك وكل شيء. نحن رانا عملنا الواجب معاك، ونحب نقول لك حاجه اللي الناس كل يسمعوا فينا راي من بين 11 اذاعه مركزيه وجهويه، اذاعه كيف الوحيده اللي يحيينا الذكرى نتاع الجمهوريه 69، وربطناها بالحدث اللي خذاه صداه
0: الحمد لله،
1: واللي خلى بعد المنظمات والجمعيات الكل تحركت بعدنا. رانا من السباقين، نحن تحرك الاتحاد.

0: الأزمة هي التي توجد بحلول.
1: صحيح.
0: هذه نحطها تحت سطر.
1: صحيح. صحيح.
0: موضوعنا اليوم.
1: أيوة صحيح.
0: هي الكلمة.
1: أي.
0: نحن كيفاش نحطوها لي دو فاز هذيا.
1: أي.
0: كيفاش نقولوا كلمة في سياق آخر. كلمة في لسان العرب.
1: أي.
0: قضايا لابن منظور.
1: ابن منظور أكيد.
0: أي. كلمة معناتها جرحة.
1: أي.
0: والكلام هو الجرح.
1: أي.
0: يعني تمشي في نفس السياق.
1: أي.
0: لكن موضوعنا اليوم المقصود به هي مش الكلمة. الكلمة تصبح كلمة طيبة كشجرة طيبة.
1: صحيح.
0: أصلها ثابت وفرعها في السماء ومحوجنا لها ونحبوها نحن.
1: أي أكيد.
0: نساها بأس ما نخرجوش على السياق.
1: أي.
0: نحن الكلمة نقصد بها توا نحن هنا هي الوعد والوعيد.
1: بالضبط.
0: هو الصدق. هو الإخلاص. هو الوفاء. هو التعامل. هو الإنسانية. هي الأخلاق العالية.
1: أي.
0: خطر توا فما بيت شعر أنا استحضرته.
1: أي.
0: ثلاثة يغلبوا ثلاثين.
1: أي.
0: ويقصوا روس في الثنايا.
1: الله الله.
0: الكذب وعقوق الوالدين ولكن عروض الولاية.
1: أيوة.
0: شوف
1: أي.
0: نحن اللي حشتنا من هنا ثلاثة يغلبوا ثلاثين. ثلاثة راهي الصدق أولا. وال
1: أي.
0: ما بعده
1: أمانة
0: وعقوق الوالدين.
1: عقوق الوالدين أي.
0: أي. وعروض الولاية.
1: أي.
0: يعني مو كلام هذا يقوله. أي. الكلمة هذه راهي سلوك. سلوك حضاري. سلوك قولي. يعني الإنسان وعليش تربى.
1: أي.
0: إذا كان تربى على الصدق اللي هو عكس الكذب.
1: أي.
0: راهو يكبر عليه هدايا علاش يشوفوا نحن الناس الكبار بياتنا أو جدودنا يدمع وقت يعطي كلمته
1: اترقت.
0: الكلمة يشري بها الدنيا كل.
1: صحيح.
0: الكلمة يبيع بها. الكلمة يعطي بها. الكلمة يأخذ بها. الكلمة يتهزوا لاخر الدنيا ويجيبوا الكلمة يهز معها حتى شيء.
1: أي.
0: نحن ولدت كلمة الصباح كلمة في نص النهار وكلمة العشاء للأسف.
1: للأسف صحيح.
0: بالحق أخطر رو أنت والتربية. وعلي ابن أبي طالب يقول لك لا تربوا أبنائكم مثل ما ربيتم فإنهم خلقوا لزمان
1: زمان غير زمان. صحيح.
0: طبيعي جدا. نحن في زمان مش في زمان متاع قبل. طيرت في برشا معطيات طيرت في برشا برشا نواميس متاع المجتمع فرضت. خاطر الجيل الجديد مش جيل متاع توا مش تاع بكري مش كذا تغيرت.
1: أي.
0: وربما اللي جاي نحن قاعدين ناشروا ليه ونحبوه.
1: أي.
0: يرجع ما ذا باش تكون. أي. عنده الكلمه باش يكون الصدق.
1: اي اما ساعمات في علاقه بالمنظومه القيميه في العاده القيم والمبادئ ما تغيرش يعني هذيك تحكم فينا
0: القيم والمبادئ وشنيه راهي البذره اللي تزرعها.
1: صحيح. صحيح صحيح صحيح.
0: خاطر الانسان ما يخلقش بها لو صفات حيه.
1: اي اي
0: راهي ثقافه
1: تلقين و... اي تربيه
0: السلطان
1: تربيه
0: داخل العائله راهي تاخذها من عين من اولي الامر. تاخذها من المربي نتاعك.
1: اي
0: تاخذها من البيئه نتاعك. البيئه تصنع الفرد.
1: اي
0: نحن هاو اللي حاشتنا به نحن الارخوليه روادايا وهذايا اللي نحبوا نحن نشيدوه باش نقضوا على برشا حاجات قديمه ياسر وضر وما تنفعش.
1: اي
0: خاطر توا اذا كان باش يجوا تحطوا ما يكذبوا ولا لا.
1: اي اي
0: انسان كي يوعدك وما يوفيش واش معناتها؟
1: بالضبط كذب.
0: هذا كذب. الكذب شنو هو في ابسط معاني؟ انه انسان
1: وعد
0: ما يقولش الحقيقه.
1: اي اي
0: يعطيك موعد استناه ما يجيكش.
1: اي
0: يوعدك بحاجه
1: ويعمل حاجه. اي
0: هنا نرجع لحديث الرسول
1: صلى الله عليه وسلم. اي
0: يقول لك صفات المنافق ثلاثا. إذا حدث كذبا. إذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان. والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله.
0: شفتم الثلاثة هذوما. راهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في زمان ومكان.
1: أي. أي بالضبط.
0: نحن راهو مصدرنا هو الشريعة.
1: أي.
0: والسنة.
1: أي.
0: أي. صالحة لكل زمان ومكان هذه ماناش باش نختلفوا فيها. نحن نحبوا بنربوا الجيل نتاعنا نتاع تو.
1: أي.
0: على السلوك الحضاري اللي ينطلق من الأسر متاعنا.
1: أي.
0: معناتها إذا كان نحن نكلبوا ونوعدوا وما نفوش ولاد هذاك يخزروا ويشوفوا. ربي يستمتنوا في الشيء هذاك باش يكبروا عليه. بالك. يسلم.

0: وعينة رأي هذيك تحول للدماغ عبر الخلايا العصبية، ده في علم النفس العصبي، وخدم فك الدماغ هذيك وتظهر الشرور بعد وقت يكبر يوصل لسن الوعي. هذيك راهي معناتها والعياذ بالله نحافظوا عليها على وليداتنا الصحة، ينوعدوا قدامهم. شو شي واحد يطبطب الباب باش ياخذ فلوسه ولا اعطيه موعد باش يجي ولا كذا، وتقول لولدك تقول له برا، ولا الام تقول لولدها كذا برا قول له مش هنا.
1: ايوه ما عملنا شيء
0: هنا، وش باش نعملنا هنا؟
1: ايوه بالعكس
0: زرعنا بذره خايبه.
1: صحيح.
0: شكون نحاسبوا؟ نحاسبوا رواحنا ولا نحاسبوا الناس؟
1: نحاسبوا رواحنا، نبدو بروحنا. هذا زيد
0: نحن هنا راهو دور الاعلام راهو تحسيس توعوي توعوي اساسا اخباري مخبر وثقت، هذوما الحاجات الاربعه هنا. اذا كان ما تتغيرش الاوضاع بحياتي مهديه يعني الناس كلها مخله بواجباتها، ونحن المجتمع اندثرت بالشقيه من كل صدق راهو
1: للاسف
0: لان السبب يعني نقول كبار وما السبب يا اخي توا صغير منين جابوا كذبه ومو جابوا من الدار ولا لا؟
1: اي
0: منين جاب هذا ويخلف بالوعد نتاعو؟ حتى هو يبدا مع اصحابه يقول له العشيه نجوا وعندنا تكويره ولا عندنا ما نقرو ولا نعمل، ذاك يستنوا فيه ما يجيش. هذيك يكبر عليها من بعد راهو فهمتني، يولي ما عادش يعطي قيمه للموعد رونديفو. شوف تو نحن نقارن روحنا بالغرب مثلا، اللي بنوا حضارتهم علينا نحن راهو في وقت من الاوقات الحضاره نتاع الغرب تبنت على الشرق علينا نحن.
1: أي.
0: خبوشوا غربي ها جاو نقولوا بلغتنا نحن،
1: يعطيك موعد ولا اي
0: يعطيك موعد وما يجي
1: ويجي مخر تي لا يجي في الموعد بالمل
0: رونديفو.
1: اي رونديفو سي ما فيش مقدم. صحيح.
0: اي يعني نحن علينا ما نقتدوش نحن بحويج يا الخير الدين التونسي اللي ناخذ ما في رؤوسهم وندع ما في رؤوسهم، ايش بيه؟ نحن ناخذ الموعد نتربوا عليه ونكونوا صادقين في اقوالنا
1: وافعالنا،
0: لانه السلوك قولي وفعلي. اذا بينا ما حوزنا للشيء هذايا نحن نحوها في عائلاتنا في اسرنا، كي نتحدثوا راهو الصغير ما تقولش عمره عامين ولا ثلاث سنين ما يفهمش،
1: بالعكس
0: راهو يستبطن راهو يسمع فيك فهمتني؟ خليه يسمع الحاجات الباهية، خليه يشوف السلوك الباهي، خليه يقتدي بيك أحسن قدوة أنت ليه. هذا اللي حشتنا بيه نحن كلمة هذية، ليش ما يكثرش المرض هذا؟ راهو مرض ويستفحل راهو.
1: إي
0: والمرض ما تداويش من الأول.
1: زيد.
0: راهو زيد راهو يكبر معاك وتولي والعياذ بالله مصيبة.
1: وسي عماد ثم حاجة تصديق لقولك حكاية المحاسبة يا سيدي مش مشكل، ما عطيتش رونديفو ولا كذبت حشمني ولا خلفت ولا عملت حاجة، في العادة يكون ثم عقاب خاصة من الوالدين كي تبدأ الوالدين يعني شادين الصحيح في باش يربوا صغارهم على الطريق الصحيح. لكن المشكل اليوم كثر ما تعيشنا مع الكلمة والوعد اللي نعطوه ونخلفوه والكذب حشكم والنفاق ولا حاجة عادية ما حدش نتعاملوا معها عبارة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وهنا هو المشكلة التعايش مع النفاق هذا مع الشيء هذا.
0: التعايش مع النفاق هذا نحن يا سيدي مشكلتنا مشكلة وعي القضية قضية وعي بعملها لكانت قضية ثقافة ولا قضية القضية قضية وعي. إذا كان إنسان ما هوش واعي وما عندوش أسلوب التعامل أسلوب في التربية أسلوب السلوك الحضاري خاصة ينطلق من الأسرة، أنا نعتبره هضايا لأنها القاطرة الأولى هي اللي بشتبعتك من بعد المدرسة، هي اللي بشتبعتك للمجتمع. معناتها لا جدوى منه هدايا راهو أنت زرعت النفاق زيد مش تحصد
1: بالضبط بالضبط تزرع تحصد
0: مش تعمل حد شيء. هنا أنا نحاسب رواحنا ونصلح رواحنا ومش عيب راك نصلح رواحنا لأنه العيب أنه نتمادوا في الشيء ذاك. إنسان إذا كان فهمت أول وضعية ووعى بينه وبين ذاته يقف وقف التأمل. إذا لا تصلح أخويا أنت تو شيرش أما كي تتمادى بالحكاية هذية راك تولي ساهمت في خراب المجتمع. راهو الفرد يسلم المجتمع، كان كل واحد يلعب قدام باب داره. يصلح روحه من ذاته ويصلح ولاده فراه يسلم المجتمع. واللي وين أدعو ودعيت في برشا منابر إعلامية ضرورة تكوين الأزواج كما شهادة طبية متاع الزواج هذيك هذيك السابقة للزواج مش القابلين على الزواج يوعوهم يسير. عندنا مجتمع مدني عندنا ناس قادرة مدربين يوعوا ما فيها باس حلقات تكوينية وفيها شهيد أداء باش يفهم بأنه باش يتزوج غده باش يجيب صغار يوعوه بضرورة تربيتك الصغير هذاك التربية سليمة لأنه الصغير هذاك باش يكبر وهذاك هو باش يمثل المجتمع وهذاك هو اللي باش تولي حلقة من سلسلة معناتها باش تتوارث الأجيال تحب الأجيال تتوارث حاجة سلوك سلوك حضاري تتوارث أخلاق تتوارث عمل إنساني تتوارث ثقافة التسامح تتوارث ثقافة الاعتذار حتى يخلط مشيلش غدوة الحية على الأقل تقابل أعرف أعطيه جستيفيكاسيون به يعطيه اعتذار به قول أخويا رانا اعتذر لأني وخرت لأني كذا لأنه جاني ظرف لأنه أعطي حاجة مقنع أما ما تتناديش في الاعتذارات الواهية فإذا ذلك راهي موضوع عرب فهمتني احنا لو ذا دورنا قموا به وديما الله ولي التوفيق بطبيعة الحال وهذا يروا الموضوع رو إن يبدو معناتها بسيط في ظاهره في شكلا أما في مضمون الله عنده قيمة ياسر في أعماقه الأعماق متاعه رأيه كبيرة ياسر إن شاء الله نشكل الدعاء ونشكل تصلح أرواحه مش عيب رو أن غلطنا وأن كذا العيب أن نحبسه نزيف العيب أن نصلحه ومشي مش كل ما تفوت جمعة نقوله نحن جمعة زي خير من جمعة اللي فاتت وصار زي خير من صار اللي فات وودي كبر على حاجة به هي ونتبعوا بعضنا هذه كي سنة الحياة سبحان من لا يخطى
1: يعطيك صحة سي عماد
0: الحمد لله وإن شاء الله ربي يبقي الستر على الجميع وإن شاء الله يسلم المجتمع
1: ربي يبقي عليك الستر
0: وإن شاء الله يمشيكم بالخير نشكر
1: يعطيك صحة شكرا جزيلا على الكلمات من ذهب شكرا سي عماد شكرا جزيلا يعطيك الصحة أهلا وسهلا ذاك التعقبين في الاستماع مازلنا مواصلين معاكم تنجموا تطلبونا مكالمة أخرى يا مرحبا
2: يلو يا مرحبا
1: يا أهلا
2: وينك سي فتحي
1: يا مرحبا شنحوالك
2: وبيك عايش يا أخوي لبيت
1: سي عادل شنحوالك
2: وينك أخوي قبيل مستنوا في البرنامج
1: أخوي مرحبا مديدة سي عادل مهم الأمور لباس
2: فتح ما تبدل البرنامج
1: هي تبدل البرنامج وصارت شوية وحرارة وسخانة وصيفت يلا ومنك المهم الوالدة لباس هاول
2: يحبوا نسمع صوتك
1: ربي يسر ربي يسر الوالدة لباس عليها
2: والله الوالدة لباس أنت تدخل أخوي أنت تدخل
1: اي اه ما شاء الله ما زال تمشي لتونس ويجوا تيمهم اي نعرف يهزوها هاي هذا البيل فيد اي ما ميسالش راهو الانسان يوصل لمرحله حتى باش يتحرك من هنا بالرام كهرباء تهز وما ينجمش الحمد لله
2: الحمد لله سبحان الله وانت لبيت
1: والله نسالك كل الاحوال الحمد لله وشكرا لك يا ربي باقي الستر
2: تحيه كل العاملين معاك
1: شكرا عياد و محمد أمين شكرا أهلا وسهلا
2: تحية العياد ومحمد أمين والإطار الأخبار وكل من البواب ونحن ما في تحية لها قال يا ربي بقى علينا الفتح
1: أمين يا رب
2: أمين يا رب العالمين أمين. على تحية ليك والله نستنوا في البرنامج سبت اللي فات ما حصلت
1: أي
2: هاو تحصلنا فتح على بك
1: يا أخويا مرحبا بي
2: هو برنامج تأكل مثل في فتح يقولك مثلا خل بايك من الأول
1: خذ بايك من الأول
2: اي من اول ما تاكل قعدت الكادي ما حتى في
1: الاكله علاش ضحكت خاطر يقول لك خذ بايك من الاول حتى كذا الله يا اخوي ان شاء الله حاجه به اي
2: بعد كل شيء من الاول
1: ايوه
2: في فتحي كنا على كلمه
1: اي
2: عماد كنا نسمك يعني كلمه
1: اي
2: الكلمه تصيح البشر ويزم بشر ولا كلمه ما عادش حصل قبل صار بكري كان الكلمه كلمه اليوم اليوم غدو غدو الجمعه الجاي الجمعه الجاي
1: اي
2: الكلمات هذيك أو مثلا واحد كبار رفيقه وكذا ويقضي كل شيء بحول
1: من المفروض
2: لا عنده ولا ما عنده
1: من المفروض
2: من المفروض بالكلمه يقضي كل شيء
1: ولا
2: عنده فلوس ولا ما عنده
1: أيه.
2: والكلمه ما عادتش مثلا جي واحد مثلا يشوف ما عنده فلوس مثلا يتسلك بالكلمه ولا نجي جمعها اليوم والثاني العشر والثاني غدوه صحيح ولا مثلا واحد يعطي فلوس يقعد يتبع فاليوم مره به واحد لا ياخذ من عند فلان ولا يعطي فلوس يبقى ضميره مرتاح
1: واضح اي اي تفضل تفضل سي نسمع فيك.
2: قلت البرنامج نتاعك باهي يا باهي.
1: شكرا عايش.
2: ان شاء الله ربي يوفقك في اعمالك.
1: عايش كيبارك
2: في البرنامج.
1: عايش.
2: وقت البرنامج باهي عين ومرات اللي نحمو في الجاي الحي.
1: عايش ان شاء الله.
2: ربي هذاك معناه ثم اللي يفهم اللي يفهم في البرنامج ويتبع الاذاعه.
1: راهو
2: في حاجات منفع رايح خاصه من بالله.
1: اي خاص.
2: منفع نتاع حديث ونتاع تاريخ ونتاع حاجه تفهم.
1: اي.
2: حتى الشبيب نتاعنا نحن تو ذي.
1: اي.
2: جاي تو صغار كما قال لك في عينات ويحكي لك معناها ولدك وعاد تربيه نقولوا نحن
1: بالضبط عزك
2: وعلاش يندمج من الاول النمو نتاعو باش يمشي وباش يتبع لازم الشبيب الصغار لازم يفهموا حتى لازم الصغير فهموا وعاد يمشي وعلاش يمشي اي البرنامج نتاعك اخويا وتحيه لامنا مسعوده اخويا
1: ربي يخليها تفضل ايه
2: وبيك وتحيه على خويا كمال الورغي تحيه ليه مريت على ربي
1: خير امين يا رب
2: أمين. وتحيه بلاي لزميلك اختنا هنا مدفعي ذاك البرنامج لو حتى البرنامج ذاك تبع
1: اي اي اي اي
2: هاي البرنامج ذاك تحيه لاخونا الواعر انا برك
1: مدايد الواعر ما سمعنا الصوت
2: مدايد ان شاء الله تحيه لي وعائلتي وتحيه لامنا زينه المراه
1: واضح وظهر لي يستنوا في الموجودين اي اي
2: مدخلين تاع تالي هما ماذا بين نسمع اصواتهم
1: واضح او ظهر لي هم بطبيعتهم ثم شكون اللي يستنوا نسمع اصواتهم شكرا جزيلا لك سي عادل ربي يخلي لك الوالده وان شاء الله نسمعوا كل الاخبار الباهي اهلا وسهلا
2: على خير
1: بابا. على خير مرحبا يا مرحبا يا اهلا
3: مرحبا
1: اهلا وسهلا
3: اهلا سي فتحي مرحبا بيك
1: شحوالك
3: عايشك لاباس
1: الحمد لله
3: تحيه ليك وتحيه للفريق اللي عمل معك كله ان شاء الله
1: مرحبا اهلا وسهلا
3: ربي يبارك فيك ابو اخوك علي من السرسه
1: اهلا بسي علي مرحبا بيك
3: مرحبا بيك
1: عايشك اخوي الحمد لله والشكر لله تفضل سي علي مرحبا
3: عايشك يا بابا الموضوع هي اليسر كلمه وما ادراك ما كلمه
1: اي
3: لكن مشيت مع ناس جديدنا بصراحه مشيت مع جديدنا كانت الكلمه يكتبوا بها وياخذوا بها شيء معناتها ما شاء الله
1: ويشروا ويبيعوا ويعرسوا ويخطبوا
3: ما شاء الله
1: كل شيء كل شيء
3: الوالد الله يرحمه ما تربيت على كلمه معناتها يقول لك عطاها كلمه عطاها رقد
1: اي
3: وعلاش يقول لك ثاني الحديث ياسر ودوا في كلمه
1: يرحم والديك
3: ساعات معناتها الانسان يقول لك يتحدث يتحدث حتى ما احنا مغبينا بالكلمه حاجتنا بالكلمه الصحيحه
1: اي
3: وربي يهدي ان شاء الله تو الشباب نتاع تو هذاك هو معناتها تربينا في متربين في زمان غير زمانهم ان شاء الله ان شاء الله نطلب من الرب ان شاء الله ربي يوفقهم وان شاء الله ربي يهديهم
1: الحمد لله
3: ان شاء الله ان شاء الله
1: وربي يرحم الوالد اكيد عاش بالكلمه ومات بالكلمه والحمد لله
3: هذاك علاش نقول واحد هذاك كلمه من تطلع منين تطلع منين
1: زيت
3: هذيك كلمه تخرج من تخرج الروح
1: اي اي يا حسن
3: شكرا كلمه عندها دور كبير ياسر
1: اي اي
3: رب ان شاء الله يهدينا ان شاء الله ربي
1: شكرا
3: ربي
1: امين يعطيك الصحه
3: يبارك فيك
1: يبارك لك
3: تحيه للاخوه كله ان شاء الله
1: بارك الله فيك اهلا وسهلا مرحبا شكرا سي مرحبا مرحبا اهلا وسهلا
4: السلام عليكم
1: اهو عم عثمان طولت يا عم عثمان
4: يا ولدي تبدلت برامج تبدلت الدنيا تبدلت يا ولدي لاباس عليك
1: والله نسال وكان على حوالك يا عم عثمان والله نسال وكان على حوالك انت الصحه لاباس الامور لاباس راهو في اكثر من حلقه وين عم عثمان وين الواعر وين كذا خاطر ساعات ثم البعض مما الغالب لازمني نسميكم
4: هيك بدلت البرنامج حديث صدفه والله صدفه
1: والله ما بدلت راي الشبكه هي اللي تغيرت وعندنا اداره وكذا بالعكس والله الحمد لله عايش كما
4: اسمعني اسمع هذيك راني مش نزل بك بزر لعب
1: اي اي
4: عليك الحين ومرات
1: اي
4: كيفاش شفتهم انت الناس زعما وين شفتهم لكن برنامج نبيع بيتني صار عند الناس بتاع الليل اللي تحت الجنتر شفته واللي عملت غلطه بالعالي بس تسمي فلوس شفتها انا ما شافت بالحق والله يعطيك الصحه والله يعطيك
1: الصحه بالعين ومرات عايشك يا عم عثمان العين تشوف غريب اي
4: نعم تعرف انا 80 سنه
1: اي
4: والعين ومرات يا سي فتحي العين ومرات مرة برنامج مرة تجيب لنا المكتوب ما منه هروب
1: ومرة العين ومرة
4: الناس قالوا لي كيفاش مكتوب لا منه هروب قلت لهم ما منه هروب كيما قالت
1: والله يعيشك يا عبد الله، الحمد لله والشكر لله.
4: نعم يا رغم اني ما سمعتش اول البرنامج.
1: اي نحكوا نحكوا على الكلمه يا عم عثمان.
4: قبل كيفاش قال على الزواج والزواج.
1: اي
4: نحن ذكري راي يقول لك البنت عمو هذيك بنت عمو اللي خلقت راي ليه اللي تكبر نتاعها.
1: ما فيش
4: ما
1: فيش
4: ما فيش وليه ناس مرا لي فيها نعرفها ما نعرفهاش والله ما نعرفها.
1: اما تعرف عمك
4: تو عندها 50 سنه معايها وعندها 3 بنات و3 اولاد.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما هي العشره راهي
4: والله 3 بنات و3 اولاد
1: ما شاء الله.
4: اسمع يا التالي فيهم جدا جدا
1: ما شاء الله يا ما شاء الله.
4: انت لبيت
1: والله عايشك يا عبد المنعم الحمد لله وشكرا.
4: نقول لك انا حاجه.
1: اي
4: توا سيدي العرس في السنيه.
1: اي
4: والزاد في البلديه.
1: اي
4: واذا جابت ولاية ترجع ولا سبيسرية. العرس ما بيتلاقوا في السنيه يتفاهموا معاه وين اللي يسمع مع الرسميه.
1: اي
4: جاب بيها لا ولا قلت لا ما نعطيش بنتي ما مش البلديه يكتبوا الزاد.
1: هذا هو
4: باهي وكل شيء مولاي بالحليب ما مغامر.
1: سي
4: انت بباس
1: والله عايشك عم عثمان يا اخوي.
4: بالله يسلم على علي بن احمد المديني بالله يا ذا مستنارة فيما يصلح فيه.
1: اي عايشك يسلمك يسلم
4: فتحي بالتومي بالله يا عطار بحذانا يشردي فينا انا نقلبوا فيه
1: نعرفكم تعمل ايش
4: لا برات انا العادة
1: فيه يتحمل مسؤوليته كان كرديك يتحمل مسؤوليته
4: بالله الوقت الوقت
1: اي عايش اي شكرا يعطيك الصحه عم عثمان وان شاء الله ديما نسمع الصوت. اي ديما لقيت هذا ما 3 ل 4 نهار السبت
4: يعطيك الصحه وقديتها
1: باهي. شكرا عايش عايش كم عثمان بارك الله فيك. حاضر والله من حديثي معاكم نستفيد يا عم عثمان.
4: يعطيك الصحة عين ومرات الراجل تحت جنطة ما شفته كان انت والله يعطيك الصحة يعطيك الصحة.
1: عايش كم عثمان بارك الله
4: والله قداش عندنا ناس في تونس في فتحي تبات تحت الحيول.
1: اي
4: اي على خير
1: اي على خير عايش كم عثمان يبارك لك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا يا اهلا ما يهمش تعاودوا تطلبونا مرحبا بكم. اليوم على الكلمة نحكوا على الكلمة خاصة فيما يتعلق الوعد وسع عماد باش ندقوها أكثر وكيما حكينا الكلمة نقصد بها الوعد. أوعد أوعد وعدتك الحكاية راهي باش تصير راهي باش تصير ما فيش كلام. أهلا وسهلا
5: السلامة
1: يا مرحبا أهلا وسهلا يا مرحبا بك مديدة يا مديدة مديدة مديدة يا اخويا وينك يا اخويا
5: المكتوب يا اخوي
1: فرنانة ولا فارس الكلمة
5: البرامج الكل وخليك هكا واسكت
1: اخويا مديدة على الصويت شنو احوالك
5: بس عليك
1: صحة لاباس
5: زواني فرنانة
1: اي بالطبيعة توا حديث توا
5: وش احوالك يا سيدي
1: والله نحمد ونشكروه الحمد لله وشكر لله عاد انت فارس الكلمة عاد وباش تحكي على الكلمة
5: الكلمة اليوم على اسم موضوعنا
1: اليوم على الكلمة الوعد اليوعد الكلمة انت بطبيعتك ما شاء الله الكلمة في الشعر تلعب بالكلمة ما الأخرى متأكد ما تلعبش به
5: من عهد وفاء ومن مفضة تمع
1: يرحم والديك يرحم والديك
5: أي
1: ما فيهش ما فيهش
5: الكلمة تعطي رقبة حبيبي
1: هاي اي اي
5: هذيك هي الدنيا ولبس عليكم
1: والله الحمد لله الحمد لله والشكر لله
5: خويا الرئيس مو عند الباك كلانا في اللحمة ما تحصلش عليه التو عند الزهر
1: لا الباك عندي سنة غالب ما صارش مكتوب والله ما نجح والله كان ثم لحمة أول حاجة تجي مرحبا بيك اللحمة أنا نحضروها من غير باك
5: والله وجهك وصويتكم في نسمع أصواتك انت هكا
1: نتهلا خويا والله مرحبا
5: نفرح
1: اما اي او عييت قال لي عندك باك وما تقولش هذا ولد خويا ولا غالب ما كتبش المكتوب
5: اكتب ربي ولده شو اسمها عدولة
1: اي
5: عدولة عنده
1: عدولة عنده عدولة من حقك كليك في اللحمة صحيح
5: نتحدث على عدولة
1: تحنا زملاء تحنا زملاء وكلين خلي انت تي عندك الحق برب احنا معاه هنا ووجه نبي وجه وما حصلنا شيء. خلي انت مش حصل
5: ان شاء الله تهنيها ربي
1: ربي ينجح ربي
5: متهنس
1: الحمد لله
5: وبركه يجزي
1: الحمد لله.
5: قلت لهم دخي وماله قلت نسمع فيك انا في المسلسل
1: اي
5: ولا بس علي بالله
1: والله الحمد لله الكل يسلموا عليك
5: يا عماد الاستاذ بالله يسلم عليك برشا برشا
1: الكل يسلم
5: على هنا مدفعي
1: اي
5: ونسلم على كل عمال اذاعتك كيف
1: شكرا يا لسال
5: الواعر ما كلمتش الواعر
1: الواعر مديده نفس الشيء هاو اليوم اسمع اليوم بديت لم الشمل هي تغيير الوقت لخبط الامور شويه باش
5: منك اي الوقت ان شاء الله سيدي نسلم عليه ونسلم عايزك. على العائله نتاعها والحاجه واحفاده
1: اي
5: ونسلم على جماعه فرناند كلها وجماعه بوليهم كلها وجماعه غزواني وجماعه البسيين على رسم عم المولدي ومصطفى وسمير وسلام على كل من يعرف جلول الغزواني يا خويا وتحية ليك وان شاء الله
1: شكرا خويا جلول يعطيك الصحة
5: طيب
1: عايشك وربي يبقى لك الستر شكرا صديق
5: اهلا وسهلا
1: ان شاء الله عايشك يبارك لك اهلا وسهلا مرحبا
5: سلام مفتوح الغالي
1: عايشك يبارك لك مكالمة أخرى يا أهلا يا مرحبا ما يهمش نمشي أغنية وبعد رجعين نذكر التعقبين في الاستماع هذا حديثكم الكبير.

أهلا وسهلا بكم. نذكر التحقوا بنا في الاستماع هذايا برنامج حديثكم كبير. حديثكم كبير وصلنا للمحطة الأخيرة اليوم. الغالب نتقدم بأحر التعازي إلى العائلة الموسعة للحماية المدنية بشكل عام باعتبار المجهود الكبير اللي قاموا به، وخاصة عوني أو عوناء الحماية المدنية المرحوم رشدي بوعليك أصيل سيدي عيش من ولاية قفصة، رضوان حاجي أصيل مجلب العباس يتبع لدار الجهوية للحماية المدنية قفصة. الغالب تفكرهم ربي، ربي حبهم إثر انقلاب شاحنة الأطفاء اللي كانوا يسوقوا فيها بسبب انفجار أحد الإطارات المطاطية، وهما راجعين من أداء وجبهم في إخماد حرائق ولاية الكيف. الحادث خلف حالة من الحزن، وربي يرحمهم ويصبر عائلتهم وإن شاء الله آخر الأحزان. أيضا نتقدم بأحر التعازي إلى أكيد عائلة السيد فراس الجزيني رئيس المجلس الجهوي لولاية الكيف اللي توفيه الأجل، مات الله يرحمه على إثر حادث مرور أليم جدة مساء أمس مدينة الدهميني. هك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة. شكرا جزيلا عياد، شكرا محمد أمين، شكرا ألفة، شكرا كل من ساهم في هذا البرنامج. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. في الأمان.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: مير ذياتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: مساء الخير، تمام الرابعة هنا بإذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى، ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. أطلقت بلدية طبرقة وعين الصبح النظور اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بالكاف، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية بإشراف ولي الجهة، الذي أكد ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات وحصرها، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة الخمسين لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة، وفق ما أكده مدير المهرجان باسم السندي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية 23 من أوت، أي بعد غد على الساعة 12 ظهراً. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء قصف صهيوني استهدف وسط قطاع غزة وجنوبه. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الخامسة، إلى اللقاء.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: والله يا ست بدرية ظرنتها صليحة طلعت خايبة. انت تحبها وهي تكرك.
2: وين قابلتها؟
1: في الشارع هاك، ولت تدور وتعكل، حالتها تكرب والفضايح، وما صدقتاش اللي قالته فيك الكل.
2: إيش قتلك؟
1: قالت كلام ما نجمش نعاوده، أما عرفت حقيقتها غدارة. قلت لها بدرية لليتك التراب اللي تمشي عليه خير من وجهك، دزت لي وهربت. والله كان خلطت عليها إلا ما نعشنها.
2: بقدرة ربي نطلع منها القديم والجديد.
1: ونايا معاك، ها حليلي وكان نشدها.
2: أمي لها أنا فرد راي، شوفها لي وين ساكنة وما عليكش الباقي.
1: لا لا هكاك تدلل.

0: يا صالح غني في قلبك.
1: باهي تو ناخذ بخاطرك والنقص.
0: حتى الجيران بداو يفيقوا بيك.
1: انساف الحومه يسخيلوني فنان يمسوا عليا ويصبحوا عادك بهم ندوني للعرس.
0: ما تعمليش صحبه مع النساء. وزيد نذكرك يا للا سكننا في حومه ما نحبوش كون يعرفنا فيها. بدريه ما ستكش يا راهيه واني ماشي انا.

0: طولتها يا بلقاسم، فوق العام وانتي تلوج، زعما تلوج بالحق.
1: اش نعمل يا ست بدري، والله تعذبت بقدرة ربي نجاها ونرجعها لك.
0: كي تلقاها ما عليكش فيها، ديها في قلبي. اللي مخوفني يا بلقاسم، انتي مازلت تحبها؟
1: نحبها اعوذ بالله، وش فيها هي ما يتحب؟ كنت نحب صوتها.
0: صوتها كان نسمعك تحكي بيه لحد لما انطردك.
1: بيناتنا بيني وبينك صوتها يعجبني، اما شوف من اللي عملت هاك العملة اكرهك.
0: طال الوقت يا بلقاسم، نحب نعرف هي وين.
1: جسد بدري وعدتك نلقاه.

0: عالجي براس صبايك ربي يخليك عام ونا نجري. تصوري مشيت حتى لدشرة نبر وانت يختها
1: حتى انت بالقسم كان يختها ونسيت مشيت دخلت مشي على روح.
0: وين مشت انا نحب نعرف وين مشت راني مازلت نحبها.
1: قدكش على نيتك هذيك تلقاها عرست بواحد يسكن في الجنوب.
0: الكلام هذا صحيح على الجية؟
1: أتحب الصحيح صالحة ما عدتش تكلمني عليه. أنا نخدم راني تو مانيش فاضية بيك وبه.
0: أنا صالحة وعدتني وناي نحبها هي ما تخونش العهد لكن نقول لي بركة وين مشت.
1: فيق على روحك يا بلقاسم البنية كي جاها مكتوبها راهي ما تستناش.
0: شوفي على الجية براس اللي عز عليك براس صبيك هي وين أنت أختها وتعرفي عليها كل شيء.
1: يا والله مضبع
0: هبنتي مضبع هبنتي مسكين قولي بركة صالحة وي.

0: يا مرحبا، الفنانة الشهيرة بدرية.
1: حسون، وعينك بربي، نحب نعرف علاش وليت تغيب كل سهرة، وانا نقول المرة هذي يحضر.
0: والله ظروف والخدمة شد بعضها، ملي وليت ندافع على السياسيين ضعت.
1: بربي قل لي، اشكون هالمهبول اللي يدافع على الناس يحبوا يخرجوا فرنسا؟ ناس مجنة.
0: أنا حسونة بن عمار كبير المجنة، والله سخفت عليهم. الناس يدافعوا على الحق، يمكن يوصلوا الهدف وممكن يموتوا ما يخلطوش، على هذا ندافع عليهم أنا بلاش.
1: الحزب الدستوري مقسوم على اثنين، واللي تقول عليهم مناضلين واللي يكرهوا بعضهم أكثر من اللي يكرهوا فرنسا. أنت كيفاش تحبهم ينجحوا؟ أكثرهم ما عندوش حق قهوة في جيبه.
0: هيا ما تعبين على الناس والناس ساكتة، تعبين على البلاد وأهل البلاد راضين باللي يحكمهم. لكن اللي يعجبني فيهم يا بدرية صادقين مخلصين، يدافعوا على فكرة في صالح البلاد والعباد. باهي قل لي، جاشي الباجي السرداحي؟
1: الليلة موعد الحفلة، كانوا لهني عطاو يحضر، أما الباجي السرديحي مغروم بالمروك.
0: نحبوه يدرب تلامذة على الكمنجة والعود لين يرجع خميس الترنان من الجزائر. باهي قل لي، اش عملت يا بدرية في خصوص الطفلة اللي كانت في دارك؟
1: ما تفكرنيش فيها، هذه كدوسيها عند الجندرمة برا، عاد انت دافع عليها.
0: نعرفك اللي يتفركس فيها، قلت يمكن عندك خبر.
1: انا فركس عليها باش ناخو حقي، اما انتم تفركس على واحدة عربية وزيد ما عنديش حتى صوت.
0: هي الصوت اللي سمعته يصلح للرشيدية، صوت يمشي مع الغناء القديم، صوت ما ننساهش.
1: او يا ديني، إيهاكم سجلتوا معايا ومع فتحية خيري وحسيبة رشدي، ما يكفيكم شو؟
0: انتم أسواتكم متاع مدينة متاع بلدية متاع رقي، وتراث رشيدية عتيق. باي خلينا توا شوف، كان ريت الباجي السرداحي ولا بشير فهمي أعلمهم.

0: مشيتها وخيالها وقدمت. آه والله ما نضيع فيها نلعبوا، ما توك نكلمها وتطلع مش هي. يمكن تعمل لي شوه، تعرفش كيفاش نتبعها خير. هاوك السفسيري والخامة، هاي دخلت للدار. زعم هي مش تعمل صريحة في حومة كيما هذه. صار ضيع برشا وقت. هاو شي بضايا تو نسهل. عمي مسيك بالخير.
1: يمسيك ويهنيك.
0: بلا شكون اللي يسكنوا في الدار هذي؟
1: الكري يدخلوا يخرجوا من غير ما نعرفهم. وانت شحاجتك؟
0: لا واحد نعرفه نلوج عليه، تخلطت علي الحامة برا.
1: وش اسمه؟
0: وش اسمه لا يسمو على طرف لسان يجيلك وربي.
1: اسمعني ننبه عليك، حومة هذه نظيفة، ريتك تتبع في مرأة لين دخلت الدار، ما زلت تدور في الحومة نقصوا لك رجلي. هيا تقلع.
0: عمي وخي علاش؟ والله راني على نيتي. والله على نيتي.
1: على نيتك وين النية وانت تقلق في نساء الحومة؟ يا لولاه
0: هاودي صلي على النبي، هاودي صلي على النبي يا رب. شي سامحني.

0: آه يا ست بدرية، والله كان شدوني لحمي ما يعملوه مرقاز.
1: اسم الله عليك يا بلقاسم، مثبت اللي هي
0: مشيتها وقدها هما، وكيف دخلت للدار أحبست، لقيت ثم شايب قاعد، قلت ضايا يعرف ويا ريتني ما سألته. راهو مجمعة لحوم العربي يحلموا بالشرف. يا بنتي وش نقول لك، تقولش عليهم ساكنين في البادية، يقوى عليهم ربي.
1: عس عليها من بعيد، كان طلعت هي ما تكلمهيش، هيت لي نمر الدار والباقي عليا.
0: ست مدريش بيك الحام هذيك ما عادش ندخلها، كي قمروني غادي. والشايب هذاك، الشايب هذاك كلا على قلبي وشرب، ما عنده حتى خدمة، نهار كله بارك قدام الطعن.
1: اي هي تخرج بالسفساري والخامة، وانتي البس قشبية ولف بالشيش، ما تكثرش من الدوران في الحومة، فهمت؟
0: فهمتك ست بدرية.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صليحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
4: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
5: وثائقيات الإذاعة التونسية.
6: يا مكاني.

0: برج يونغ.
1: المحرس لها القدرة على إدهاش الزائر وجذبه، فقد خلق منها المهرجان الدولي للفنون التشكيلية الذي يقام في صائفة كل سنة جمالية خاصة حافلة بالفرح والألوان والأعمال التشكيلية الإبداعية. وإذا أردت أن تذهب إلى برج يونغ عليك أن تأخذ الطريق الرابطة بين المحرس وجابس. في النقطة الكيلومترية 10 اتجه إلى اليسار في طريق معبد، وبعد كيلومترين ينتصب برج يونغ. إنه درة أثرية ضاربة في عمق التاريخ، برج يمد أطرافه على ساحل البحر ويحتضن غابات الزياتين الرائقة. هنا تتنفس عطر البحر الأبيض المتوسط وأريج زيت الزيتون. الدكتور نبيل بالمبروك، المختص في التاريخ القديم والأثار، محافظ رئيس بالمعهد الوطني للتراث والتفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس، وعضو فريق البحث التونسي البريطاني الخاص بالموقع الأثري بيونغ.
2: هذا شاهد على مدينة كانت موجودة في الفترة التاريخية القديمة، وهو أيضا وريث مدينة أقدم تعود إلى الفترة الفينيقية انطلاقا من التسمية اللي هي مقام حداش، المقام الحديث، مثل قرط حداش أي قرطاج. وتمت تسمية المدينة في كتب التاريخ اللاتينية بمكومداس مينوراس، والمكومداس مينوراس للتفرقة بين ثلاثة مدن، هي مكومداس مايوراس في ليبيا، ومكومداس مينوراس في تونس، ومكومداس في الجزائر. تاريخيا ذكرت لأول مرة مكومداس مينوراس في كتب التاريخ في القرن الثالث قبل الميلاد، ثم في القرن الثاني نجد ذكر لهذه المدينة في كتب التاريخ أيضا، وفي القرن الثالث نجد شاهد

0: أما النقيشة التي وجدت على بعد 10 كيلومترات من يونغا فهي تشير إلى عملية تجميل لسور المدينة البيزنطية، ولم تذكر حصنا أو برجا. وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي عرف الموقع أشغال ترميم كشفت في الركن الجنوبي الشرقي للحصن عن مسجد صغير بمحراب.
1: وقد ارتقت المدينة في العهد الروماني إلى بوضعية
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
0: إشهار
2: راديو كاف من الشرقي للحصن عن مسجد صغير بمحراب.
3: وقد ارتقت المدينة في العهد الروماني إلى بوضعية قانونية إلى مرتبة بلدية وهي مرتبة دون المستوطنة مثل موقع الأثري بطينة أو الموقع الأثري بجيبس. وقد عاشت المدينة الفترة الوندالية وشهدت حضور لمؤتمر ديني في سنة 523، ثم في الفترة البيزنطية عرفت المدينة بأهمية الميناء.

0: متاعها الذي ذكره القائد العسكري البيزنطي كثاني ميناء بعد ميناء قرطاج من حيث الأهمية. ومن جملة المكونات الأثرية للموقع الأثري بيونغا اللي يمتد على 139 هكتار نجد كنائس تمت فيها الحفريات في بداية القرن العشرين على يد الفرنسيين، ثم نجد بعض بقايا حمامات رومانية وأحواض للتمليح التي كانت وميناء ذكر للميناء الذي كان يربط بين سبيتلا وبين البحر وبين بقية المدن المتوسطية. ومن جملة المعالم أيضا نجد الحصن يقوم فوق جرف قاري ينظر من جهة إلى البحر ومن جهة أخرى إلى اليابسة. فيما يخص الحصن البيزنطي، الحصن الذي نحن فيه الآن هو يختلف المؤرخون والآثاريون والباحثون أصله وتاريخ تأسيسه، فهناك من يعود به إلى الفترة البيزنطية وهناك من يعود به إلى الفترة الإسلامية. هو حصن ذو شكل شبه منحرف، أبعاده 47 متر على 40 متر، وتتخلله جملة من المكونات به أربعة أبراج في ركنية، في الجهة الشمالية له أبراج مثمنة وفي الجهة الجنوبية له أبراج دائرية.
1: هذا الموقع التاريخي الأثري الذي يسمى اليوم بمنطقة سيد أحمد عبسة شكل مجالا خصبا ومغريا للباحثين وعلماء الأثار.
0: بين 2017 و 2019 قمنا بالعديد من العمليات التنظيف لكنيسة توجد جنوب الحصن، وهي كنيسة فريدة من نوعها في البلاد التونسية ذات شكل متصالب. تمت الحقيقة هي بدأت الحفريات فيها في سنة 1947 و 1951، ومنذ ذلك الوقت عدنا لتنظيف هذه الكنيسة وإحداث مخطط جديد لهذه الكنيسة ومعلومات أثرية علمية جديدة.
1: على مرمى حجر من برج يونغا نجد مقام الشيخ العالم أبو خارجة عنبس الغافقي المعروف في الأوساط الشعبية بسيد أحمد عبسة، وإليه ينسب هذا الموقع الأثري. ولد عنبس الغافقي بمصر سنة 741 ميلادي ودفن هنا بيونغا في سنة 825 ميلادي. تتلمذ عن أنس بن مالك في المدينة المنورة وذهب إلى البصرة. نشر هذا العالم مذهب المالكية في القيروان واتصل بابن شحنون وواصل نشر المذهب في هذه الربوع. هنا بنى جامعه الذي اندثر وزاويته التي ما زالت قائمة إلى اليوم. الحجارة تجيد الحديث لمن يجيد الإصغاء، هكذا وصفت الحجارة في قاموس التاريخ والآثار. وموقع يونغا هاجرت منه نقيشة رغم أنفها تعود إلى 574 ميلادي، توجد اليوم بمتحف اللوفر، كما استلت منه قصرا لوحات فسيفسائية رائعة ونادرة لا توجد مثيلاتها إلا في الكنيسة المسيحية لمدينة سالونيك اليونانية تعود إلى سنة 314 ميلادية، وسلمت لوحات فسيفسائية أخرى على غاية من الإبداع إلى المراقب المدني بصفاقس عثر عليها في الحقل الأثري سنة 1930.
2: وثائقي برج يونغا إنتاج إذاعة صفاقس مع تحيات علي المرزوقي، طارق بكور، سمية كريشان، فاطمة خنفير، نص الدكتور رضا القلال، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: تمام الخامسة مساء هنا على موجاتنا.
5: صوت الشمال الغربي،
4: إذاعة الكاف. السلام عليكم، أهلا بكم لهذا المواد الإخبارية الموجز. بلغت تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال السنة الفارطة، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوز حاجز 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق ما فاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكمية المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جان في 2027، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. توجت شركة تونس للطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هيكل وزارة التجهيز، وذلك خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة للشمال الغربي الشريف اللشناني في تصريح لزميل هشام الصغيري أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية. أطلقت بلدية تبرقة وعين الصبح الناظور من ولاية جندوبة اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية، مع رفع الأغصان المتكسرة والأتربة المتكدسة بسبب الرياح. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلدية ولاية جندوبة وعدد من الهيكل العمومية الأخرى، تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية تبرقة عين دراهم. ختاما، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني استهدف وسط وجنوب قطاع غزة. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 73,349 شهيدا وأكثر من 174,000 مصاب. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة لمباب. الآن مع زميلة كريمة. مساء النور كريمة.
6: مساء الورد لك زميلي ولي. تحية طيبة لك ولكل أصدقائنا ومستمعي إذاعتنا في كل مكان. أهلا وسهلا مرحبا بكم مع بعضنا الخمسة وأربعة دقائق على موجات إذاعة الكيف. لقاء جديد يجمعنا من تول الثمانية في لقاء كريمة الشو. مرحبا بكم الناس الكل.
7: كريمة شو
8: مع كريمة.

ونقولوا أهلا وسهلا، وإحنا هون أكيد موجودين معاكم أصدقائي على موجات إذاعة الكيف. نرحبوا بكم فيما كنتم في الاستماع لنا، وين ما كنتم، وين ما يوصلكم صوتنا. إن شاء الله صوتنا يكون حامل معاه برشة أمل، برشة تفاؤل، برشة موجات إيجابية. أكيد نهديها لكم وين ما كنتم، نقدمها لكم وين ما كنتم أصدقائي صديقاتي. كل محبة نصفحكم من جديد في كريمة شو. إن شاء الله نقضيوا مع بعضنا أوقات طيبة من توا حتى للثمانية مع فقراتنا، مع كل معناها الأركان اللي تعودتوا بيها، واللي إن شاء الله اليوم فيها زيدة حاجة جديدة، مع المسابقات، مع الأخبار والمتابعات، مع أركان اللي كل أسبوع تقريبا معناها نحاولوا إن نجدوا فيها الفيدباك متاعكم. أكيد وصلنا، نحاولوا إن ناخذوا كل انتباعاتكم، اقتراحاتكم، سواء كان على باج إذاعة الكيف على فيسبوك، وإلى زيادة على يعني المكالمات الهاتفية، عن طريق المكالمات الهاتفية. خليني في البداية نقدم تحية كبيرة كل من الكيب اللي يتأمن معي اليوم مشواري تقنيا، زميلي عايد جندوبي، أكيد نرحب به، نرحب يونس الشيرني معي اليوم على ديجيتال، ألفة أبو عشا في التنسيق العام، تحية طيبة كيف كيف المكرم معويدي موجود معنا اليوم، مكرم في تأمين الخدمات الهاتفية، محمد أمين بوبكري موجود معنا في مراقبة البث، غرفة الفنية المركزية الرقمية، وكل عادة صديقتكم بعد إذكم كريمة اللوكسوري في تأمين المشوار هذايا من أمام الميكروفون في الإعداد وفي التقديم. لقائنا بكل تفاصيل ونتعرفوا عليه تباعا أكيد أصدقائي، مع أحلى وأرقى وأجمل الإيقاعات والأغاني اللي اخترتهم بدقة متناهية. إن شاء الله باش تكون لمسيت أيضا اليوم إضافية مع زميلي عايد، مادي موجود معايا اليوم تقنيا، دونك إن شاء الله تنتظروا منا حصة جميلة، إن شاء الله تكون في مستوى تطلعاتكم وأماليكم أصدقائي صديقاتي. مرحبا بالناس الكل شوية، ويكون معايا محمد عزيز مشيري في ركن ألا أون.

0: للعائلات، تكون مهيئة، تكون نظيفة، تكون مليئة بالمرافق العمومية، بالمناطق الخضراء، بالتجهيزات، زيادة تجهيزات اللي هي معنيها لازمها تكون معنيها في خلينا نقوله تلبي طموحات المواطن، خاصة في المناطق الداخلية اللي ما عندوش حتى حل إلا أنه يمشي لهذه الأماكن العمومية ويلقى فيها على الأقل بعض الأشياء اللي تلبي حاجيات وحاجيات أسرته وحاجيات وليداته الصغيرين اللي موجودين معاه في الـ في الـ في المنتزه هذيك. دونك اليوم اخترنا باش نتحدثوا مع عزيز علي موضوع العنايه بالبيئه، النظافه والعنايه بالبيئه كيفاش تكون. اخترنا برشا محاور، حكينا نحبوا نتحدثوا خاصه على كيفاش نقوموا بحملات نظافه، كيفاش ننخرطوا في العمل التطوعي، العمل الجمعياتي، التهجير بما انه زاد تزامن مع بعض الحرائق اللي صارت في الجهه نتاعنا وخاصه اللي ضرت منها ولاية الكيف. دونك هذوما برشا مواضيع. عزيز عسلامة، مساء النور، مرحبا بك. عسلامة
1: مدام كريمة، عسلامة بكل من يستمع إلينا اليوم في إذاعة الكيف.
0: مرحبا بك يا عزيز.
1: نتمنى أنه الصيف هذا كان صيف معناها طيب وحظي بالكثير معناها من القبول، وما أجمل أنه الصيف نعدوه صيف نظيف، صيف فريشك، صيف عطر معناها، وصيف بلادنا فيه خضراء، تونس كما هي تونس الخضراء، تونس خضراء.
0: نعم نعم، يعني الصيف احنا يقولوا جدودنا صيف ضيف، وإذا كان صيف معناه شهر ثلاثة شهور، علاش احنا ربما نحسوه يتعدى فيه؟ على خاطره فيه عطل وفيه برشا معناها مناسبات به، فيه أي. أفراح، فيه مناسبات، فيه برشا طاقة إيجابية. دونك نحب يكون الصيف نتاعنا صحيح ضيف، ولكن ضيف ماهوش رزين، نظيف. هذا هو صيفنا، يكون نظيف. كيفاش يعني المنطلق؟ يعني احنا اليوم قلنا نتحدث شوية على الأقل على العمل التطوعي، لأنه حقيقة خليني نقول أنا ملاحظة شخصية انه حسيت انه قل برشا نشوفوا جمعيات قاعده في الطريق تنظف، ولا بعض الاشخاص اللي خلينا نقولوا اشخاص معناها محددين، يعني عمل تطوعي مهمش ينطويو تحت اي عمل معناها مؤسساتي والا جمعياتي. قلت برشا المبادرات هذه. عزيز تراش معايا الامر بنفس الرؤيه، والا عندك نظره اخرى ربما معناها تزيد توضح لنا؟ تفضل.
1: هي الجمعيات معناها قلت رؤيتها للتشجير وللنظافة كمعناها عمل جماعي، ولا تعتبروا أنه هو عمل فردي يبدأ من الفرد في حد ذاته؟ كل فرد مسؤول على الإطار نتاعه، مسؤول على البلاصة الفضاء اللي يعيش فيه، وانطلاقا من وعي كل فرد باش ينشأ الوعي الجامعي. فالجمعية تستنى ولا تمعدش تطلب الوعي الجامعي، ولا تعمل أيام تحسيسية بعد تستنى الوعي الجامعي يبدأ يتفاعل بشوي باش هي تنهض به. ما غير وعي جامعي جمعيات ما عادش تتصرف.
0: به الوعي الجامعي اللي هو ينطلق من خلينا نقولوا التوعية والتحسيس. التوعية والتحسيس اللي هما موجودين حقيقة، نشوفوا في الومضات، نشوفوا في الإعلام، نشوفوا معناها الحث على الفعل هذا، ولكن نحس إنه السلوك نتاع المواطن ما تغيرش رغم رغم معناها الخصائص هذه، رغم موجوده توعية وتحسيس. هل هذا تقصير من المواطن والا تقصير زاده من المسؤولين على النظافه والعنايه بالبيئه؟
1: هو
0: او هو ربما تقصير مشترك،
1: هو
0: يعني
1: تقصير مشترك. تو برك كنت نقول هو تقصير مشترك، خاطر ولينا نشوفوا انه العبيد ولت معناها تستهلك في كل حاجه تشوف فيها، ولا البوست اللي يشوفه يتعديه سي فيه نظافة، سي فيه حاجة مهمة، يتعديه جوست يسكرولي شيف أفيش في الكايس كل يوم هو يشوف فيه أفيش،
0: ما عادش يركز
1: برشا. دونك الغلطة في الجانب هذا من الواطن، وفي الجانب الأخر أني الجمعية ما عادش تلقى في طرق إبداعية باش تخلط للمواطن، طرق معناها مبتذة قديمة، نحاولوا ان نحن نجدوا.
0: هو مش يقصد في مبتذله في دون لو سونس معناتها على الكلمه قديمة. هو قديمه يعني قديمة. لانه مبتذله تنجم تهزنا اللي كوتي اخر
1: قديمه، معناها نحاولوا ان نصنع طرق اكثر ابداعا، اكثر لمسا وشنية الحاجة اللي تنجم تمس المواطن هذاك في الوقت هذا

0: في الطون هذه شنو هي الحاجه معناها القريبه المخ؟
1: ماهيش باش تكون بعيد علينا، اذا كان نشوفوا احنا صحتنا هي اكثر حاجه تهمنا، ده اللي الناس الكل نتفقوا فيه الموضوع هذا. اذا كان احنا باش ننظروا الموضوع من جانب صحي باش يولي معناها هاجس نتاع الناس الكل، دونك انا وانت واي انسان اخر يسمع فينا توا لازمو يتحمس معنا وباش يقوم بالعمل هذايا بصفه معناها تلقائيه تطوعيه نظرا انها تهم الناس الكل. هذا ما ينفيش زيادة انه فما حاجة اخرى سامحني عزيز اللي هي الجانب الاخر اللي هي يعني اليوم احنا النظافة العمل اليومي هالبلديات اللي هي هذاك العمل متاعها رفع الفضلات رفع الاكياس البلاستيكية اللي نشوفوها حقيقة، مش نحكي على المدينة تاع الكيف فقط وانا في تقريبا تونس الكل، ولت حاجة كينها عادية أصبحت معناها موجودة في كل شوارعنا، الفضلات متكدسة وهذا شيء معناها ليس بالحضاري أولا وثانيا يضر بالبيئة متاعنا.
0: هي مش حكيت معناها جمعيات برك ني، وعليش اقترحت موضوع البيئة خاطر البارح شفت تيزر من عام 2011 فيه مطعم شامل الجيرة البيتزا نتاعو تفسد من تلوث الطريق، هي تبدا مدوره تولي كي تخلط الكليون تخلط مشقعبه
1: ف ماهيش في نفس الفورم.
0: عملوا حل هبطوا بوست قالوا الكليونات نتاعهم اذا كان دارك بحذاها زبله بحذاها كياس محلته حليله ابعث لينا، ولت لعبت تبعث وش عمل احسابه هكا المطعم هذاك قد الكياسات الكل والبيتزا نتاعو ولا تخلط ولت لعبت تستثمر فيه ولا ترند ولا ترند ولا تعبت
1: عالج مشكله تاع الناس الكل
0: يعني سوق روحه وسوق الحمله البيئيه نتاعو ودخلوا فيها عباد ومولوها بطريقه ابداعيه
1: يعني هل هذا ياخذنا مباشره لاستنتاج انه العمل هذا هو عمل جماعي عمل ابداعي زاده
0: ابداعي فيه جانب
1: يروح الابداع
0: كنتي ابداعي باش تقنع العبد باش هو يتخلى على الكسل نتاعو خاطر نحن رانا عباد اعطينا الكسل وخلينا
1: الشباب اليوم شنو مطالب احنا توا فما برشا حرائق فما برشا معناها اوسخ فما كيفاش نتجندوا كيفاش نجموا نساهموا احنا كشباب مثلا انتوما بلوتو كشباب كيفاش نجموا نساهموا؟
0: والله نحاولوا ان نحلوا ابواب معناها ابواب مساعده المتضررين نحاولوا ان نحلوا ابواب باللي نقدروا معناها حتى بصحه الابدان حملات التشجيع منا نحن من حومنا من حومنا في حد ذاتها من ديارنا من عائلتنا من من قدام ديارنا لعباد مثلا
1: انا نبداو بالانتوراج نتاعنا
0: نبداو من مساحه صغيره قدام ديارنا مثلا علاش كل واحد اليوم ما يزرعش نوع نواره في دار نواره واحده يزيك غادي نواره تنشوفوا التغير بشجره علاش اليوم الزبله في عوض ما نحطها في راس النهج علاش ما نهزهاش بيدي نحطها في الحاويه نخليها علاش كي نوصل بحذا الحاويه علاش نطيشها بحذا الحاويه نخليها بحذا الحاويه على القاعه ونروح علاش
1: علاش علاش علاش زاد ساعات نجي انا كمواطنه باش نلقي الفضلات نلقى الحاويه معبيه ومكدس فوق منها الفضلات علاش البلديه ما تجيش في وقتها تهز الفضلات زاد هذه اسئله زاد هذا مش تقاعس لكن كل واحد يقوم بدوره
0: مسؤول
1: كل انسان وكل جهه وكل مؤسسه دور تقوم بالدور نتاعها كل... والمواطن زيد يقوم بدوره فحاولوا نوعيوا للماكسيموم يعني انت كأم مثلا باش تخرج لبرا تهز معك شيء ما فيها بيس لوليداتك باش تلم فيها الفضلات نتاعك وترميها في اقرب حاويه تلقاها ولو ان الحاويات معناها ماهيش متوفره بالطريقه معناها اللي نتمنوها احنا كمواطنين اما نحاولوا احنا باش نعاونوا ونحاولوا ان نكونوا الكل يد واحده باش نوصلوا نتيجه باهيه اللي هي البيئه نتاعنا تكون سليمه ونحميوا كل معناها ثرواتنا الطبيعيه وغاباتنا من كل مظاهر لا قدر الله الاتلاف خلينا نقول. عزيز موضوع جميل جدا نشكرك برشا وان شاء الله موضوع اخر معاك في الاون الجمعه الجاي باذن الله.
0: نحب جوست نشكر مشاهدينا خاطر مصيف الكتاب اللي بدا نهار الجمعه كي جيت نشوف نقارن بين النومبر تاع مناول والنومبر تاع السنه جرير الحلقه اللي عملناها نلقى العدد معناها ضخم يعيشكم على الفازعه نتاعكم.
1: وي فما فيدباك قوي روعنا
0: يعيشكم على الفازعه نتاعكم وعلى معناها قدومكم وان شاء الله المهرجان يحفل بكم
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه عزيز نشكرك واكيد شويه اخر اصدقائي صديقاتي وننتقلوا لركنا الموالي في دارنا كالعاده كوتش ذكرى مرزوقي حاضره معنا في الكواليس باش تامن هذا المشوار مع موضوع محليه محليه محليه بكل سعاده وكل طاقه ايجابيه. دونك ابقوا معايا تبدلوش الموجه كريمه الشو وين ما كنتوا في الاستماع لراديو كيف.
2: اشهار باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا. اشهار
3: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبه 102.2.

0: دارنا.
1: في دارنا أكيد للأسبوع الثاني على تويلي في لقاء كريمة شو، ومعايا المدربة في تطوير الذات ذكرى مرزوقي. نرحب بها برشا على موجاتنا ذكرى. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك معانا.
2: مساء الفل، مساء الياسمين،
1: يعيشك، مرحبا بك، أكيد منور الاستوديو بحضورك معانا، أكيد
2: مع منور بيك وبالعاملين معاك العشية وكيف المستمعين اللي
1: ذكرى. شكرا لك يا ليلى، يعطيك الصحة. أكيد موضوع جديد، موضوع ننتظروه باش يكون كالعادة في هكا الروح الإيجابية اللي احنا منتظرينها واللي نحبوا احنا كل مرة ناخذوهم كنصائح بطبيعة منك ذكرى، بما انه انت خبيرة في المجال هذية، واكيد معناها نصائحك كلها ذات فايدة وذات قيمة، لازمنا احنا فقط اللي نتبعه ونعرفه بالضبط كيفاش نتصرفه في حياتنا. اليوم موضوع مهم برشا اللي هو كيف نحمي انفسنا من الاستنزاف الطاقي. قلت لي في الكواليس الصيف بكله طاقة.
2: كله هو الصيف كله. علاش احنا اخترنا الموضوع هو توا شهر، ما شاء الله شهر اوت، ان شاء الله مبروك علينا الناس
1: ان شاء الله يا رب.
2: يعني اغلب الناس اللي في عطل، اللي ما يقراش، اللي ما يخدمش، حتى ناس جايه يعني من بلدان اخرى، مواطنين في الخارج لبلدينهم كذا، دونك فما حركه كبيره وفما عطل وفما يعني استنزاف كبير عليه. بعد في سبتمبر يجي سبتمبر الناس كلها تقول لكم بيلي، كلمة مبيلي،
1: مبيلين تعبين،
2: وبعد يقولك الخريف هو اللي بيل
1: وانتي خارج من الصيف،
2: انتي خارج من الصيف ما عرفتش كيفاش تحمي روحك في الصيف. هذاك علاش اختارنا اليوم موضوعنا، باش نحمي رواحنا عفوا، وفي نفس الوقت نعدي عطلة مزيانة ونتفرهدوا ونلعبوا ونضحكوا،
1: يعني فيهاش برشا ضغط وفيهاش برشا استهلاك لك الطاقة اللي عندك.
2: الطاقة اللي عندك كي ترجع تخدم تحس روحك بالحق اللي انتي كنت في كونجي
1: مثلا،
2: مش ترجع تخدم وتقول ما كنتش في كونجي، أنا مازلت تعب من الكونجي.
1: هو أنت تعب من الكونجي بالحق راوة،
2: على خطر أنت استنزفت روحك في الكونجي. أول حاجة هو باش نحميه رواحنا من الاستنزاف الطاقي. إيش معنى الطاق؟ يعني أنت الانرجي اللي عندك، الجهد اللي عندك ما عادش موجود، استنزفته فك الأيامات متاع الصيف ولا فك حتى جمعة احنا نقوله راو خذيت كونجي، تنجم ترجع بعدها في حالة. فاحنا نحب نحميه رواحنا باش نرجعوا اكثر رندمون، اكثر ابداع، اكثر حب، اكثر بهجه، حتى لاعمالنا وعاداتنا اليوميه. حتى انسان ماهوش يعمل يعني خذا عطله، مشي بشي صيف، مشي الفرح، مشي الحاج. فاول حاجه نعملوها هي احنا ديما انا نقولها نحميه حدودنا الصحيه. حدودي انا الصحيه لازمني نحميها، نتعلم نقول لا. أنا خارج في كونجي يسيلش لو نتعلم نقول لا. يعني حتى كان مثلا أنا وحدي هكا نحب نبقى وحدي وصاحبتي كلمتني في التليفون، نقولها لا ما نجاوبش على تليفوني وقتها،
1: أي نجم حتى ما نجاوبش، يعني عندي الحق.
2: يعطيك الصحة. نتعلم نحمي حدودي الصحية. أنا ما يمثلني حد، أنا أولوية. يعني روحي هذه أولوية، ونتعلم كيفاش نقول لا بلا باقة وبتربية، رو منش بش نصد الطرف الآخر يعني، ولا بش نتعارك معه
1: تعلم من غير عدوانية.
2: لا لا احنا ما نحبوش عدوانية، احنا بش نتعلم
1: كل لي واحد بشوي
2: نتعلم نقول لي ونحترم اللي يقول لي زيدا. احنا ديما نحكي على قول لي قول لي نحترم اللي يقول لي،
1: اما تتقبل زيدا انت كإنسان آخر يحاول انه يحمز ده هو حدوده الصحية منك،
2: اي اكيد
1: لازمك انت زيدا تتقبل الشيء
2: هذيك، تفهم اللي العبد هذيك رو عنده ما يعمل، رو مع عائلته، رو في عطلة لارو كذا. هذه أول حاجة
1: تكون متبيت.
2: ثاني حاجة أهم حاجة اللي منتشرة وبكثرة مش عادية، نقلل من الشكوى شوي. نقلل من الشكوى.
1: ظاهرة، ظهر لي ذكرى وليت ظاهرة
2: أنا اللي لاحظته،
1: حتى لباسة لباسة
2: في حالة وكذا، وصار لي البارح وقص علي الضوء، تي تونس كامل قص علي الضوء.
1: الماء والضوء قص على تونس الكل، يعني والناس كلها عندها برشا مشاكل.
2: يعني فما عباد، يعني بالحق فما عباد راهي عندها أعمال بالضوء يقص عليها، ولكن لقيت حلول. يعني نلقى الحل. في بلاصة ما باش نبقى نتذمر، نلقى ديما الحل. بالحق ننقصوا من الشكوى. في بلاصه ما نجي باش نقول اليوم مثلا باش نشكي انا، وكان جات عندي كهرباء مثلا، باش نقول الحمد لله لقيت تاكسي.
1: والله ساعات كي تبدا تحكي ذكرى تذكرني اكل الامثله نشوفهم امامي، يعني
2: هذاك هو خطر. في بلاصه ما باش نقول كان جات عندي كهرباء راني مشيت وكذا وراني في ساعه وصلت، علي ما نقولش الحمد لله والله اليوم لقيت تاكسي في ساعه،
1: اليوم في ساعه وصلت، نسيلش
2: في ساعه تاكسي، ديما نشوف شنو النعمه اللي عندي انا. ما مشيتش نصيف وانا بين اربع حيوت الدنيا سخونة وناس في البحورات، نقسم المقارنة شوية
1: والله.
2: نقسم المقارنة وهذه ثالث حاجة اللي نقسم المقارنة قطع المقارنة ريب اشتهد لي حياتي مش حياتي
1: متعبة
2: برشا
1: متعبة
2: هو عايش حياته الشخص هذيك لكن انا هو اللي تهد لي حياتي
1: وتعيش كل حياتك وانت معنيها حزين معنيها منطوي وبعيد على الناس
2: تقارن
1: في جرة انك تقارن في روحك بالعبيد يعمل حياتك وحدك معنيها عيش حياتك
2: كل واحد بأبسط الطرق احنا ديما نقوله كل واحد والتوقيت الإلهي متاعه في الحاجة هذيك سواء في أهدافه سواء في النعم اللي في حياته
1: يصعد
2: سواء
1: فيها
2: في تغيير حياته سواء في صعوده في سلم النجاح كل واحد وتوقيته الإلهي اللي ربي حطه له فأنا ما نجيش نقارن بذرة بشجرة
1: هذا هو والله مثال حلو برشا ما تقارنش روحك عيش حياتك من غير ما تتعب نفسك وتتعب
2: ما تقارنش مثلا انا من عرش شجرة كبيرة بذرة ما زلت كغير انا زرعتها وما زلت باش تخرج كل واحدة كيفاش هذيك بعد باش تكبر وتعطي ثمار وهذيك تنجم راهي بدات تموت
1: ما عادش معناها باش
2: يعني كل واحد وتوقيت الإلهي نتاعو
1: فوالا دونك نقسم شكوى هذه نصيحتنا الثانية إيه انا والله في الإطار نفسه معناها تفاعلا معاك ريت حتى شكون يقول لك صباحي اذا كان جيك انسان شقت له عسلامة لاباس يقول لك والله يا راني ميد من فضلك ما تحكيليش توا ما يسالش
2: طب
1: شو القهوة
2: هذا هو
1: ما تحكيليش توا انت ماكش لاباس به اعمل بوست توا امشي اعمل قهوة دور شوي وبعد تو نحكي في الحكاية نتاعك اما من لول من الصباح ارفض انك تستمع للالام والشكاوي على الصباح
2: وكلامك باش يهزنا للنقطة اللي بعدها
1: الثالثة
2: اللي هي اينا باش نفصل ما بين التعاطف والانصهار في الحكاية
1: اني كنت عارف
2: انا مثلا باش نتعاطف مع انسان عنده اشكال ولا عنده تحدي في حياته ولا عنده ظروف صحية ولا كذا ومن بين اني انا باش نعيش الوضع فما عبيد بالحق انا
1: تتأثر برشا
2: تمص الطاقة نتاع العبيد الاخرى وتعيشها هي يعني واحد ساعات يقول لك
1: تتبنيها تحسها تولي
2: روحت للدار وبقيت نخمم في العبد هذاك يسيلش رو هو رو كي احنا نحطوا اللي ربي رو ارحم بينا من بعضنا نعرف اللي العبد هذيك حتى كان عنده
1: لي.
2: اشكال توا اكيد راي عنده راه حاجه اخرى جايته
1: لازم
2: انا
1: معناها نبقى نتحمل في الها
2: الهموم نتاعه اذا هو مثلا شخص يعز عليا برشا باش نسمع له مثلا اوكي نسمع له في اوقات معينه
1: علاش لي
2: اما ميسالش ننصحه كان باش نوجهه كان انا مثلا مريت بظرف كيما ظرف ونعطيه انا شنو المراحل تعديت بها نحكي له حكايه نعرفها نصبر وندعي له في الغياب
1: يعني ندعي له
2: لكن مش تعيش حالته
1: ما تعيش معناها المأساة نتاعو ما تروحش بها لدارك
2: يعطيك الصحه
1: اي انفصل بحدك حد المسمعات في الوقت هذيك وعيش حياتك ترونكين من غير مشاكل
2: يعطيك الصحه دونك
1: احنا عندنا لي تيغوتوار كل واحد الفضاء نتاعو كل واحد عنده معناها مشاكله الخاصه يحمي زاد نفسه من المشاكل غيره من غير ما تتبنى مآسيك ومآسي الناس يعني كمان
2: احنا ديما نقولوا سكر الهيله نتاعك انك تعمل بوزيسيون فيرمي اللي هي تسكر
1: في العلم التقي موجوده الهيله
2: يعني تسكر يديك كذا باش ما تستقبلش ماذا بينا ديما يبدا واحد يشكي ما نخزرولوش في عينيه
1: هاي ما نخزرولوش
2: حتى العينين هي مرآة الروح هذيك ديما
1: ديما
2: نص منها
1: تعطيكم الرسمي في الرسمي ردوا بيكم تسكر يديك يجيك واحد يشكي وما تخزرولوش
2: في عينيه
1: ما تستقبلش الطاقة احمي هيلا
2: ولساني ديما نحطه الفوق في الحلقة نتاعي لساني ماذا بيا باش هكاك نحمي انا روحي وما نستقبلش الشكوى خاطر فما عباد تروح تقول لك انا والله عرضتني فلانة حتى في المارشي روحت
1: تعبت
2: تشكي لي ساعة انت علاش تخلي فيها تشكيلك ساعة؟
1: اي سامحني عندي ما نقصد
2: اعمل حدود صحية
1: اي
2: خاطر فما عباد راهي هوايتها الشكوى يعني عايشة في دور الضحية ما تحبش تخرج منها
1: هذه النقطة الثالثة دونك نقصوا بالشكوى واحنا زيدا نحميو انفسنا من الناس اللي تتشكى وتتبكى كل صباح وكل مساء وكل ليل
2: النقطة اللي بعدها هو ان ناخذ راحة من غير شعور بالذنب
1: هاي معناها ما نعملوش بأدوارنا المعتادة
2: أنا نخدم في الصيف ميسالش كي ناخذ راحة حتى نهار في الجمعة ما بطبيعة واحد عنده نهار عطلة أسبوعية نحاول أني نرتاح فيه مثلا كان امرأة نحاول حتى أنت ربة منزل حاول نهار خذ فيه راحة حتى يا سيدي مش نهار كامل مش 24 ساعة خذ السويعات من غير لا تحس بالذنب يا مازال عندي صابون باش نغسله ومازال عندي معون ليه ارتاح وأنسى كل شيء انسى حتى ساعه يا سيدي ربع ساعة.
1: ليش والله عليش لي حتى أكثر عليه يعني عليش للدرجة تحس المرأة بال
2: تقول لك أنا أم وعندي بيبي وعندي كذي
1: بيبي
2: أنا ديما كي نقول هكا خذ متاي مثلا بالأخص نسي كي نقول لهم خذ حتى 10 دقائق في نهارك تجي امرأة مثلا أم تقولك أنا عندي بيبيات وعندي صغار
1: استثنوا اللي عندهم بيبي
2: لا حتى بالعكس هو اللي عنده بيبي
1: شوية ربيع ساعة
2: مستحقك العشرة دقائق هذوكم مستحقتهم أكثر من واحدة ما عندهاش بيبي خاطر أنت كي بالشارجي روحوا كي البطري كان أنت فارغة
1: وليه وفيسا حتى تتشرجة فيسا توفى توفى فيسا على عشتك البطري اللي سيئ
2: ماشي عشرة دقائق في النهار يا سيدي كي يرقد صغير ولا حاجة هو ذا أنت عمل قيوة ولا كيستي ولا أبقى وحدك في هدوء من غير حد شيء
1: ما خيرش زيد الدجم شكون يساعدك ما تكونش أنت كل شيء ما تكونش أنت سنتغ دين يغسي معني ما تكونش أنت كل شيء
2: المشكلة اللي برشا نسي ما يحبوش شكون يعاونهم راه
1: فما ناس متكلفات يكلفوا في أنفسهم برشا
2: دونك تكلف نفسها برشا وحتى الزوج يجي يقولك أنا حبيت نعاونها
1: لكن هي
2: ما تخلينيش وما تحبنيش وما تعجبهاش قضيتي وما تعجبهاش
1: فما موجودين هي تنهك في طاقتها وتنهك في روحها قبل كل شيء
2: دونك هنا نحمي روحي باني ناخذ راحه من غير لا نشعر بالذنب راه خاطر الراحه هذيك باش تخليك تقوى انت بعد وتنجز اللي ما خدمتوش في بسرعه وفي وقت اقل
1: ايوه باهي برشا
2: اهم حاجه واخر حاجه
1: اللي هي
2: المنزل الدار اللي احنا فيها اكل السكن هو شو محلها المسكن يعني المسكن نتاعنا نظفوه
1: اي نظفوه
2: الفوضى
1: فوضى تجلب برشا طاقه سلبيه
2: نحكي هنا راهو باش تشري حاجه لوكس انا نحكي على قله الفوضى نحاول اني نركح داري ما نخليهاش فوضى خاطر الفوضى راهي تشتك انت في عقلك وتخليك على اعصابك انت تقول لي ليه ما نجمش كذا ليه تنجم راهو نجم تركح امورك خاطر عقلك يا عينك باش تخزر عقلك باش يحس اللي فما فضاء وفما مساحه وفما راحه
1: صحيح.
2: بينما انت كي تخزر الفضاء مشتت هكي ومش باهي تحس اللي انت في ستريس اللي انت في قلق اللي انت على اعصابك ما نسالش توا احنا في اذاعه الكيف وانا يعجبني راهو برشا الديكور نتاعكم
1: واللوكو
2: اي لون الاخضر فاحنا كي ندخلوا شويه لون اخضر في حياتنا في المنزل في الكوجينه السيدات ما نسالش راهو اشري نبته صغيره تشري نبتة صغيرة
1: محليهم والله يزينوا برشا
2: فما نباتات ولا أسوامها يعني معقولة
1: معقولة جدا جدا جدا نجم تاخذ أرخص الأسوام النباتات
2: أنت كي تشوف اللون الأخضر يرتح لك عقلك ولون هو احنا نقوله شاكرا القلب يعني ينفتح قلبك تحس بالانشراح في اللون الأخضر
1: تحس الفريشور
2: تحس هكيك فما يصيرش نعمل نبتة في داري في كوجينتي نعمل هكا روتوش صغيرة متاع حاجة حية مانيش نحكي على البلاستيك نحكي على نبتة حية لأنه النبتة الحية فما نباتات بالحق يعني في المنزل
1: فيها
2: هي تنحي الطاقة السلبية من المنزل وتخليك تحس اللي أنت في أمان
1: صحيح.
2: وفي رخاء
1: تزيد الأكسجين تزيد الأمان تزيد برشا حاجات وسهلة الحكاية ما تكلفش برشا
2: ما تكلفش
1: برشا دونك هذو ما النصائح نتاعنا كوتش ذكرى يعطيك الصحة نشكرك برشا كان اللي لقيتوا الحديث نتاعنا من أول الركن ينجم يرجع على الباج نتاعنا ستريمينغ لايف بطبيعة يشوف الركن ويشوف كل النصائح اللي قدمتهم كوتش ذكرى مرزوق يعطيك الصحة تحياتي ليك يا ذكرى موعدنا معك
2: إن شاء الله
1: يتجدد الجمعة الجاية بقدرة الله شكرا ليك يا ذكرى ويلا نواصلوا مع أجمل إيقاعات أصدقائي صديقاتي رجع معكم بعد شوية باش نعطيكم نص السؤال اللي هدية نتاعو والجائزة نتاعو 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف كونوا في الموعد

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

0: مير زيتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء هنا على موجتنا. طاب توقيتكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها موسم حصاد الحبوب في تونس يوشك على نهايته، ومؤشرات على التقليص من كلفة التوريد والمساهمة في تحسين وضعية الميزان التجارية الغذائية. إطلاق حملة نظافة واسعة بمدينة طبرقة تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب على المنطقة. واليوم انطلاق فعالية الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي بالكاف الذي يتواصل لغاية 19 من الشهر الجاري. إلى تفاصيل النشرة، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم أمس قرار مشترك عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية للمستشفى الجهوي بجندوبة في خطوة من شأنها تعزيز الخدمات الصحية والبحث العلمي بالجهة. هذا وأكد مدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات.
2: إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة في الرائد الرسمي أمس معناها تقبلوه الناس الكل بولاية جندوبة وبالجهة كاملة، معناها لأنه هو يسمى مكسب بالشمال الغربي الكل. هذا ما من شأن باش يولي معناها مركز متاع تكوين متاع أطباء ويضمن الديمومة متاع الخدمات الطبية للمواطنين متاعنا، هذا إضافة إلى أنه يعتبر تتويج المجهودات معناها سنوات وسنوات من العمل ومن الإصلاحات اللي شهدها في السنوات الأخيرة القطاع الصحي بجهة جندوبة وبالمستشفى الجهوي بجندوبة، وبعد تسمية العديد من الأقسام والعمل على معناها دعمهم بالموارد البشرية الأساسية من أساتذة جامعيين ومساعدي للصحة، وكذلك ولا يستقطب في مقيمين في الطب في جميع الاختصاصات. اليوم الحمد لله معناها وصلنا لثمرة النجاح اللي كانوا يستنوا فيها الناس الكل، وهو يولي المستشفى الجامعي بجندوبة معناها حقيقة على الواقع المستشفى الجامعي بجندوبة.
1: نبقى في جندوبة، إن أطلقت بلدية طبرقة وعين الصبح النظور اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية مع رفع الأغصان المتكسرة الأتربة المتكدسة بسبب الرياح. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلديات ولاية جندوبة وعدد من هياكل العمومية الأخرى تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية طبرقة عين درهم، وعدم قدرة بلديتي المكان من حيث الموارد البشرية والمعدات على مجاراة نسق ما يخلفه الوافدون والمقاهي والمطاعم والوحدات الفندقية من فضلات تستوجب الرفع الحيني ونقلها إلى المصبات المعدة لها خشية تعفنها واحتراقها، وفق ما أكده الكاتب العام لبلدية طبرقة فريد أريابي. وبولاية باجة انتظمت أيضا بعمادة أولاد إسلام اليوم من معتمدية تستور حملة نظافة جهوية بمشاركة عدد من المواطنين ومكونات المجتمع المدني لتحسين الوضع البيئي بالمنطقة، وفقا لما يضيف عضو المجلس المحلي بتستور عمر العرفاوي الذي تحدث للزميل ناجي الخلولي.
3: الأطراف المتدخلة في هذه الحملة بلدية تستور، بلدية جيت الباب، بلدية سوبيا، التجهيز والإسكان بتستور، الغابات بتستور. الحملة شملت القضاء على النفاق السوداء بالعمادة، وقع التدخل لرفع الفضلات في حملة نظافة الحي السكني بأولاد السلامة ومحيط المدرسة الابتدائية بأولاد السلامة. الهدف من حملة النظافة مستندة معناها العمل اليوم الذي تقوم به بلدية تستور النظافة، إلا أنه حكم عمادة أولاد السلامة عن مشكلة معناها نقص صحويات، وبحكم معناها البعد عن المعتمدية تستور تدخل البلدية ماهو يومي. أولاد السلامة وجدت فيها معناها مصبات عشوائية جراء التأخر في رفع الفضلات.
1: أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني في تصريح لزميل هشام الصغيري أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية.
4: أعتبر أن ولاية جندوبة ولاية تعرف مثال نموذج كتجربة تنشيط الشريط الحدودي بطريقة قانونية وإدخال كل الحركية التجارية الموجودة اللي هي بالحقيقة انفورمال كيفاش ندخلوها في المنظومة القانونية، وبالتالي نرتقي بالمبادلات التونسية الجزائرية على المستوى الوطني وزاد على المستوى الجهوي أهمية كبيرة. على مستوى الغرفة نخدم على الموضوع هذا عندنا سنوات، نظموا لقاءات وندوات وعلاقاتنا كبيرة مع غرف الشرق الجزائري، لأنه احنا اللي يهمنا هو أنه كيف على مستوى الحدود تولي علاقات مش فقط انت تجارة وهريب الاخري، بل تصبح منها نواة وارضية انت مؤسسات مبنية على قواعد تجارية محترمة ومبادلات بعملة معناها واضحة، وخاصة وهذا اللي احنا نخدم عليه اكثر هو كيفاش رجل اعمال من جندوبة ولا من باجة ولا من الكاف ولا من سليانة، ورجل اعمال من طارف ولا من عنابة ولا من سكيكدة ولا من سوق هراس ولا من تبسة يحطوا اليد في اليد ويعملوا مشروع مع بعضهم باش ينجوا حاجة باش يوصلوها للسوق الافريقية. تونس وجزائر انضوا على اتفاقية زليكاف اللي هي تحل الابواب باعتبارها تنحي كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية اللي كانت بين الدول الافريقية والدول نتاعنا.
1: تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف الذي يتواصل لغاية 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة، وفقا لما يضيف مدير هذه الدورة باسم السندي.
5: إن شاء الله باش تكون دورة ذهبية مميزة من خلال برمجة فيها تقريبا 20 عرض. للافتتاح إن شاء الله باش يكون بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة العربية يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى حقيقة اللي تأسست الدورة هذه كما قلت هي دورة متميزة، فيها صوفيا الصادق، فيها شيرين اللجمي، فيها آية دغنوج، كريم الغربي، ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق، فيها من الأعمال الفنية الموسيقية وفيها أيضا من الأعمال المسرحية والعروض الصوفية والسهرات التنشيطية وغيرها من الأعمال الموجهة إلى جمهور الكهول وأيضا الأطفال.
1: إلى سليانة إن يشتكي المواطنون هناك من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة بالجهة. الزميل ماهر الهماسي ومراسلة في الموضوع.
6: يتحول الترفيه في بعض الأحيان إلى عبء مالي، ففي ولاية سليانة يشتكي عدد من المواطنين من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة، وهو ما يقلص خيارات الترفيه خاصة خلال العطلة الصيفية.
7: مالوريزمون احنا في سليانة ما عندناش برشا وين تمشي بدل الجو، يعني بصفة عامة إسباس مزيان ما فماش، وحتى كان فما البريود الأخرى عملوا متاع واحدة زوز وفما كعبتين خارج سليانة سنتر، أما الاستغلال يا خويا الماكلة غالية، نحكي غالية بارابور للسيرفيس اللي يقدموا فيه، يعني ما فماش كونكورونس باش هيك يقدم خير وهيك.
8: يستغلوا في الأولية، ما فماش فضاءات للترفيه، فما زوز ولا ثلاثة متبيع مادام فماش كونكورونس خلي عاد على الماك ما تحكيش خلاص كانوا فلاك ياسر بصراحه استغلال ياسر كبير في البلاد
9: ابسط حاجه اضعف حاجه اللي هي متوفره في البلايص الكل ماني ما فهميش ماني سيدي انا ما عندكش وين تمشي
10: اليوم انا كمواطن سلياني ما عنديش لي مويا اني نخرج باش نفرهد عائلتي باش نفرهد اخواتي باش نفرهد نعرفش حتى باش تخرج امك باش تخرج بوك ما عندنا حتى مويا نظيف تنجم تبدل فيه الجو وتشم شويه هواء سير لعنا المنتزهات لعنا القهاوي باهين معناها نتاع واحد باش يخرج خرجه نظيف الصغار زيادة شنو ذنبهم بالرسمي خاطر ما فهميش حتى شيء ما فهميش مناجيت باش تخرج تفرهد فيهم
6: بين من يرى ان الترفيه اصبح مكلفا ومن يدعو الى تحسين الخدمات ومراجعه الاسعار يبقى الاكيد ان العائلات في سليانة تحتاج إلى فضاءات ترفيهية أكثر وبأسعار تراعي قدرتها الشرائية.
1: أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بعد تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب مما سيساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد خاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية لغاية جانفي 2027 ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد سيما أن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولارا وارتفعت الكميات المجمعة من القمح اللين من 600 ألف قنطار الموسم الفارط إلى 1.1 مليون قنطار في هذا الموسم ما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية إذ تستهلك تونس معدل 100 ألف طن شهريا من القمح اللين ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا ويتم ترويد جزء هام من القمح اللين لتحويلها إلى فرين لإنتاج الخبز أساسا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات هي الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريوس لهذه السنة في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12 ظهرا. ختاما وفي أخبار العالم استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني استهدف اليوم وسط وجنوب قطاع غزة واليوم ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,349 شهيدا وأكثر من 174,000 مصابا. ختاما سيعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني والواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم أنها دعت إلى عقد اجتماع المجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة هذه التطورات. مستمعينا الكرام كانت هذه نشرة السادسة مساء الأنباء وإليكم الآن تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. موسم حصاد الحبوب في تونس يوشك على نهايته ومؤشرات على التقليص من كلفة التوريد والمساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. إطلاق حملة نظافة واسعة بمدينة طبرقة تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب على المنطقة. واليوم انطلاق فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف الذي يتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري. هذه النشرة مستمعينا الكرام وأخبار أخرى تجدونها على موقعنا www.radiokaf.tn. إلى اللقاء.
11: كريمة شو هما مش عدوكم لكريمة؟
12: كريمة شو مع كريمة.

ونرجع معكم. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة للجميع ومما كنتم في الاستماع راديو كيف. نرحب بالناس الكل في الجزء الثاني من لقاء كريمة شو، اللي إن شاء الله متواصل معكم الثمانية مع مختلف فركينا وفقراتنا وأصدقائنا اللي قاعدين يتصلوا بينا على الهاتف. بالنسبة للمسابقة راهي مازالت إن شاء الله بتكون

0: جمالك جمال. اليوم سعيدة جدا باستضافة رؤي جبابلي الخبيرة في علوم التجميل والمنتجات الطبيعية. بتبيعة رؤي اليوم ضيفتنا للأسبوع الثاني على التوالي، نتحدث معها على موضوع جدا جدا مهم، اللي هو بعد تبحيرة الصيف ومن بعد البرونزاج الهايل هذيك اللي نشيخوا عليه وقتنا اللي ناخذوه، نوليو كيفاش نفكروا باش نرجعوا للبول العادية متاعنا، كيفاش نرجعوا نحميوا بشرتنا بعد البرونزاج هذيك. سؤال مهم برشا، وتوا وقته برشا، لانه برشا عبيس هي كملت التبحيره نتاعها، اللي مازالوا هكا يستعدوا ربما بعد كي يروحوا ياخذوا لي زاستوس نتاعنا وينفذوهم ان شاء الله. رؤي عسلامه، مساء النور، مرحبا بيك.
1: مساء الفل، عايزك
0: تحيه طيبه ليك يا رؤي. انت هكا سيده، هل العطله نتاعك قضيتها وروحت بعد الكونجي فما البرونزاج هكا ولا ليه يا رؤي؟
1: غير وتوا وين رجعنا.
0: هم انت محظوظه تبارك الله عليك، قريت وتعرف معناها شنو تعمل بالضبط. اعطينا معلومات من عندك يا لله، زيد نورنا ونور ازقانا المستمعين، كيفاش يحميوا البشره نتاعهم بعد هاك البرونزاج اللي هو في الاصل راهو باهي ومش باهي، لانه اذا كنت تعرضتوا برشا الأشعة متاع الشمس أكيد يعني البرونزاج متاعكم ينجم يكون صحي وينجم يكون ماهوش صحي إذا كان ما قمتوش بالحماية والوقاية اللي تحدثنا عليها في الأسبوع اللي قبل اللي فات يا رؤي.
1: أيه دونك السيم تاع اليوم ديجا من مشكلة شخصية، دونك بعد الحر نبيدي سيبو معناها كي نحب نرجع اللون الطبيعي نتاعي، وبلس ما مشكل اللي نلقوها تقريبا الناس الكل بعد البرونزاج وبعد الشمس والبحر والفيتامين دي الكل. دونك كلها متاع التقشير، وين يتقشر نلقوها على مستوى الوجه، الأكتاف، الساقين، الظهر. دونك هذه ديجا مشكلة الأولى، والثانية البرونزاج خاطر هكا بعد ما نتمتع وفيه شوية الحقيقة خفيفة خفيفة ما نفقوا هكا نشوف فيها ومش عارفة عاد الناس الكل كيفيه ولا
0: صحيح.
1: دونك باش نعطي الحلول للسادة المستمعين كيفاش نجموا يرجعوا لونهم الطبيعي وكيفاش نجموا يتخلصوا من هكا القشور هذيك. أول حاجة ننصحوا بها، ردوا بالكم تقشروهم، ردوا بالكم
0: تقشير لك
1: أي فوالا. في المرحلة هذه البشرة تكون متحسة من الشمس، دونك ماذا بينا ما نقشروش، خليها توحدها اوتوماتيك ما تتنحى. دونك الحاجة اللي نحن نعملوها أول حاجة اللي هي نحاولوا نهدوا البوم تاعنا ونحاولوا نرتبوها. دونك الترتيب باش ينجم يكون دونك بلي كريم هيدراتون، نجموا نستعملوا زيوت طبيعية معصورة على البيت كيما زيت اللوز، زيت الجوجوبا، نجموا نستعملوا زادة زيت قلوب المشماش. دونك هذو ما أول مرحلة نعملوها. من بعديها بعد ما نعملوا مرحلة التهدية متاع البشرة متاعنا وترتيبها، لهنا نجمو نعملوا التقشير واللي هو يكون بحاجات خفيفة ودوس. أهم حاجة ننصحكم بها في التقشير، ردوا بيكم تستعملوا الحاجات المنزلية خاطرها الحقيقة دي ما تكون أجريسيف على البول. دونك مثال كيما السكر ماذا بينا الحقيقه ما نستعملوش في المرحله هذه، ولا لما تكون يعمل السيترون ماذا بينا زاده ما نعملوش، البيكربونات لا زاده. دونك لي زاستيس ميزون حاولوا نبعدوا عليهم شويه، باش نستعملوا حاجه اخرى اللي هي مزيانه على الاخر وبالفعل كل متوفره يعني في البلايص الكل، اللي هما لي زارجيل الاطفال.
0: اي اطفال
1: اللي يكون دوس محلي يكون ارطب على الاخر، ومن طوره هو هذاك ديجا يعمل تقشير ويغسلنا الفوم تاعنا. دونك لهنا نجمو ناخذوا شويه اطفال، هو راهو فيه برشا انواع تقريبا. دونك نجمو ناخذوا الاطفال الابيض اللي هو يسمى الباروق زاده، يمشي بالتطبيق في وقت التقشير. نجمو نستعملوا زاده الاطفال الاخضر متعودين عليه، طبعا الاحمر زاد يوحد اللون نتاع البشره ويفتح زادا، وفما برشا اصناف اخرين. دونك ناخذوا نحن شويه بودر نتاع اطفال نزيدوها الماء ورد اللي هو زاد راهو يمشي البشره الحساسه بالكذب الكذب ولا ويفتح ويهدي البشره. دونك نخلطوا مع بعض، نجمو نزيدوهم زاد قطرات نتاع زيت لوز حلو ولا قطرات نتاع زيت قلوب المشماش ولا حتى عرق خصوص هذوما راهم دايرين على الاخر، ونعملوا فيهم ماسك نجمو نستعملوهم على الوجه ولا على بدن زاد كيف ونخلوهم هذوما وقت نعملوا الابليكاسيون في الوقت، نحركوا او ميم طون هكا سيركيلير هكا معناها
0: في شكل دائري. اي في شكل دائري
1: نحركوا هكا الماسك نتاعنا. دونك هذيك تصير عمليه التقشير وتكون دوس على الاخر، ومن بعد

0: كان قالوا يشيح على الماكين اللي احنا استعملناه. من
1: واضح.
0: بعد ما
1: نعم
0: يشيح حتى ماكسيمم 5 دقائق،
1: اي
0: من بعد ما قاموا بعملية التنظيف نغسلوه نحوه علينا الماسك. هذه كان نستعمل موارد من بعد كاتونيك دونك باش نحيو بها الكالكير نتاع النسابين اللي نظفنا بها الماسك. وبيان سور الترتيب، هذوما من احسن الحاجات اللي نجموا نرتبوا بيهم. دونك عندنا لي سيروم ولي كريم، دونك لهنا لي سيروم ولي كريم باش نختاروهم بطريقه انهم يكونوا يحتووا على دي برانسيب اكتيف للتفتيح. كيما شنيا؟ دونك عندنا فيتامين سي، من احسن لي برانسيب اكتيف اللي يفتحوا اللون نتاع البشره ويوحدوها. عندنا كيف ياسيناميك، هذوما ينجم يكونوا في دي سيروم كيما ينجم يكونوا في دي كريم. في لي كريم ماذا بينا يكون فيهم زاد دي زيل فيجيتال كيما زيت اللوبين بيتو اسونسيال، او كو سوا زيل فيجيتال ولا اسونسيال كيما زيت اللوبين، زيت اللوب المشمش زاد راه يمشي للتفتيح تاع الخصوص. دونك نستخدموا دي كريم ودي سيروم اللي فيهم لي زاكتيف هذوما للتوحيد نتاع البشره وتفتيحهم.
1: واضح.
0: اهم حاجه بعد ما نعملوا هذا الكل ان نحن نحمو الفون تاعنا بالاكران، رانا الاكران ما نحوهاش على خاطر لو كان نحن باش نقشروا ونخرجوا للشمس مره اخرى
1: درجة تتسهد، معناها درجة تتحرق البشرة نتاعنا. يعني الحماية ديما بباقي الشمس. واضح.
0: الحماية ديما على خاطر ديجا حتى كان نحن رانا مانيش باش نحمو ونخرجوا تكون الفو حساسة أكثر، خاطر ديجا نحن نقشر مرة.
1: أي تقشير معناها تخليها معرضة أكثر باش تستقطب أشعة الشمس البشرة نتاعنا، وهكيك تأثر فيها أكثر. واضح واضح.
0: ممكن تولي في أسباب أخرى خايبة كما مثلا البقع السوداء اللي ما تتنحاش
1: اللي تشبغون دوكم اللي قلقوا برشا معناها المال. ما نعرفش بالنسبه معناها التفاصيل هذوما النقاط اللي عطيتهم لنا، اللي قلنا تقشير ليل المره الاولى نستعملوا تفل سيروم كي اللي ذكرتهم معناها اللي فيهم كلهم معناها تفتيح، و لي كرون سولير اللي لازمها تكون زاده محطوطه على البشره نتاعنا. ما عادش هذا يمشي معناها للاعمار الكل للفئات الكل نتاع البشره رؤي والا لا؟
0: اي تقريبا هذا النجم نستعملوه الناس الكل نفس الروتين، على خاطر ديجا هما معناها حاجات طبيعيه ماهيش من الحاجات اللي تقلق ولا تعمل تحفظ.
1: واضح واضح.
0: العمر
1: والعمر الكل لانها طبيعيه ما تقلقش بطبيعه الحال.
0: لا بالتدريج نعاودهم لك، اول حاجه راح نحديه البشره بحاجه تكون دوس كيما الزيوت الطبيعيه نرتبوهم. الحاجه الثانيه ان نعملوا التقشير ماذا بينا بالطفل الماء ورد
1: الطفل والماء ورد،
0: ومن بعد نعملوا نستعملوا لي كريم ولا السيروم اللي يكون فيهم لي فيتامين سي نياسيناميد ولا الزيوت الطبيعيه. واهم حاجه الحمايه، اهم حاجه اهم حاجه هو ديزاين البرودوي هذوما الكل راهم موجودين عندنا يعني مكونات اللي حكينا فيها
1: متوفرين. نعم واضح واضح جدا يا رؤي، يعطيك الصحة. وسهلين معناها الخطوات اللي كلهم سهلين، ما فيهمش معناها جوست واحد يعرف ياخذ برودويات صحاح ويستعملهم على البشرة نتاعو. هكاك نجمو في وقتاش تقريبا نرجعوا للون الطبيعي نتاعنا رؤي؟ تقريبا على الأقل
0: هما شو ما نجموش نعطوا بالحقيقه ديما راني ما نعطيش بالنهار وبالتاكيد
1: برشا يحبوا يعرفوا ديما وقتها يعني شهر شهرين ثلاثه اقل.
0: ميمبا هي راهي البشره طبيعتها باش ترجع لونها الطبيعي.
1: اي اكيد اكيد، اما باش نسرعوا شوي
0: فوالا هذا باش يكون يسرع ان هي باش تعاود ترجع لونها الطبيعي في اقل وقت ممكن.
1: ونسرعوا زاد نحافظوا عليها رؤي زاد، خاطر مش كيما ترجع وحدها كيما احنا نعطيوها حاجه به يعني طبيعيه.
0: اكيد هو ديجا هي راهو وزاد اشعه الشمس البرونزاج كلهم باهيين وفيتامين دي وكل وتنشط وكل، اما راهو زاد نحن لو كان شخلوا البوم تاعنا هذيك من غير الحمايه كما قلنا بكري راهي تنجم تتعرض لبرشا الشوائب اللي هما راهم يحبوا بعض باش يتصلحوا.
1: اي صحيح صحيح. هكا توا نخمو مره جاي نحكيو ربما على الشعر زيد اللي هو يتقصف ويتعرض لاشعه الشمس والبحر، كلها زيد عوامل اللي تخليه زيد هو في حاله ساعات معناها يوفى الصيف والشعر ما عادش شعر يعني يتحول لحاجه اخرى بالكل مع استعمال الحاجات الخاطئه حقيقه نشوفوا فيها توا اللي هي تراند على الاخر ولكنها خاطئه في نهايه المطاف. لازمنا نقولوا الكلام هذا. دونك احنا خلينا توا ان شاء الله نخمو اذا كان بطبيعه يسمح لك الوقت مره اخرى معانا الرؤي نحكي وشوية على الشعر وكيفاش نحمي الشعر زيادة من العوامل الطبيعية.
0: بإذن الله يا
1: سيدي، مرحبا
0: بك في كل وقت،
1: يا عايش
0: وأسادة المستمعين، ومرحبا بك
1: يا عايشك يا رؤية. شكرا لك أنت على المعلومات هذه القيمة، كي تجينا من عند مختصة وخبيرة في علم التجميل والمنتجات الطبيعية. رؤية جبيبي نشكرك برشا، وإلى اللقاء، تحياتي لك وبالتوفيق في هذا العمل. احنا مازلنا متواصلين ديما معكم أصدقائي صديقاتي، شوية آخر ونبقى مع ربات البيوت. هذه المرة باش نتحدث على دبارة تاع غدوة، شنو باش تكون مع الشيف محمود، شوية آخر إن شاء الله يكون حاضر معنا عبر الهاتف.

0: زعما ايش نطيب غدوة؟
1: ركن زعما ايش نطيب غدوة، شيف محمود حاضر معنا عبر خطوطنا الهاتفية. فيه شيف محمود، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. شايفة
2: مساء النور، مساء السلامة مدام كريمة، مرحبا بك مرة أخرى معنا.
1: مرحبا،
2: أسبوع الفرط ما تقابلناش.
1: إيه ما يسالش، هكا جمعة هبين عوضوها بدراسات جدد إن شاء الله نقدموهم لأصدقائنا المستمعين. شنو أحوالك شايف؟ لباس؟
2: والله لباس مدام كريمة، مرحبا بك أنتم كل المستمعين كل يسمعوا فينا.
1: يعيشك يا سي،
2: رجعناكم بدبارة جديدة إن شاء الله.
1: إيه دبارة الغدوة إن شاء الله الأحد.
2: إن شاء الله.
1: إيه شنو اخترت لنا كدبارة يا شيخ؟
2: لمة خير
1: إن شاء الله.
2: عملنا دبارة، عملنا قلنا نعملوا كم مونية ومعها صلاة روز ونعملوا دبارة صيفية عشوية كالعادة. حابين نعمل فريكاسي.
1: باهي برشا، باهي افكار صيفية هايلة. باهي برشا، نبدو بالكمونية. كيفاش نحضروها؟
2: الكمونية تاعنا كالعادة كل نمزحكوا عليها هي كل قدير وقدر ثم هي الشيء اللي يعمل بالدجاج ولا كبد الدجاج ولا يعمل بالعلوش، ما هذيك الظروف المستمعين كل واحد وش يقدر عليه. مكونات الكمونية عندك طماطم وبصل وثوم والزيت وهريسة عربي والملح والتابل والفلفل الأحمر والفلفل الأخضر القروم والكمون كالعادة كالعادة كالرشة الأخرانية.
1: نعم.
2: الطريقة تاع التحضير نتاعنا، نحطوا الزيت نتاعنا، نحطوا الكبدة نقصوها، نحطها تقل شوي مع البصل مع الزيت، نحطوا لها نقلها شوي دوبلاج، ومن بعد نضيفوا لها الطماطم المعجونة نتاعنا ونعود شويه هريسه عربي والملح وشويه تابل ونضيفوا لها شويه ماء. هي تنشف شويه، نضيفوا لها الكمون في الاخر. هي بنسمي على الكمون في الاخر والثوم.
1: في الاخر خير الكمون باش ما يعملش شكل مرارة نتاعو.
2: المرارة نتاعو صحيت.
1: به هذا بالنسبه للكمون.
2: نضيفوا لها شويه الثوم في الاخر باش تعطيك النكهه تاعها وقرن فلفل كالعاده.
1: باهي برشا. بالنسبه لسلطه الروز شايف اللي هي فيها برشا طرق، انت شنو الطريقه اللي تحبذها؟
2: الطرق ما تعدل سلطه الروز، عندك الطريقه تاع اللي يحب يفور الروز نتاعو وثم اللي يحب يطيبه معناها يقلي بالزيت والماء.
1: اي
2: الطريقة متعدد كل واحد كيفاش يعملوا. الطريقه تاعي انا كيما حكينا عنها المره اللي فاتت، اللي يقدر مثلا اللي ما يحبش يفوره ينجم يحط الكسرونه يحط فيها شويه زبده ولا زيت يقلي الروز نتاعو مع كاس روز مع 3 كيسين ماء يصبهم عليه ويبدا يتبعه بالشوي بالشوي باش ما يعجنش ليه. ومن بعد يخرزه ويتحل، يضيف له الكركم والملح والفلفل الاكحل، يتحل كل كعبة واحدة ما يخافش منه. وعندك المكونات نتاعها السلطة، عندك زيتون مخصوص، عندك مايس، وعندك التن، وعندك طماطم قصة طماطم جويدة وفيريونت وزين بكعبة.
1: برشا باهي برشا يا شيف، هذايا بالنسبة للسلايطة
2: نتاعي
1: كما يحب هو. باهي برشا شيف، الحويجة الصيفية اخترنا اليوم اللي هي فاست فود فريكاسي.
2: بالعشية الصغار خاصة الصغار واللي يبدا في الدار هي الفريكاسي.
1: كيفاش نخدموه الفريكاسي يا شيف؟
2: الفريكاسي ياخذ 250 غرام ماء دافي ويحط معهم خميرة خبز ومغرفة كبيرة سكر، يخلطهم مع بعضهم بالباهي ويخليهم على جنب. يتعدل الفارينة 500 غرام فارينة، يحط مع كسر فيها مكعب عظم، يعمل لهم رشة ملح وباقي خميرة جاتو ومغرفتين زيت، يعني يعجنها بالباهي بالباهي بالباهي للي وعد يخليها ترتاح حتى تسويها من الزمان. وبعد يرجع بعد يدينها بالزيت ساعة كيكة باش من طبقة طرية. بعد سواعة يجيها خذطة حتى يعني نقول نحن تخمرت بالباهي. يعاود يخرجها يزيد يعجن عجنة باهي ويجي ياخذ القلقال نتاعو يطرحها قدامه يطرحها جيم مش رغيفة ياسر
1: معناها سمكها باهي.
2: سمكها باهي. ياخو كياس ولا عندوش حكاية يقص بها الكعابر تاع
1: دويرات
2: وبعد يحلها شوي يجبدها كجبدة صغيرة باش تجي الفورمة تاع الفريكاسي،
1: باش تاخذ الفورمة تاع الفريكاسي المعتاد. باهي برشا.
2: نخرجوها نخلق الفورمة هذيك نزيد نخلوها ترتاح شوية مدة أخرى حتى ربع ساعة كيكة.
1: باهي
2: ومن بعد يسخن لها الزيت بالباهي وبعد يعني يبدا الزيت سخون
1: يقلي
2: على نار شوي يخلي يسخن نقص شوي ويخليها بشوي بشوي
1: ما يخليهاش تحرق بتبيعة شوي شوي هكي يطبعها
2: بشوي إذا حمار تبدأ بالبابة تحل تبدأ فيها في الوسط زي كما الفريكاسي اللي بقى فيها الفطايري
1: لازم هتجي معنيها من داخل طايبة وفارغة وما تجيش معنيها معجنة من داخل خاصة ولا دونك هذه كلها بتشيب راهو الزيت لازم يكون سخون وبعد نقص فيه
2: سخون يعطيك الصحه
1: وتطبخها بشويه معك
2: الحشو انت عم تذكر تعرفوا كعبه بطاطا تصمطهم في الماء وعظم مصموطه والتن وزيتون مخصوص
1: والهريسه يا شيف
2: والهريسه
1: اكل الهريسه عاد كيفاش تعملوها الهريسه مش تحطوها كي
2: اهم عنصر عناصر الهريسه
1: هريسه وما درك ما الهريسه تحلها في شوي ماء وزيت هكا ولا لا شيء
2: تحلها هي اسمعين بالنسبه لي هريسه ثم اللي يحب هريسه طبيعيه ديريكت يدهن بها ديريكت وثم اللي يحلها بشويه ماء وزيت
1: اللي يحبها محرحره تقول انت ديريكت
2: بالنسبه لي انا مذهبيه نحلها بالماء
1: وزيت شويه ماء وزيت خير
2: لكن الرشه الاخرانيه ذيك بعد ما نحط التونزيل عليها من فوق ثم اللي يحب المعدنوس
1: شايف شايف هذيك هاو يعطيك الصحة وتجيك معناها حاجة بنينة على الأخر وتجيري معناها مضيفة
2: وتجيري معناها ننصحوا بها معناها يطيبوها في الدار يحاولوا كيفاش ديما ما كنت الدار أبن
1: باهي برشا لاستيوس اليوم يا شيف يعطيك الصحة نحييك تحية كبيرة
2: تحيتي لك شكرا
1: يعيشك شيف محمود
2: كل
1: أي شيف وقت تجيب حذينا عاد
2: والله يا فصيف
1: زين شيف ربي عينك ربي عينك وين تكمل الأفراح والمسرات يجي بحذينا إن شاء الله شكرا لك شيف محمود يعطيك الصحة تحيتي لك وبالتوفيق في العمل متاعك وشكرا لك على الاستيوس نتاع لحد هذا ان شاء الله اللي ان شاء الله الاصدقاء والصديقات استفادوا من الاستوس نتاعنا من دبرتنا الغدوه الحي باذن الله تعالى تحياتي والى اللقاء شيف محمود احنا نواصلوا المشوار نتاعنا اكيد سؤالي لاصدقائي اللي تابعوا فيا توا عبر الهاتف اللي حبوا يكلمونا باش يربحوا معنا 100 دينار من اهداء اذاعه الكيف تنجموا تتواصلوا معنا بالطبيعه عن طريق رقمنا الموضوع على ذمتكم وموجوده معنا الفه اليوم باش تعاوننا في استقبال مكالماتكم الهاتف فيها سؤالي حول موضوع اللي طرحناه في ركن في دارنا مع كوتش ذكرى مرزوقي ظهر لي السؤال سهل برشا موجود وتنجموا تعرفوا الناس كل اللي تابعونا شنو الموضوع اللي حكينا فيه دونك مرحبا بكم واهلا وسهلا والمية دينار في انتظاركم ناخذوا مكالمتكم الهاتفيه بعد 7:30 لانه ان شاء الله باش يكونوا معنا زوز نقاط بوان روت اليوم مع مصدق الشيرني وتوفيق الشيرني ايضا باش يكون حاضر معنا بقاو معايا اصدقائي صديقاتي

هذا الإيقاع تسمعها ديما في لقانا على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم، أهلا وسهلا مرة أخرى، رحب بكل أصدقائي وصديقاتي اللي تحكوا بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. ديما معكم كلمة شو، نرحب بالناس الكل ونوصل معكم المشوار المرة هذه مع الفيدباك مع أصدقائي المتفاعلين معايا على باج راديو كيف، اللي نحييهم الكل دون استثناء صابرين اليونسي اللي تقول لنا مساء النور والورد المنثور ومحبة الرسول. تحية طيبة ليك كريمة، الكيف العاملين معاك بالتوفيق للجميع، وتحية عاشرة إلى مستمعي إذاعة الكيف. شكرا ليك يا صابرين. عماد همامي من بيجا كيف يقول مساء الأنوار كريمة وبالتوفيق، يعيشك يا عماد. شكرا بتهيل تقول مساء الورد، مساء الفل والياسمين. تحياتي ليك كريمة، الكل الكيب اللي معاك ومحليها العشوية معاكم برشا موجات إيجابية، وهذه هو الغاية متاعنا إن السبت عشية نكونوا إيجابيين بكل فقراتنا اللي إن شاء الله تلمسكم الكل وين ما كنتوا في الاستماع راديو كيف. بوتينة الشيبي شكرا ليك، يعيشك يا بوتينة. تحية من رفيق الورغي من قفصة يقول أحلى مساء خالد العكرمي، عايشك يا خالد، وتحية لكل أصدقائنا في قفصة. مروان حويجي يقول مساء الورد والفل والياسمين، أحلى تحية لصوت الشمال إذاعة الكيف وأمسية رائعة للجميع، عايشك يا مروان. شكرا لي. تحية لعمر النعيمي، مساء الورد والمحبة، تحياتي من جريسة ليكم والكيف للمستمعين، أمسية طيبة للجميع. بن يوسف زهير يعطيك الصحة على الورود ويقول لنا منورين الاستوديو، مساء الفل والياسمين لي كريمة لي، وإن شاء الله ربي يوفقك في هذه الأمسية والنسمة الكافية الجميلة، عايشك يا زهير. تحية ليك ويعطيك الصحة على الورد. بن الشريف مرحبا يقول مساء الخير، مساء الورد. شكرا ليك بن الشريف. انتم أصدقائي إذا كان وصلتوا توا معنا تنجموا تدخلوا البيبليكاسيون خاصة بيا على باج راديو كيف وتكتبوا لي الكومنتير متاعكم واش تحبوا ربما تسمعوا قبل ما نختموا المشوار متاع اليوم. نذكركم بالنسبة للمسابقة 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف، ونص سؤال يقول ذكرى كوتش الحصة ذكرى مرزوقي في ركن في دارنا، شنو الموضوع اللي طرحته اليوم؟ سؤال سهل ماهل، تنجموا تجاوبوا عليه وتربحوا معايا 100 دينار. يلا عياد نرجع مع احلى الايقاعات نهديها للناس الكل وما كانوا في الاستماع راديو كيف.

0: السابعة مساء هنا على مرجتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. بلغت تحويلات تونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها عتبة 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بعد تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب. وينتظر أن تساهم الكمية المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. توجت شركة تونس لطرقات السيارة بلقب المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية على مستوى هياكل وزارة التجهيز، وذلك خلال تظاهرة نظمتها جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم، وذلك تقديرا لجهودها في دعم الوقاية من حوادث المرور وترسيخ ثقافة السلامة المرورية. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي الشريف اللشناني أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية. أطلقت بلدية تات برقة وعين الصبح الناظور من ولاية جندوبة اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية، مع رفع الأغصان المتكسرة والأتربة المتكدسة. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلدية ولاية جندوبة وعدد من الهياكل العمومية الأخرى، تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب بشكل خاص من الجزائريين على المنطقة السياحية برقة عين الدراهم. ختاما، استشهد فلسطيني خامس اليوم وأصيب آخر بجراح جراء قصف وأطلق نار من قوات الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وكانت مصادر في مستشفيات غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن 4 شهداء قضوا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ صباح اليوم. شكرا على المتابعة، للقاء.
2: كريمة شو
3: مع كريمة.

أكيد أصدقائي المرسو هذايا فونغو فقط باش نسمعوا الجديد الجديد الفنان المصري أحمد سعد مربي رفقة ابنة جودي. ولكن قبل ذلك زيدا باش نبقاو في جديد الجديد والأول مرة زيدا قبل ما نسمع أحمد سعد لأول مرة شنو رأيكم نسمعوا دارة أو لعبة الأيام للفنانة إليسا الجديد الجديد الفنانة إليسا يلا نسمعوا مع بعضنا شكرا عيات

0: الخوت.
1: سمعنا اذا جديد ليسا لعبة الدنيا وكذا كذا جودي واحمد سعد، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاغاني الجديده اللي سمعناهم اول مره على موجات اذاعه الكيف. احنا مازلنا متواصلين معكم ديما ديما في لقاء كريمه شو مع ركن بوان غوت، وين موجود زميلنا اليوم مصدق الشيرني. اليوم بوان غوت باش تكون مقسمه على زوز ان شاء الله، الجزء الاول من تجر وين مع مصدق، وشويه اخر ننتقل لمدينه الكيف فين فما مصيف الطفل ومكتبه العموميه بالكيف، منظمه تظاهره لتحسيس الاطفال على السلامه المروريه. نبداو قبل كل شيء بمصدق ثم ننتقل لزميلنا توفيق. عسلامه مصدق، مرحبا.
2: مساء الخير كريمة، مساء الخير لكل مستمعي إذاعة الكيف.
1: يعيشك مصدق، مساء النور، تحية طيبة ليك ولأصدقائنا الكل موجودين معنا من تجروين. اليوم بوان غوت شنو اخترت لنا كموضوع يا مصدق؟
2: اليوم كيف ما تعرف كريمة فصل صيف، الناس تخرج خاصة في الليل بطبيعة الحال بعد انطلاق خاصة من 9 العشرة الحديش حتى النص الليل حتى فما بعد. الحقيقة المراذ الوحيد بالنسبة للمتسكنين بدين تجروين هو الطريق الرئيسي. الحقيقة فيه برشة زحمة، فيه برشة حركية كبيرة ياسر، خاصة من وسط المدينة حتى تقريبا للمستشفى. الحقيقة زحمة كبيرة ياسر، ثم في الحقيقة لاحظنا ثم نقاط مرورية، ثم عوان أمن موجودين بثلاثة والأربع نقاط، لكن في الحقيقة لاحظنا اللي ثم تهور كبير ياسر من بعض سواق الدراجات النارية وحتى السيارات موجودين، فحبينا نلفت الانتباه إلى النقطة هذه. معنا مواطنة الحقيقة اللي حبت تحكي في الموضوع هذا وتوجه نداء خاصة للشباب اللي هما من سواق الدراجات النارية، اللي ساعات نلقوا ثلاثة من الناس على دراجة نارية وبطبيعة الحال هذا يشكل خطر. مرحبا بيك.
3: مساء الخير. والله اليوم الموضوع حبينا برشا نتطرقوا ليه انتم في الاذاعه، مش على قليله توعوا شويه الشباب اللي الحقيقه مقلقين برشا العباد. هي الناس كل في الليل بعد المغرب حتى بعد العشاء العباد تمشي، فما نقطه هي من وسط البلاد حتى للسبيطار، صغار كبار نساء كبار، فما ناس حتى تجي عائلات تجيب صغار، هذاك هو المتنفس الوحيد. فما الوليدات هذا اللي عندهم التروتينات، هالحاجة الجديدة اللي خارج، هذوك معرضين أكثر في معرضين للحوادث. بالنسبة لشكون هم المتسبب مكثر المتسبب؟ هي الموتورات. ساعات واحد يبدأ يمشي راه ولا ضو ولا شيء، تتلفتي تلقيه وراك تقلق منه. المارة الناس حتى ساعات كرهبة تتفاجئ، تبدأ كرهبة تمشي في وسط البلاد تتفاجئ. رو فما نقاط مرورية وقارة ثلاثة ولا أربعة يفوتهم، هما بالضبط يفوتهم وتولي حركات بهلوانية، يطلعوا فوق المادة. فما ناس ساعات تبدأ حتى ساعات عبد كبير باش يهرب ما ينجمش.
1: ما ينجمش، صارت حوادث صارت.
3: ما ينجمش. فما الصايرات اللي يلعبوا، فما عاملين ألعاب يلعبوا، فما يعني راهو الموتور ما تنجم تلقيه في أي بقعة.
1: صحيح.
3: فوق المادة ورات من غير ضوء. ساعات يبدوا عاملين كورتيج، يبدوا يتحدثوا ثلاثة وأربعة موتورات في الطريق في الكياس ويتحدثوا. ما تجي كرهبة، فما الكيران تدخل، فوضى مسبينها فوضى كبيرة. إن شاء الله إن شاء الله نطلبوا الردع. الردع مش تكون مثلا نعرفوا اللي فما نقاط وفما دوريات، أما يفوتوهم بشوية تولي حاجة أخرى. إن شاء الله إن شاء الله لفتة كريمة من المرور يشوفوا خاصة فما شوية كراهة فما سرعة، أما مش كيف الموتورات. إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله صيفنا يتعدى لبيت
1: إن شاء الله. مهم جدا الإشارة متاعك في محلها أختنا الكريمة، يعطيك الصحة. وموضوع وخاصة رينا الحوادث هذه موجودة وأرواح معنيها ضاعت
3: عدة حوادث
1: في جرة معنيها التسرع والتهور
3: يعاني من الاثار نتاعها.
1: يعطيك الصحه وان شاء الله صيفه رايقه ان شاء الله بعيد عن كل هذه الحوادث ان شاء الله. نعم صدق
2: تفضل. هو كريم تقريبا ديما نحن في المراتب الاولى، مراتب 80 انه تكون في مراتب التجروين في المرتبه الاولى من حيث حوادث الطرقات.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله تكون لاباس وتكون سيف امن، خاصه انه الوليدات الصغار معناها ثم برشا ما عندهمش ما عندناش متنفس في تجروين سوى فريق الرئيسي. وبالتالي معناها راو الوليدات الصغار تلقاها ثم العاب يعني وسط
1: المدينه
2: ثم معناها وسط المدينه يعني ثم شويه العاب منا ثم اطفال ثم منا وماذا بينا معناها يكون اكثر رضع باش معناها نتفادوا الحوادث
1: مثل هذه الحوادث اللي تحصد للاسف عديد الارواح. يعطيك الصحه مصدق، شكرا ليك، يعطيك صحه والى اللقاء. احنا شويه اخر باش ناخذوا فصل غنائي ونرجعوا للحديث عن مهرجان وطني مصيف الكتاب في دورته 33 اللي تنظمه المكتبه الجهويه بالكيف، واليوم يصادف معناها عرض يعني باش يكون لتوعيه الوليدات على ايضا السلامه المروريه، باش يكون موجود في حي الدير بعد شويه زميلنا توفيق الشيرني باش يعطينا فكره على معناها المشاركه هذه كيفاش باش تكون، وعلى هذه الحمله كيفاش باش تكون. شويه اخر بعد الفصل الغنائي الصغير هذايا ننتقلوا معكم لتوفيق الشيرني في بوان غوت الجزء الثاني ان شاء الله.

0: راديو كيف اف ام.
1: نرجع معكم، مهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم الناس الكل على موجاتي بعد الكيف اللي قناة متواصلة معكم أصدقائي مع بانغوت، وين اليوم موجود في مدينة الكيف زميلي توفيق الشيرني. توفيق باش نتحدث معاه في موضوع مهم برشا، التظاهرة في حد ذاتها هي تظاهرة كما تحدثت بكري شوية، مصيف الكتاب في دورة 33، في عديد الورشات، في عديد المواضيع، ومن أبرز المواضيع هي أكيد المصيف. إذن بوان غوت من جديد معك علي، يلا بوان غوت. توعية الأطفال فيما يتعلق بالسلامة المرورية هو المحور الأساسي لهذه الحملة. وزميلي توفيق موجود على عين المكان. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا توفيق.
2: مساء الخير كريمة، تحية ليك وتحية لكل أصدقائنا المستمعين. اليوم بواروت في وقتها كريمة،
1: جيت في الحدث
2: تحتية توعوية تنظمها المكتبة الجاوية بالكافي إطار مصيف الكتاب. تعرفوا أنه الكتاب تقريبا أصبحنا نبحث على أنه نخرج الكتاب من رفوف المكتبات إلى الشارع إلى الطرقات. اليوم في إطار هذه التظاهرة تنظم المكتبة الجهوية بالكاف بالتعاون مع الجمعية الوطنية للسلامة المرورية وبالتعاون مع شرطة مرور الكاف حملة تحسيسية توعوية خاصة يساهم فيها رواد المكتبة الجهوية بالكاف من أجل التحسيس ومن أجل توزيع المطويات وبعض الهدايا لمستعملي الطريق. أكثر تفاصيل كريمة نأخذها مع السيدة بسمة الكوسالي مديرة المكتبة الجهوية بالكاف. مرحبا مدام بسمة.
1: مرحبا بك مدام بسمة،
3: بصحة حالات الكريمة هذه.
1: مرحبا،
3: نسجل حضوركم معنا إن شاء الله في إطار الحملة التحسيسية اللي نعملوا فيها اليوم، واللي هي معناها خطوة تذكر فتشكر. صغيراتنا شاركناهم اليوم في حملة تحسيسية في ضرورة التواصل والتعرف على أهم الأبجديات في سلامة الطرقات. يعني عملية التشريك هذه كانت معناها نقطة تحول، نقطة تأكيد على أنه صغيراتنا اللي هما مشاركوهم في مصيف الكتاب الدورة 33 اللي نتنظموا إدارة المطالعة إدارة عمل الكتاب تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، إنه الحملة التحسيسية هذه عملت تشريك صغيرات اللي هم أولادنا، واللي إحنا في الإطار هذا ارتأت المكتبة أنها تخرج من إطار الجدران المكتبة إلى الساحة العمومية اللي هي الساحة الأولمبية بالكيف، وهذايا إحنا حاسين على إنه الصغير يعرف شنو ليه وشنو اللي عليه. حابين إنه الصغير يشارك ويتعلم حاجات صغيرة، حاجات بسيطة أما عندها قيمة كبيرة، إنه كيفاش يتعامل في الطريق، كيفاش يعرف يمينه، كيفاش يحافظ عليه، في يشاركنا احنا زادة يحس بالمسؤوليه المباشره انه الطريق يجب فيه امان، في ادبيات يتعامل فيها ويتعامل بها ويتعلمها. وبارك الله فيكم على الاطار هذا، معني خاطر انا الحقيقه معني سعيده جدا ان وليداتنا شاركوا في الحاجه هذه. شكرا لي ذاعه،
1: مرحبا بك يا
2: لاله، مرحبا بك يا كيف كريمه. مثل هذه الحملات راهي تزيدنا نشر للثقافه المروريه. واذا كان عندك وقت ربما ناخذ بعض المشاركين في الحمله كريمه.
1: يلا يلا توفيق ناخذ معنا. يلا
2: اذا كان عندك شويه كريمه ناخذ معك شويه. او معنا مشاركه في الحمله التحسيسيه التوعويه للسلامه المروريه. هاي عسلامه.
4: عسلامه،
2: تعرف عليك.
4: انا اسمي سليمه بربوش من الكيف.
2: سليمه، كيفاش شاركت اليوم في الحمله؟
4: شاركت بتقديم نصائح اوراق توعويه لسائقي السيارات، ونصحتهم بان يضعوا حزام الامان وان يقودوا السياره بحذر كي يتجنبوا ويخفضوا من السرعه كي يتجنبوا الحوادث السياريه.
2: عجبك الجو اليوم به؟
4: اي نعم
2: به. وانت تحترم الطريق كي تبدا تمشي؟
4: احترم اداب الطريق كي اتجنب الحوادث. نعم
2: يعطيك الصحة سليمة، هي عين سليمة من المشاركين في الحملة هذه، بل
1: حقيقة أجواء
2: كبيرة ومشاركين برشا. وإن شاء الله يا ربي طرقاتنا تكون آمنة وطرقاتنا للناس كلها كريمة
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة أنت توفيق على حضورك وتفاعلك معنا. شكرا لك توفيق في بوان غوت، تحياتي لك وإن شاء الله بالتوفيق في هذا العمل. إلى اللقاء توفيق. بتبيع مع الفيدباك بكري شوية. يقول لي صديقنا وزميلنا يونس الشيرني فما مستمعة في الكواليس رابية تقول طلب معناها غنائي سعاد محاسن، نعرفش نشوف مع عيال اذا كان فما امكانيه نقدموا الراديه الاغنيه هذه، اي اغنيه مع تمنيتنا بالشفاء العاجل للفنانه سعاد محاسن. بطبيعه الحال من اغاني من الفنانات العريقات اللي معروفة بالأغاني التراثية الكافية الأصيلة. دونك قبل زيد ذلك خليني نذكر برقمنا 70 هكا استجابة لرغبة راضية كان نسمع مع بعضنا النسمة الكافية جابت النسمة الكافية في انتظار مكالمتكم الهاتفية بعد شوي في ألوي على رقم 70 281 727.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: إذن أصدقائي صديقاتي نرجع معكم مباشرة لركن ألوي. ركن ألوي اللي نستقبل فيها أصدقائنا عبر الخطوط الهاتفية باش يشاركوا معنا الجائزة تاعنا الهدية نتاعها 100 دينار من إهداء إذاعة كيف. سؤالنا كوتش ذكرى مرزوقي على شنو حكيت معنا اليوم؟
2: ألو ألوي ألوي ألوي ألوي ألوي.
1: إذن ألوي ناخذوا المكالمة رقم واحد. ألو عسليمة مساء النور.
3: ألو عسليمة
1: مرحبا. عسليمة شكون معانا؟
3: أميرة الشابي من كيف.
1: أميرة الشابي مرحبا بك يا أميرة. شنو تعمل في حياتك أميرة؟
3: في الدار.
1: في الدار مرحبا بيك. ونعم أحسن حاجة واحد في الدار عنده برشا مسؤوليات ليه بيوم. إن شاء الله ربي يعينك على كل مسؤولياتك يا أميرة. يلا أميرة شنو الإجابة نتاعك؟
3: كيفاش نحمي ورواحنا من الاستنزاف العاطفي ونفسر لك ولا
1: استنزاف شنية؟ استنزاف شنية؟
3: الاستنزاف الطاقي.
1: طاقي خاطر قلت العاطفي ما فما فرق به
3: الطاقي
1: به. شكرا ليك ما غير ما تفسر لنا. يعطيك الصحة يا أميرة هكا سجلت محاولتك. يعطيك الصحة تحياتي ليك وإلى اللقاء. ليلتك زينة. نشوف المكالمة رقم 2. ألو
4: ألو
1: مساء النور.
4: عسلامة
1: مرحبا. شكون معنا؟
4: سهام البجاوي من الكاف.
1: سهام مرحبا بك يا سهام. شنو حوالك؟
4: لاباس الحمد
1: لله بخير عايشك. ان شاء الله تكون بخير يا سهام. يلا شنو الاجابه نتاعك؟
4: في دارنا والموضوع كيف نحمي انفسنا من الاستنزاف الطاقي.
1: الطاقي يعطيك الصحه يا سهام سجلت محاولتك. شكرا لك والى اللقاء. لالا ناخذ المكالمه رقم 3. الو على السلامه. الو مساء النور مرحبا يعيشك مرحبا بيك. شكون معانا؟
5: ضحى الشابي من كيف.
1: ضحى اللقب سامحني.
5: شيرني
1: مرحبا بك يا ضحى. الإجابة يا ضحى
5: كيف نحمي أنفسنا من الاستنزاف الطاقي.
1: شكرا ضحى سجلت محاولتك تحياتي لك وإلى اللقاء. نشوفوا المكالمة الرابعة قبل الأخرانية. أكيد عنا 5 مكالمات فقط باش ناخذوهم الكل حول مسابقتنا لليوم. وبطبيعة الحال نقولوا الليلة الليلة ما تنساوش افتتاح مهرجان بومخلوف الدولي الدورة 50 من 1 لـ 19 أوت 19 يوم 19 سهرة. جديد المهرجان 19 يوم 19 سهرة. اليوم الافتتاح باش يكون مع شكون؟ مع الفنان التونسي رؤوف ماهر. بطبيعة السهرة هذية باش تكون سهرة الافتتاح وإن شاء الله نقولوا تلقاو في السهرات والبرمجة الجديدة هذية للدورة 50 الحاجة اللي تحبوها ربما كان في المسرح كان في السينما كان في العروض المختلفة اللي باش تقدمها الدورة هذية الدورة 19 لمهرجان بو مخلوف الدولي. فسحة ثقافية فسحة باش بالموجود بالميزانية المرصودة بالزهرات الموضوعة اللي هي كانت محط انتقال لأنه يعني فماش عروض دولية بالكل في المهرجان ما عدا معناها عرض بالي دولي. دونك يلا ناخذ المكالمات الهاتفية أصدقائي ونرجع لكم. ألو عسلامة مساء النور.
6: ألو عسلامة
1: مرحبا. شكون معانا؟
6: حبيب ربيعية مشكات.
1: حبيب ربيعية مرحبا بك سي حبيب. يلا شنو إجابتك سي حبيب؟
6: شكرا. هسه نحن روحنا بالإجابة الطاقة الإيجابية.
1: الطاقة شنية؟ الاستنزاف شنية؟
6: الطاقة الإيجابية. كيف نحن روحنا للطاقة الإيجابية؟
1: نحن روحنا من الطاقة الإيجابية هكا تو سي حبيب. شكرا لك إلى اللقاء. تحياتي لك وإلى اللقاء. خلينا ناخذ المكالمة الأخرى. ألو على السلامة.
7: كرمة صباح لبيك.
1: لبيك يعيشك. شكون معانا؟
7: مديحة نعيمي من جريسة.
1: مرحبا بك يا مديحة مرحبا تحية ليك. يلا أنا مديحة إجابتك وركز لي بربي في الإجابة ما تقوليش لي جية.
7: لا حكينا مع المدربة اللي هي مع تفسير ذكرى مرزوقي اللي هي كيفاش نحمو أنفسنا من الاستنزاف الطاقي يكون استنزاف كبير يعني كيفاش يعني نحمو الشكوى ديما نقولوا الحمد لله خاطر ما نقارنش بقى.
1: شكرا باهي يا مديحه واضح جدا. يعطيك الصحه تحياتي ليك. الاستنزاف حمايه انفسنا من الاستنزاف الطاقي مش الايجابي يعني كما قال سي حبيب بكري. اسفه سي حبيب اجابتك غالطه. على كل حال احنا شويه اخر عمليه القلعه باش تتم في الكواليس مع صديقتنا وزميلتنا الفا بوعشا وليكيب معنا الكل بطبيعه باش نعرفوا شكون الفائز معنا. خلينا مع اوتيل كاليفورنيا اجواء حلوه مزيانه على موجي تيضع الكيف.

إذن قبل ما نختم معكم المشوار أصدقائي الفيز، معنا اليوم بعد عملية القرعة في الكواليس هي أميرة الشيبي من الكيف. ألف مبروك ليك يا أميرة، 100 دينار مهديت من إذاعة الكيف. شكرا للناس الكل على التفاعل، على تواصل، على كل معنيها توقيعات اللي وصلتني سواء في الفيديو متاعنا الكل وإلا زيدة كيف كيف على معنيها ببليكاسيون خاصة بينا. حييكم الكل دون استثناء، يعطيكم الصحة على التفاعل الإيجابي. نتمنى أنكم قضيتوا معايا أوقات طيبة. شكرا نبيل ورفلي زيدة توا وصلني الكومنتير يقول مساء الخيرات ومسارات وأطيب وأمتع الأوقات وأجمل وأرقى التحايا دي كريمة والكامل الفريق التقني وكيف المستمعين، وإن شاء الله بالتوفيق وأمسية طيبة للجميع. عايشك، شكرا ليك. زهور زيدة كتوا أخرج لي الكومنتير متاع زهور، مساء الورد والياسمين ليك ولكل المستمعين، أمسية ممتعة وطيبة ورائقة. عايشك. وعبد النبيرة كروكي أحلى مساء من بوسيل، مرحبا بكم الكل، يعطيكم الصحة، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معايا أوقات مزيانة في كريمة شو. ومبروك الأميرة، ونقول إنه كل يوم العشية عندكم مسابقة، وإن شاء الله إذا كان فما مسابقة من المهرجان زي كيف كيف مهرجان بو مخلوف الدول اللي نقدموها بطبيعة مع ليتيكي متاع إدارة المهرجان اللي تبعث هنا. دونك نقول أصدقائي الكل شنخليكم مع الترابيات، شنو رأيكم نسمعوا نجيت في ختام الموعد اليوم. شكرا توت ليكيب اللي قدمت معايا مشوار، بداية بعيد الجندوبي اللي رافقني اليوم تقنيا، كانت معنا ألفا بواشا في التنسيق، كان معنا يونس شيني على ديجيتال، كان معنا مكرم عويدي في تأمين الخدمات الهاتفية، محمد أمين بوبكري كان معنا في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية، وبعد إذنكم صديقتكم كريمة لوكسوري رفقتكم مايكروفونيا. نقول لكم الناس الكل استمتعوا بنجيت، استمتعوا بالنسمات الصيفية، استمتعوا بكل أجواء الشمال الغربي مدينة الكيف وغيرها من ولاياتنا في ولاية الشمال الغربي الكل مع أجواء المهرجانات. إن شاء الله كلكم بخير، ودبيكم على رواحكم أصدقائي مستعملي الطريق، بربي استحفظوا على رواحكم، استحفظوا على رواحكم، استحفظوا على رواحكم، وإن شاء الله نشوفوكم ديما بألف ألف خير. دمتم في رعاية الرحمن، وسهرة ممتعة، وإلى اللقاء.

0: مير زيتي فرقة أولاد المخلوف.
1: الموعد في برنامج فوق القمة نهار السبت من 9 للـ10 متاع الليل. الإمضاء سندس مسعوي.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752 قنطار، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني أن العمل متواصل مع غرفة الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة للارتقاء بالمبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية. أطلقت بلدية تبرق وعين الصبح الناظور من ولاية جندوبة اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عدداً من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية، وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلديات ولاية جندوبة وعدد من الهياكل العمومية الأخرى تزامناً مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية تبرق عين درهم. تنطلق مساء اليوم فعالية دورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 19 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة وفق ما فاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. سيعقد الاتحاد الأوروبي يوما اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا. هذا وقالت إيرلندا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم أنها دعت إلى عقد اجتماع اليوم لمجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة هذه التطورات. إلى اللقاء.

Yeah.

هكذا سيداتي وسادتي انتهت الوصلة الغنائية الثانية، وفي هذه اللحظات تقف السيدة أم كلثوم وهي تمسك بيدها الفنان سيد مكاوي وينحني للجماهير، وبناء على رغبة الجماهير تقف السيدة أم كلثوم مرة ثانية.

0: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 27/2000، مما يساهم في تقليص كلفة التوريد. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائرية على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين. أطلقت بلدية أتبرقة وعين الصبح الناظور من ولاية جندوبة اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية، مع رفع الأغصان المتكسرة والأتربة المتكدسة بسبب الرياح. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلديات ولاية جندوبة وعدد من الهياكل العمومية الأخرى، تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية أتبرقة عين درهم. تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 50 لمهرجان بومخرف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة. سيعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جي بي 6 الإسبانية الواقع في شمال إفريقيا. وقالت إيرلندا التي تولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم أنها دعت إلى عقد اجتماع المجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة آخر التطورات. أكد قائد الجيش اللبناني رفضه بقاء الجيش الصهيوني على أي جزء من لبنان، مشددا على إيمانه بوطن واحد لا يتجزأ يدافع عنه جيش واحد، وشدد على أن كل شبر من أرض لبنان هو حق للبنانيين رافضا بقاء الاحتلال الصهيوني على أي جزء من التراب اللبناني، مضيفا أن تضحية الشهداء والجرحى لن تذهب سودان. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام العاشرة ليلا، إلى اللقاء.
2: فوق القمة. بإمضاء سندس مسعاوي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج فوق القمة. أكيد في كل مرة يكون شخصية من الشخصيات المميزة في مجاله، وإحنا نحكو على الكيف رو كما تذكروا، وضيوف اللي كانوا حاضرين معنا رو نحكو على المسرح، على الموسيقى، نحكو بطبيعة على تاريخ كبير من الثقافة اللي تبنت بأيدي وبأنامل وبأصوات ولاد المنطقة هذية. نحكو على الموسيقى وفرقة من الفرق اللي ميزت المشهد الغنائي والثقافي في الكيف في فترة مبكرة جدا، فترة السبعينات تقريبا. نحكو على إحدى الفرق اللي تجذرت في التراث الكيفي التونسي، اللي انتسبت باسمها إلى معلم من معالم مدينة الكيف، اللي قدمت نمط موسيقي في الوقت هذيك ما كانش دارج برشا. نحكو على فرقة أولاد بومخلوف. اللي يحكي على الكيف يقول فرقة أولاد بومخلوف، ويقول سيدي بومخلوف وقهوة بومخلوف العالية، القهوة العالية بالحق معناها، واللي ترتقي في طبعا شهرتها لقهوة سيدي بوسعيد العالية. سيدي بوسعيد في ربوة الكيف أيضا، جميلة المنطقة، جميل المكان، القصبة، البازيليك، ويزيدها ثراء ويزيدها جمالا مجموعة من الشباب اللي طمحوا في تجربة ما كانوش يتصوروا أنها باش تهزهم إلى فرقة من أعرق الفرق الموسيقية في الفترة هذيك فيما يسمى بالفن البديل أو الملتزم أو الراقي أو اللي يطرح وينقد الواقع الاجتماعي. طبعا كي باش نحكوا على فرقة أولاد بومخلوف يزمنا ناس بدت مع التجربة. من الأسماء اللي نشكرها برشا الحقيقة واللي قبل دعوتنا واللي باش تكون وثيقة هذه الحصة لفرقة أولاد بومخلوف ولفترة مميزة من تاريخ مدينة الكيف. سيمونير الزيتي عضو من الأعضاء المؤسسين لفرقة أولاد بومخلوف، بتبيع الفرقة الأولى في نسختها الأصلية. سيمونير مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعين الكرام للآت الكاف وأهالي الكاف أجمعين، وهذا يحصل الشرف نتصل يعني تتصل به الإذاعة ونكون نشاهد يعني عيان في عمل قامت به هذه المجموعة للكاف وأولاد الكاف، مكان يعني يعانوا منه يعانوا فيه يعني من عدة مشاكل، وكانت يعني رسالة كنا قدمناها يعني رسالة كاملة يعني لجيل كامل، وهذا هو كان المبدأ متاعنا وكان الطموح متاعنا.
0: إذن خلينا نبدو من البداية قبل ما نوصلوا لهذه التفاصيل اللي بيشتحملنا إلى جزء من تاريخ هذه المدينة، لأن الثقافة هي مرآة طبعا المجتمع. سيمونير زيتي، خلينا ساعة نتعرف عليك. سيمونير زيتي ما هوش موسيقي، ما هوش متخصص في الموسيقى، هو فنان من نوع خاص.
1: والله في الحقيقة أنا تمسكت نفسي، أنا والله ما اعتبر نفسي كيفي، واليوم وغد بعد غد ما بعدت على جهة لمحالة لظروف عمل بالآخرين عفوا، وديما نبقى جوهر الكيفية وما بدلش للهجتي لأن طبيعتي يعني كل شيء يعني
0: بقيت كيفي كما أنت أينما كنت،
1: أينما أكون وأينما كنت ما نغيرش رحمة جملة واحدة.
0: تكوينك الأصلي سيمونير؟
1: أنا والله تكويني أنا أصلي أصيل، أنا مغروم يعني بس اسمه مغروم يعني توسكي آر فن، والفن اللي شدني ياسر ونحبه ياسر نحب الفنون كلها، كان عندي إغرام بالفن الرسم
0: تشكيلي.
1: أي وللآن عندي انتيتاتيلي يعني فن في الدار فن تريان، نعمل في لوحات زيتية سير كوموند، ونخدم لبورتري، نخدم دي جران تابلو اتو ديمونسيون يعني اللي تحب انت فهمت ولا لا. وهذاك ما ذاك يعني كنت نخدم يعني في مؤسسات يعني شبه دوليه ويعني بريفي، وكنت يعني برنسيب يعني اول ما جيت نخدم خدمت وقتها كنت في السيب على سيب كونسومون برسيون بيبيتي، دخلت بها يعني كماكيتيف ديسيناتور اول ما دخلت يعني نعم تشتري ماكيت برسبكتيوز دافيش سيت سويت، وبدأت الانطلاقة من هذيك خدمت على المؤسسات والحمد لله وكأيها الناس فهمت، وكان غرامي ديما ميول يعني للفن قبل يعني هذا، قبل ما ندخل انا السيب، قبل ما ندخل السيب وندخل يعني في العالم الاجتماعي، انا دخلت الفرقه نتاع التمثيل على اساس عمل ديكوراسيون ونعمل تو سكي كوستيمي ان سيت فيت.
0: فرقه القاره بالكيف.
1: نعم فرقه القاره بالكيف. واحنا دخلنا في عهد السيد كمال العلاوي، وقلنا لنا مجموعه معينه من جيل جديد، خاطر عندنا القدم وعلى الكبارات نتاعنا كما المرحوم محمد عثمان، كما صحر غير بوميز منجبر في اللي يعني سمع عمالقة نتاع فن اللي وفن طافة المسرح القارة تاع الكيف، كانت يعني أعمالها يعني رائعة وقوية جدا يعني في مستوى راقي جدا يعني على النطاق الجوي والنطاق القومي والنطاق العالمي كذلك. ودخلنا غاديكا، دخلنا يعني ودربنا غاديكا وتعلمنا غاديكا وزدنا تغذينا بك الفن هذاك اللي هو كان المسرح، كان هذه المدرسة الأولى لشيرة الكاف، وكان هو يعني كان هو نقول القوطرة الواعية في التفكير عن الأشخاص
0: الحاضنة كانت للشباب الوقت ذيك المغروم.
1: أي كانت حاضنة وكانت تعمل في أعمالك تثقف وتعلم وتوري، هذه القوة نتاعها. ما كانش عندها مسرح يعني تهريجي او مسرح يعني كان مسرح ملتزم باتم على الكلمه.
0: نعم اكيد. واحنا طبعا استضفنا برشا اسماء واعلام، استضفنا سي كمال العلاوي في هذه المساحه بالذات، استضفنا سيمون جيل ورفلي، برشا ناس اللي ساهمت واللي تعدت بالطبيعه بفرقه الكيف القاره للمسرح. قبل ما نبدو ونتحدثوا باكثر تفاصيل، احسن بورتري رسمته، احسن حاجه بقت في ذاكرتك وانت قلت لي معناها ترسم لي بورتري.
1: اي والله رسمت دي بورتري بيرسونيل تاع بيت
0: شخصيات مثلا.
1: انا كنت حاضر يعني على المكان تنوريك يعني برشا اشياء عملهم في المسرحيات، وكنت داخل من ديريكتومون والله على ذكر ذلك والله. عندي انسان هنا خدم في الكاف ويحب الكاف ومتع الكاف، عملت له دو تابلو، واحده على القصر وواحده على ابو مخلوف، علقهم في داره. يعني كلمون يحب الكيف. المدينة ديك ما ثمش واحد يدخلها وما يحبهاش.
0: والله الجملة محليها، راني قديش نحبها وقديش نحب نسمعها. راو اللي يجي للكيف يحبها واللي من الكيف يحبها. نستغرب أن واحد يقول راني ما نحبش الكيف بالحق معناها.
1: راو ثم أشياء وهي الظروف اللي تغير الإنسان الواقع نتاعه يغير.
0: ثم بوجيعة ساعات واحد يقولها معناها يتوجع.
1: أنا بطبيعة صدقي يعني في بلاد يعني بعيدة على بلادي وعلى أصلا في سويت، يعني أتمنى في يوم من الأيام يعني نرجع على الأقل تكون هيك غاديكا
0: نشموا ريحة حجرها.
1: بطبيعة
0: والله
1: مشيت بعد القرص وجيت.
0: اي
1: جيت هذيك عدد مرات فهمت. كنت نتلاقى ديما مع صحابي والاصدقاء مالوريزمون، كلنا تفرجنا شيء في تونس وشيء كل واحد في بقعه فهمت. وهذيك هي
0: هذاك هو
1: هذيك سنه الحياه.
0: عطيتوا يعني للمرحله هذيك وقتها وحظها، وبالطبيعه تتطور الحياه والتجربه الانسانيه زادت تتطور. به نجول فرقه اولاد بومخلوف. في البدايه ما كانش فما حاجه اسمها فرقه اولاد بومخلوف، فما مجموعة تلمت مع بعضها. كيفاش صارت الفكرة؟
1: هاي جوستمون الفكرة مو سهلة، الفكرة تتبرول وتتطور ساعات بكلمة هكا ولا لا؟
0: اي
1: وهو يقول لك بصفة عامة هي الموهبة هي اللي تهز الإنسان للإبداع. يقول لك الإنسان وش يقول لك الإنسان؟ يقول لك كل إنسان يولد بموهبة، لا موهبة نائجي، واحد عنده موهبة في الكرة، الأخر عنده موهبة في التصوير، الأخر في المسرح، ثم اللي يطور الموهبة هذه ويتقدم لها وثم اللي يقتلها.
0: ثم اللي يعني تتوفر له الفرصة باش يخرج اللي عنده، وفما اللي ما توفرلوش، وفما اللي عنده حاجات وتتوفر له الفرصة لكنه ما يستغلهاش.
1: مو جزء هذا اللي حبيت نقول لك، أنا دائما قلت لك جهة الموهبة هذيك هو يطورها.
0: أي.
1: ويطورها بالعزيمة. بالحب لك الشيء هذاك وثم يقتلها كالعزيمه هذيك ان كونسيوم ما يدريش على روحه كيف يقتلها ما بعتهاش اعتبار يعني
0: ما بعتهاش قيمه.
1: هي اصلا قصيده اللي هو ثم يحمو يوسف الدريدي صديقنا وحبيبنا مشى المغرب وقتها في تورني مع الفرقه القاره بالكيف. جاء المغروب بدت اغاني نتاع فرق مجموعات كما كاكا اللي في المغرب كما جي لالا وكما ناس غيوانا تسويت، وكان جي ديسكوات وقتها 45 تور ذاك دونو طون ذاك، ويحط هو الغنيه ذاك اللي يخدم يعني في الفرقه تلحق هنا ذاك وهو يبدا يرتب هنا ذاك معهم غني معهم.
0: ايوه
1: نسمعوا ونغنوا حفظنا بعض الاغاني نحن مازلنا في الفرقه وقتها في الفرقه شكون يتخلى في الفرقه تاع التنزيل؟ تخلى عبد الله محمد الخشاوي وبحر الرحالي وعبد الطيب وعليك يعني اجيال صغيره هذه تخلى وقتها ونخدموا هذيك فهمت الله وشيء بالسمع تغرمنا بالغناء ذاك لكن اللهجه ما فهمناهاش بالقدام من بعد فهمناها اللي هي كانت تنقد في نقد يعني تقول سوسيو بوليتيك تنقد حفظنا منهم يعني كلمات وكانت كلمات هات وزي سويت وقت جاتنا نحن الفكره باش نعملوا فرقه هكاك يعني جات ديريكتومون وهي ما قلت الفكره تتطور وعملنا فرقه تبليد بمخلوف للغناء لاحياء التراث وكانت معانا فرقه تبعتنا تعمل التعبير الزمني اللي كان كان كان لايبها شعبان كافي.
0: ايوه.
1: مع مجموعه مع اخته لطيفه وسميره.
0: ايوه فك الوقت هذاك معناها كانت فما العنصر النسائي زاد معناها حاجه مهمه في الفتره ذيك كانوا يعملوا رقصات تعبيريه.
1: صحيح. رقصات تعبيريه وعندها وكنا سيدي نحن نغنوا يعني وقت معين ثم يقعوا هما في الانتراك يعملوا النيميرو نتاعهم بعد نرجعوا نحن. كان الغناء نتاعنا كان خليط بين بعض الاغاني يعني نوعا ما ملتزمه وكانت يعني تراث. وكنا نعمل في كلك تورني يعني صغيره. بشويه بشويه انسرخت علينا الفرقه تاع طالب الجسمين وبقينا نحن وحدنا اللي بقينا فيها الواحد شكون؟ هو المرحوم يوسف بحر الرحالي محمد الخلفاوي مصطفى عياري وصلاح الدين الشيطة والعبد الله.
0: ايوه.
1: وبدينا من غديك نحاولوا باش نمشوا في الاغاني الملتزمه. بدينا داخلين في المنهج هذاك. وكنا كل مقتنعين اللي كانت عندنا رساله لازم نقدمها. الرساله تكون يعني رساله قويه، رساله تحكي على على الوضع الاجتماعي، الوضع السياسي، الوضع اللي تحبي انت فهمت الله، كنا يعني نغنوا ونادي في رساله، ولا كان عندنا لا حسابات يا فلوس لا حسابات حتى شيء، كنا نطلع نغنوا ونقدوا في رساله ونمشوا ارواح.
0: ولا منظومه سياسيه ولا غيره، انتم تنقدوا في واقع تعيشوا فيه.
1: زيرو بوليتيك الكل.
0: زيرو بوليتيك. به من الاول كيفاش بديتوا تكتبوا مع بعضكم؟ كيفاش تجي فكره الكلمه؟ كيفاش تلحنوا؟ معاكم شكون مختص معناه في في الموسيقى؟ في
1: هو اول ما بدا بالكتابه دا
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: من بعد شو بعض الخيال كما فوزي بن علي اللي كتب الدنيا سرها دروب يا عمري محسوب الدنيا وقت غروب يجبني المكتوب نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي ما سمعولي حسيت يعني كلمات توجع وتحس بها. فوزي بن علي كان من نسيه أستاذ فرنسية وكان يكتب وهنا بدأت تكلم عدة أشخاص حول فرقة أولاد مخروف
2: ولت برشا ناس تحب تكتب للفرقة
1: صحيح. حتى راج الصوت إن كان يعني راجع يعني
2: الصيت متاع الفرقة وتشارت أي. وتعرفت
1: وجينا مثلا تعاملنا مع آدم فتحي اللي هو شاعر مع سيد ود أحمد.
2: آدم فتحي شنو اللي كتب الفرقة أولاد بمخروف؟
1: والله شوفي باش نقول لك أنا شو كتب
2: بيه
1: أما بعد اللي جانا بعد

0: الله يرحمه. اي
1: يجينا فنان يكتب لك يا دنيا العينين والخدين ان الليل زال ميرون مات ولم تمت روما روما بعينيها تقاتل. يا اخوتي البسطاء يا فقراء شعب الطيبين الكادحين المبدعين.

0: من التاج من المبتدئين.
1: يعني الكلمات مكانها. وقت نقولوا نيرون سيلي برميشاس، وقت نقولوا نيرون مات من تموت روما، روما هي سيلي فينيزي من الجمال. شفت يعني
2: معناها الرمزية والإيحاء في الصورة الشعرية.
1: أي.
2: تقولوا لي تحبوا
1: بطبيعة نقولها بكيفية، يعني يكون تكون كيفية ذكية، ما نجموش نتكلموا ديريكت بون
2: وقتاعد
1: التصوير ويزيد سبيل. وكنا نحن بطبيعة الحال انجاجي مورالمون لدرجة ما تصورهاش في بالك.
2: هذه وقتاش؟ هذه فانا فترة مع عبد الحفيظ القلمامي، فانا فترة
1: هذه الزمية تجبولي 79، يعني
2: نهاية السبعينات وبداية الثمانينات.
1: أي
2: مازال شاب، مازال صغير عبد الحفيظ القلمامي،
1: مازال صغير
2: ونافح. أي
1: يحط لك ماذا جانا الشعب يحلت به اللعنة، يعني كيف كيف يعني كيف تشوف انت الأبيات الشعر المختارة، يعني تسمي وكان يعني رسالة قدموا فيها وما كناش حط حتى حساب آخر، وكنا كل عرض كنا مادين كلنا مادين، ووقعتنا سالفلاجات وقعتنا الدنيا كلها، أما كنا ديما متطوعين والحمد لله مرنا بك الفترة ديك بالرسرات ديك والآخرية ومشيناها. يعني تجب نقول انت الفرقة مشيناها
2: معناها الضغوط اللي صارت على فرقة القارة للمسرح بالكيف على بعض الأعمال كما ثورة الزنج وكما غيرها من الأعمال كانت صارت زيت على فرقة أولاد بو مخلوف
1: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال هو مكتار في تم ذاك فرقة الكيف سما قبل التقع يعني مسرحات تتعلم الجميع كانت يعني الحاج سانسور سما كويتي سانسور جي غاديك نحي دي وحط دي وعمل دي كل. نحن لا نحن نمشي نغنوا ديريكتومون
2: العرض المباشر هو الفيصل معناه
1: نحن
2: إيجا سمعنا ما نعطوك شيء
1: نحن نمشي وبالحق وعطينا غصرات يعني كبيرة برشا وفي تسويت لكن كنا بحكم كما قلناه بلطاق الباب نتعدوه ونمروا له وثم جتنا وقت من القطمة رجعنات نخفوا غاديك وقلت لما تمشي غناء سانسوريتي
2: ايوه
1: وصلنا طارش عملنا في الشارع غنينا
2: هذا هو الأجمل وهذاك الأحلى

0: في الشارع ما
1: من
0: نرجعوش
1: قبل
0: البيوت،
1: المستهلك.
0: ما نرجعوش في الشارع، ولا كانت عندنا بغاية يعني مادية، ولا كان عندنا حتى شيء. وحاجة أخرى لازم نذكرها بالذكر الباهي برشا برشا برشا، اللي كان الكيس كانت مجموعات من الشباب من أروع ما تسمى، من أروع ما تجالسي، من أروع ما تسمعي، يعني في الميدان هذاك راهو شيء يعمل الكيس. نقول لك أكبر إنسان اللي هو كان ميداني على الأرض هو السيد خالد مرتين، اللي كان مندوب الجوية الثقافة، وكان ميداني ما بين الفرقة، ما بين فرقة القرميك، ما بين النحلة، ما بين فرقة المالوف إلى آخره، وعاون الناس بكل بكيفية لا توصف. وهذا يحتسب إليه،
1: نعم
0: هذا يعني إنسان إنسان أروع من أنجبت ولاية الكاف.
1: نعم
0: وعملنا
1: أي كل غنية عندها حكاية مع الفرقة.
0: أي.
1: أنهم الأغاني المميزة واللي كانوا محطات مميزة في تاريخ فرقة أولاد بومخلوف، نذكروا لضيفنا منير الزياتي، عضو من الفرقة الأساسية والأولى المؤسسة لفرقة أولاد بومخلوف بالكاف.
0: والله غنينا نحن على كل القضايا.
1: أشني في ذاكرتك؟ أعطيني غنية وحكيت
0: مثلا
1: حكاية. يا أجمل الأوطان مثلا.
0: يا أجمل الأوطان يا ولد يا وطني، ربيت شعبين بجيل واحد، شعب من الأيتام في الصحراء يحتلم، وجند من السراق في قرطاج يغتنم.
1: واضحة، هي صريحة واضحة.
0: هي كانت وجودا في الأسواق يغتنم، نحن غنيناها ديريكت في
1: في
0: قرطاج،
1: قرطاج.
0: يعني نجم حتى نلعب وسوسان على حكايه كي يكون يعني بالنسبه لي كانت رساله نأدوا فيها، هذا هو البيان زايده. وحاجه اخرى
1: اي
0: اللي كان الشباب الكاف الكل
1: اي
0: كان ديما يلتف ويتلم في مكان واحد، وكنا عامل فيه دي سواري ميوزيك،
1: اي
0: هو البازيليك،
1: ايوه
0: بحسب كل سبت نعمل فيه سواري ونقدم فيه يعني أغاني تراثي، متحف سيد عمر، أغانينا نحن، ونبدو قاعدين كل جروب مخلطين يعني ميكس سيسويت، ونعدوا كسواري تاع ديزور تاع ديزورترون، وكانت حاجة رائعة ياسر زاد. هذيك البازيليك كان عندها رول كبير ياسر.
1: معناها الحاضنة الاجتماعية كانت حاضرة، يعني المحيط كان قابل الفرقة وكان شيخ عليها وكان مشجعها بحضوره.
0: أي نعم، صحيح، بحضوره وقلت الناس كل شاركت. انا نحكي لك، انا وصلنا طلعنا مره من الكاس حطيت الجربه انا فين في كمينه كاتسونكات مش مش مغني.
1: ايوه
0: صوري انت من الكاس جربه مش مش مغني،
1: راكم ساعات تحبسوا في ثنيه تعملوا جو كي وشويه غنية تعملوا بوز
0: نعمل بوز
1: وتكملوا،
0: بوز
1: خاطر ثنيه طويله ياسر في كتكات باشي.
0: والله في كتكات باشي تعرف شكون كان سايق نتاعنا وقتها؟ كان سايق نتاعنا مش يعرف اللي يمكن وجدراري من تاني في
1: ما حكيش لي هذي.
0: اي ونرقص ربي ناخذ حتى هذيك الجربه، ونحن كان عامل كيف نتاعنا في مقابل الجمهور هذاك،
1: لانه شقيقه للامانه توفيق الخلفاوي الممثل القدير واللي هو عضو من الاعضاء المؤسسين لفرقه اولاد بومخلوف، حبينا نرد له الاعتبار، رفض، حبيت نعمل معاه جهدي اني نرد له الاعتبار ونرجع له قيمته الفنيه في الكيف. الناس نكرت الجميل وتنكرت الابنائها المبدعين، لكن رفض، ما خليليش الفرصه الحقيقه.
0: شوف نقول لك حاجه، انا توفيق الكيفي، توفيق الخاتمي خويا وصاحبي، تربينا مع بعض ولي صغار نحن تربيين مع بعض. شوف انا نعرف اللي عنده كاريزما كبيره، ونعرف عنده شخصيته وعنده تحب انت. هو انسان راهو فنان وحساس
1: اكيد،
0: وانسان راهو يبدع وابدع في برشا اعمال. هذا مش نرمي في الورود، هذا نعرفه ونعرف عقليته وش هي. صحيح تو الانسان يتمس، تقول انت كلمات كيما كاك، انسان اللي اعطى لي الكيف وخدم لي الكيف وعمل لي الكيف اقل ما يمكن، اقل ما يمكن اكرم بحاجه، اذكر له اسمه، اذكر له حاجه، ما تجيش راهو انسان يتزعم المشهد وقت اللي هو ما عملوش وحده، ثم مجموعه كامله عملت وراه، مجموعه كامله يعني حطت يعني اعمالها وحطت جهدها وحطت تفكيرها
1: وحطت صغرها وحطت حلمتها وحطت مستقبلها على كف عفريت في عمل من الاعمال كانت تنجم
0: والله.
1: تاخذ معناها، كانت تنجم تتعاقب، كانت تنجم تسجن، كانت تنجم
0: بس
1: هذا كله مقروش بحسابه وقدمه.
0: نعطيك حاجة من الأشياء اللي وقفي أنا في حياتي مثلاً. أنا أنا مرة مشينا باش نغنوا والدي الوالدة الله يرحمها دخلت الإمرجنس في السبيطار. باش نعطيك أنا واقعة من الواقعات مش هذيك الإنجاجموش معناها. وقت اللي مشيت دخلت السبيطار أنا وقتها ماخذين إنجاجموش باش نغنوا في شو اسمها هي في الجنوب.
1: توزر دق توزر مثلا تطاوين جيبس ميرث نسمي لك يعطى نعرف فيك مدين
0: حسين هو مشين سيدي بوزيد
1: سيدي بوزيد عادي ولي في الوسط ذاك
0: سيدي بوزيد الوالدة صورها في الروس وانا قصدت ربي مع المجموعة ومشينا وغنينا ورجعين في الليل غلبنا الوقت على رجعنا على جيلي انا الاولاد باش نخطى الوالده فهمت بيتنا في سوسه وبعد كملنا سنين هنا وقت نشوف الحمد لله وقت هي لاباس واحد كل شيء انا حد انا نوريك العبد وقت ناخذ انا انجاجمون
1: راه مش يضحي
0: بس وتصحي هذيك هي تو كنت ما مشيتش انا كنت لازم الفرقه كلها ما تمشيش او صحيح اما لا مشينا وضحيت واحد وكل شيء وهذيك هي الاساس يعني عبد يكون عنده دي برانسيب في حياته والبرنسيب هذاك هو اللي يوصل وتبقى ديما كنا نقولوا أكل البصمة التاريخية تبقى هي الباهية
1: لأنه فرقة أولاد بومخلوف راهي ما كانتش فرقة فقط بمعزل عن المشهد الفني في الفترة هذيك تأثروا بها برشا في رقرة جت بعد برشا تجارب اقتداء بفرقة أولاد بومخلوف
0: هاو جاي في الحديث
1: هاي
0: وقتي احنا صرنا نغنوا كنا كيك ثم فرق أخرى طلعت شنو مثل فرق أصحاب الكلمة مثلا طلعت أولاد المناجم يعني أدت فرق أخرى
1: بحث الموسيقي
0: بحث الموسيقي
1: بعد جت الحمام البيض
0: صحيح هذا الكل وصلنا في وقت من الأوقات في سوسة عملوا مهرجان الأغنية الملتزمة
1: هاي
0: وتعدد الفرق الكل وتتوين احنا خلينا ندخلانين بس وليش خلينا ندخلانين باش الجمهور ما يخرجش خاطر احنا نشدوه
1: ايوه يستنوا في اولاد بمخلوف بالكيف
0: صحيح وتعدد تعدد تكلم ديك ومحلاها الصوره هذه تعدد فينا في المغرب
1: اي
0: استدعونا غديك في مدينه اسمها الصويره مقادور ومشينا عملنا دي سبيكتاكل غديك مع الفرق الملتزمه موجودة لما فيه مشاهد ناس غير ينجزين لما التقادة إلى آخره وكان كل ليلة توقع سهرية معينة وفي الآخر عملنا يعني كل إجمال مع بعضنا وعملنا يعني سهرية كاملة سنة كيف مشينا لفرنسا عملنا كان تورني يعني كانت احنا كنا نعمل ديما نخمو كان في الرساله ما خموش في المادة اللي في حتى شيء يعطينا نحن نقوموا بواجب نتاعنا والحمد لله.
1: الفرقه مرت بمراحل متعدده. وقتيش ولت الناس تسمع بفرقة أولاد بومخلوف؟
0: والله يقول لك كانت وقتي والله تش تقول يعني من العام السنين اللي تسمع بالجدية يعني تسمع بالجدية وتحضر له تسمع بالجدية وتحضر له وفي كل في ويعني في أنحاء جمهورية مصر الكل يسمعوا فرقة المخروجة المهرجان مثل كلها غنينا فيها منطبرقة الحلق الواد السوس السفاقس الكل غنينا فيها ما فماش واحد كرطاج غنينا فيه
1: هاي كرتاج في 91
0: غنينا فيها كل غنينا
1: كرتاج وقتاش في الثمانينات كرتاج
0: كرتاج ست لا الديبيو تاعنا سنة دخلنا فيه تم وقتها سنة فرقة أخرى أجنبية ونحن دخلنا في الكونتراكت حطونا في الكونتراكت وقدمنا يعني المعرض نتاعنا
1: مش حاجة سهلة معناها كرتاج يعني كيف تعتلي كرتاج في زوز معناها أوجه اعتلت فرقة المسرح القارة وافتتحت مهرجان قرطاج في زوز مناسبات
0: ولا مش زوز مك عدد مناسبات
1: هو افتتحت الافتتاح
0: اي انا شوف انا عندك حاجتي يقع افتتاح يقع افتتاح
1: هذا هو اما حكيت على الافتتاح لانه ديما حاجه مهمه برشا وانه تكون الفرقه زاده فرقه اولاد بومخلوف تكون حاضره في مهرجان قرطاج لانه كان عنده قيمه وعنده صيت وعنده حضور نعم
0: كاش اللي هي طلعت من
1: المجموعة هذه المؤسسة قديش قعدتوا مع بعضكم؟
0: أنا تقريبا يمكن عام 93 عاد قبل نص المجموعة هذيك وقت اللي احنا خدمنا كنا كيف جبت وقتها الفكرة نتاع قهوة بو مخلوف
1: هاي كنتوا في البازيليك كنتوا تمشوا للبازيليك تعملوا العروض نتاعكم لسواري توا اي
0: جاء لا وقتها جبت الله سامحيني جبت وقتها فكرة مهرجان بو مخلوف مهرجان بو مخلوف وقتها شكون يعني؟ يعني المندوب الجوي سيد خالد تاني ومع مجموعه قلنا مع بعضنا نحن وقلنا نخطو، ما كانش هذاك فلان وذاك يعمل لك وذاك يعمل، كانت الناس الكل تمد في يداه والناس الكل تتعاون وكانت بصدر رحب، ما كانش ما كذا، ما تمش حسابات بيناتنا. والبيجي تاع فرق المهرجان اول ما جاتوا مع الفرقه القرابي كيف على راس السيد كمال العلاوي شاركت باول مسرحيه هذا فوسط اخر، وما تكون تاعها باش تدخل خزينه تاع المهرجان. بطبيعه الحال مع في البرنامج اللي تعمل الاستدعاءات من عشان بعض فرق وبعض يعني موسيقيه ومسرحيه من سيدي سويد، وثم طيف فلوس وقتها كنا دون لو طون في الكيف كنا نعملوا دي زابريميدي نتاع اكتيفيتي تجبروني انت ثقافيه في الناس. هذه ستة سؤال تسعة سؤالات ثلاثة يعني واحد يسألوه سؤال ولا اثنين يجاوب عليهم يتعدى، ما جاوبش عليهم يقف غديك سما كما تقول انت لا تاتي لي جامب ويعمل هو نمر فهمت لا باش يتحدى شيء ذاك باش يحضرك هذا. وكانت ما بين يعني السؤالات من سيد سويد سما ديزون تراك دو سكتش كان بهم مرحوم محمد عثمان وجلو فادي والى اخره يعني اعظم الفرقه.
1: اي
0: وكانت الناس كلها تحضر من سيد سويد وتدخل يعني تدخل يعني سيمبوليك.
1: اي
0: تريد الفلوس اللي موجوده اكسسيف حتى لو في المهرجان. وبدت فكره المهرجان وبدا العمل تاع المهرجان وبدت من غاديك الانطلاقه. وكان عندنا نحن رؤيه اخرى اللي مهرجان بمخروف حابين يردوه مهرجان بحر الابيض المتوسط.
1: اي
0: بون يمشي فلان ويجي فلان الى اخره والى اخره، خدم المهرجان كيبيان فهمتوا لا والحمد لله. واستغلنا القصبه وحطينا وجت يعني الناس ديزارتيست دوت جام وتعدى وقعد يتواصل كما كيكا. جينا هنا بعد هنا في ولاد بو مخلوف، شكون سماه ولاد بو مخلوف؟
1: اي
0: اسمه هذا يطلع.
1: اي
0: هو سماه واحد ممثل اسمه راجح القفصي.
1: اي
0: عطاه اسم
1: راجح القفصي من الكيف؟
0: هو اصله مش من الكيف، انا هو خدم في الكيف خدم في الصحراء.
1: نقولوا نحن لقب قفصي من قفصه معناه.
0: واحنا وقت عمل المهرجان هذاك اش عملنا نحن قاود بو مخلوف؟ والله كان البيت نتاعنا والله راني حي لها، جبنا حصره قهوه عربي جازوز وكنا اون ميم طون نعمل بسواري يعني كيف بسواري اون بلانير.
1: هي كانت قهوه، هي من الاول كانت قهوه،
0: كانت ما كانتش تخدم
1: اما ما كانتش معروفه.
0: اي كانت يعني ماشي قهوه
1: وتسمت زاده هي على المعلم سيدي بو مخلوف.
0: اي اما نحن طورناها من الناحية حطيناها عربي كلها بميد بالحصرة بالقهوة العربي
1: كما شكلها محسوب توا هكيك.
0: اي وحب عملناها كما كيك ونزدناها اضافناها للقهوة ذيك اللي كنا مرة اثنين في الاسبوع نعمل سبيكتاكل. شنو هو سبيكتاكل؟ مش وحنا برضه نجيبوا مثلا العيسوية نجيبوا العلوية يعني وتبدا اون بلانير هكاك والعباد ما شاء الله.
1: فك السياحه اللي قدام القهوه وال
0: قدام القهوه ريت الجامع
1: وين الجامع البطحه الكل هذيك والتوته
0: اي والناس الكل حتى البطح وتتعدى صفاري وصفاري مش تتعدى تتعدى حتى مضي ثلاثة ولا أربعة الصباح.
1: اي على نسمة الكيف وعلى تولي تحلى السهرية.
0: اي صحيح وكانت يعني السهرية تتعيد مميزة مميزة ياسر ياسر رايحة هذيك من وشدينا القهوة عن مدة معينة وحييناها وتخدموا لباس والحمد لله. هذا كون يعني شوفي ثم الابتكار والابداع في الوقت الابتكار والابداع يعني ما فلتناش حتى تركينا نستغلوها ما فيها باس.
1: هذا هو هي اللي هو المكان جميل المعلم الحوانة اللي دايرة بيه القهوة البازيليك معناها مكان أروع ما فما أنه ينجم يحتضن هذا المشهد. قلت المجموعة هذه بخدت مع بعضها مدة معينة.
0: أي
1: نعم. تفرقتوا بعد.
0: نعطيك أنا التفرق كيفاش. أول ما انسلخ منا يوسف وبعد بحري.
1: هاي.
0: بقينا أربعة.
1: علاش؟ علاش؟
0: والله لظروف خاصة. لظروف خاصة يعني ما نجموش نجبروا
1: إنسان. أي بطبيعة الحال.
0: لظروف خاصة ما نسيتش. بقينا أربعة عبد الله وصلاح ومصطفى ومحمد. كملنا مده معينه فهمت ولا لا؟ بعد انسلخت انا سيتي 1983 حاجه كما كانت
1: هاي
0: انسلخت انا بسبب لظروف يعني معينه. بقى إصلاح ومحمد الخلفاوي ومصطفى. العناصر اللي بقتها لآخر وقت بركلا ما شاء الله عليها، وهذاك هو الباهي وهذاك اللي عجبني. وعلاش قلت لك انا رد اعتبار الاشخاص هذيا راهو لانهم حتى واصل العمل نتاعهم،
1: حافظوا على الفرقه ورغم الانسلاخات معناها الاضطراريه، لكن حافظوا على الفرقه وعلى وجودها. كيفاش تطعيمها بعناصر اخرى؟ كيفاش تمت؟
0: بعد انا وقت ما مش نعم يعني دخلت عناصر اخرى، عادل اللي هو كمان جاتي وشفيق الله يرحمه،
1: ايوه شفيق الله يرحمه،
0: دخلوا في الفرقه على اساس باش يكون ديما الكونتينيتي
1: الاستمراريه.
0: مالوريزمون جاء وقت كيف كيف سنه تحلت الفرقه. انا ما سمى حاجه ديما نقولها ويا ريتها تعمل صراحه، يا ريتها تعمل. كنت خاطر برشا شباب جديد يحفظ اغاني ولاد مخلوف ويحفظ يعني الاغاني نتاعهم وقدموها في عده مناسبات وفي. انا تمنيت في وقت من الاوقات كنا نكمل حتى مازالوا الاحياء نكمل في وقت من الاوقات مده 15 يوم نعمل بروفا ديه فهمت اللي ونطلع نعمل اسبكتاكل مع الجيل اللي بعدنا ونكمل الرساله ديك نعطيها
1: حتى تشربوهم وتمدوا لهم الامانه في ايديهم. تشربوا لهم الصنعه وتمدوا لهم الامانه بين ايديهم باش يواصلوا.
0: كانت امنيتي، كانت امنيتي الوحيده، امنيتي الوحيده، خاطر التوفيق مازال موجود، انا مازلت موجود، صلاح مازال موجود، ومصطفى مازال موجود، وبحري مازال موجود،
1: وعادل الحمدي مازال موجود، معناها قادرين الموجودين.
0: يعني بيروت هي راهي تلخص الامور هذه في كلها في العزيمه. ولو كانت عملت هذه
1: صلاح الفضلاوي زاد اعطاكم كلمات غنيه جميله برشا.
0: شكون؟
1: صلاح الفضلاوي. اي نجمه.
0: اي
1: غنيه حلوه برشا طبعت الغنيه هذه.
0: على فكره باللي واجه له التحيه وسلم عليه كذلك. راهي قلت لك راهي الناس كلها كانت تتعاون بدون مقابل. هذيك راهي القوه تاع الكافيه وي القوه تاع الكافيه في هذاك.
1: معناها كل عنصر عمل اضافه.
0: كل ما سمعش شوف حضورك انت، حضورك انت مثلا
1: أي.
0: اضافه. ريتي استدعاك انت اليوم اضافه. هذاك هو البيت.
1: نحن مازال الاضافه الحقيقيه ان شاء الله البروجي نتاعنا نحقوه الفرقة أولاد بومخلوف إن شاء الله بإذن الله.
0: نعم
1: إن شاء الله بإذن الله. خلوه البروجي بينات.
0: هذا هو
1: ما نعطوش تفاصيل. هذا هو

0: معناها اليوم الفرقة كانت مع كينا نحن نعمل في الموزاييك، هي قطعة من الموزاييك متاع الكيف.
1: نعم صحيح،
0: بصمة الفرقة واضحة جدا ومميزة، ومنجموش جزء من تاريخ الكيف فرقة أولاد بومخلوف اللي عملوا لها أوماج في فترات مختلفة. فما 80، فما فرقة أولاد بومخلوف فما عرض 80 كان معناه عمل أوماج كبير برشا لفرقة أولاد بومخلوف. فما بعض هكا الحركات الفنية الجميلة من عدد من الشباب في فترة ما عملوا أوماج فرقة أولاد بومخلوف، لكن علاش ما وصلوش مثلا كما قلت أنت، يمكن تقصير زيادة منكم أنكم تحاولوا تلموا شتات الفرقة هذه ولو في وليد صغار.
1: شوف محلها سؤالك ومحل الرؤية نتاعك، الرؤية المستقبلية ياسر حلو. هو اش قلت لك؟ قلت لك انا مذهبية ونتمنى يعني نكلموا القدوم الكل لا جافونس الامر يتقدم، ونكلموا الناس اللي كنا في انتلاجة ونعملوا ظروف معينة ونقدموها للشباب نتاعنا، لأنه احنا احنا التراث اللي عندنا معناش التراث يعني مسجل.
0: والله جيت للعنصر المهم هذا اللي هو كنت باش نحكي عليه، الأثر المسجل. يعني في فترة ما كانش فما تسجيل، ما كانتش فما تلفزة تواكب، ما كانش فما ناس كما توا هواد ويصوروا.
1: التلفزة واكبتنا راه في 1970 مع رشيد بلغيس، عمل لنا ديريكتومون يعني صورة كاملة على الكاف والى اخره، ونحن نغني ورف العين طالعين وبالعنين وكل شيء. باش تقولي انت، باش تقولي انت كيما الكليب
0: تبقى في ارشيف التلفزة الوطنية يصعب الحصول عليه. هذيك اول حضور مسجل، فما اللي تفرجت فيه الناس كل من جيلنا نحن واحنا صغار وقتها نقرو في الليسي، نتذكر 91 حضوركم مش انتوما وانما المجموعه اللي خذت عليكم المشعل في القصبه مع نجيب الخطاب. وقتها كانت اكتشاف اخر زيدا ثاني لفرقه اولاد بومخلوف.
1: هو ما نجيب الخطاب الله يرحمه تعدت فرقه عاطف بن خليفه
0: هي
1: وناس الدير تعدت هذيك، وكانت تميز أنا بإيقاع موسيقي جيد ياسر، خاطر عاطف بن خليفة تبارك الله عليه موسيقار باهي برشا ويلعب بالنوت على الكيف، فهمت الله، وكانت معه أصوات كانت عنده أصوات باهية. أنا من ذكر من الأصوات اللي كانت الجميلة كانت واحدة اسمها لميا الورغي،
0: هاي
1: كان عندها صوت رائع ياسر،
0: كانت وما يعرفوهاش، ولميا الورغي ما يعرفوهاش لتوا، معناها ما عادش تغني، ما عادش موجودة جملة على الساحة، ما يعرفها حد راه.
1: هي جست وقتي هي تسمع صوتها صوت صليحة وتسمع كل شيء، وروعنا كي تخمروا في الجاف روعنا ناس اللي يخلفوا العبالقة. خطيت بس انك ملك الهاشمي صوت من أروع الأشياء، من أروع الأصوات الموجودة عندنا في
0: صحيح الجاف. صحيح
1: عروبي صليح اللي تحبي انت دائمي عنا احنا المشكلة الثانية في الإحاطة وقت الأرشيف، وجيبوا وعيبوا وعملوا قيمته ومسجلوا وعمل له برنامج هذاك هو يبقى في الأرشيف.
0: صحيح
1: احنا هذاك كله مفقود عنه.
0: أي. احنا الحمد لله إذاعة الكيف انها في فترة بداياتها الأولى كانت قامت بعدد من التسجيلات لعدد من المطربين في الكيف، كما شفيق الحكيمي، كما العربي القلمامي، كما ملك الهاشمي، عنا أصوات مغنيات ومسجلين في استوديو هذي اللي احنا تو نسجلوا فيه بتاع إذاعة الكيف بتقنيات متواضعة جدا، والصوت كان معناه جودة عالية الحمد لله. سينو ما كناش يكون عنا أرشيف معناه للأصوات هذي، كما عبد الحفيظ القلمامي زادة مع ابتسام النهدي مع صوت اخر نستحضرش الاسم
1: هذا تو تمتك الناس اللي كان السؤال نقول لك عندكش ارشيف على اسميات على كيف
0: اي
1: يجب يكون عندنا
0: موجود
1: ويكون ارشيف يعني نظيف جدا
0: نظيف اي يتعدى
1: وتحط على سالة في الاذاعه وتحس بك الشيء هذاك. هذا هو الواجب اللي كان يكون عندنا. اما الله غالب فما شيء خلط ومنعه
0: وفما
1: شيء اللي مشي كيما نحن بار اكزومبل اللي هي كما فرصه تو تتعاود ونجم نعملوه، وهو مش بالاساس باش نكون انا موجود.
0: لا احنا باش نثمنوا ونحفظوا الذاكره زيدا لأنه من حق المرحلة هذه أن تكون حاضرة في أذهاننا وأن تكون موثقة. الله غالب ما توثقتش في نسختها الأصلية، نحاول أنه على الأقل نسترجع ولو نعمل تمثيلية باش نحضروا في أذهان الجيل متاع توا فرقة أولاد بومخلوف اللي كانت الحقيقة مميزة. معناها الحمد لله أنه فما ناس خذت المشعل زادة في فترة ما، يمكن توا مش موجودة لكنها في ذكرتنا لا تمحي فرقة أولاد بومخلوف. حتى نختم معك
1: شفتي الكلمة اللي قلتها، يعني تكون حاجة على يديها وكل شيء وبعد تنمحل بشوية تطفى بشوية بشوية، هذاك هو المشكلة. أنا قلت لك أنا إن شاء الله يعطيك ربي القوة ويعطيك الجهد،
0: يعطيني العمر زيادة،
1: يعطيك العمر بطبيعة
0: الحال،
1: ربي يبارك عليك الستر
0: وتبارك
1: لي هالفكرة هذه.
0: أي أي إن شاء الله أكيد،
1: ونحاولوا الماكسيموم باش نخدم الشيء هذا اللي فرطوك الحمد لله.
0: هذا هو به. نشكرك برشا الحقيقة، جلسة ممتعة برشا. يبدو أنه أول مرة بالحق واحد من فرقة أولاد بومخلوف يكون حاضر ويحكي على الفرقة وفي تأسيسها وبدايتها، يعني الفرقة الأصلية أولاد بومخلوف. إن شاء الله حصلت الفايدة والاستماع، وإن شاء الله ما يكونش هذا آخر لقاء سي منيرة زياتي. نشكرك برشا.
1: نعم، أنا على ذمة الكاف وعلى ذمتكم، وهذا شرف لي، شرف بالحق لي.
0: شكرا لك، شكرا للمجموعة اللي ذكرتها، توفيق الخلفاوي، صلاح شيدة، بحري رحالي، يوسف الدريدي، يعني مصطفى مولي،
1: يعني من اللقاء هذا نحيي خويا وصديقي محمد الخلفاوي، صلاح بن شيدة، مصطفى عياري، المرحوم يوسف، بحري رحالي، وكل ما عمله سيد فهد ورداني، منجو الفلي، محمد الكيلي، عبد الدكتور الغرياني، يعني نذكر محمد شنو، نذكر يعني الصحابة، نذكر الدنيا كلها، وربما تكون.
0: شكرا، يعطيك الصحة.
1: الدمعة تسمع.
0: أكيد أكيد، رنا تعرف توش قاعدين نعمله الوقوف على الأطلال، لكنها أطلال جميلة.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، شكرا ليك. بالطبيعة نحن نعتذر على اللحظات المؤثرة دي اللي خلينيك تعيشها، لكن عشتها وأكيد حتى كان مؤثرة تحب تعيشها، ولو تحب تعيش اللحظات هذه. شكرا سي منير الزياتي، يعطيك صحة، عضو مؤسس لفرقة أولاد بومخلوف بالكيف. شكرا لك هندا، شكرا بالطبيعة لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا في هذه المساحة الخاصة فوق القمة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: متابعة تقدم إنجازي مشروع سد الرغاي بجندوبة، والتأكيد على احترام الآجال التعاقدية لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي. بولاية سليانة تذمر من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة بالجهة. تقدم موسم حصاد الحبوب في مختلف مناطق الإنتاج بنسبة 98%. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل صعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. هذا وتمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز، وذلك بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة ومراقبة التنفيذ وفق بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة. كما عقد الوفد جلسة عمل ميدانية خصصت لاستعراض نسق تقدم المشروع ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والوقوف على أبرز الإشكاليات والصعوبات المحتملة، مع الاتفاق على جملة من الإجراءات العملية الكفيلة بتجاوزها وضمان حسن سير الأشغال. ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة للارتقاء بالمبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية.
3: أعتبر أن ولاية جندوبة ولاية تعرف مثال نموذج كتجربة تنشيط الشريط الحدودي بطريقة قانونية وإدخال كل الحركية التجارية الموجودة اللي هي بالحقيقة معناها انفورمال، كيفاش ندخلوها في المنظومة القانونية وبالتالي نرتقي بالمبادلات التونسية الجزائرية على المستوى الوطني وزاد على المستوى الجهوي أهمية كبيرة. على مستوى الغرفة نخدم على الموضوع هذا عندنا سنوات، نظم لقاءات وندوات وعلاقاتنا كبيرة مع غرف الشرق الجزائري، لأنه احنا اللي يهمنا هو أنه كيفاش على مستوى الحدود واللي علاقات مش فقط نتاع تجارة وهريب إلى خريب، بل تصبح معناها نواة وأرضية نتاع مؤسسات مبنية على قواعد تجارية محترمة ومبادلات بعملة معناها واضحة، وخاصة هذا اللي احنا نخدم عليه أكثر هو كيفاش رجل أعمال من جندوبة ولا من باجة ولا من الكاف ولا من سليانة، ورجل أعمال من الطارف ولا من العنابة ولا من سكيكدة ولا من سوق هراس ولا من تبسة يحطوا اليد في اليد ويعملوا مشروع مع بعضهم باش ينجوا حاجة باش يوصلوها للسوق الإفريقية. تونس والجزائر أمضوا على اتفاقية زليكاف اللي هي تحل الأبواب باعتبارها تنحي كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية اللي كانت بين الدول الإفريقية والدول نتاعنا.
1: أكد المدير الجهوي للصحابي جندوبة خليل الغجاتي أن إضفاء صبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات.
4: إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة في الرائد الرسمي أمس معناها تقبلوه الناس الكل بولاية جندوبة وبالجهة كاملة، معناها لأنه هو يسمى مكسب للشمال الغربي الكل. هذا ما من شأن باش يوليها مركز متاع تكوين متاع أطباء ويضمن الديمومة متاع الخدمات الطبية للمواطنين متاعنا، هذا إضافة إلى أنه يعتبر تتويج المجهودات معناها سنوات وسنوات من العمل ومن الإصلاحات اللي شهدها في السنوات الأخيرة القطاع الصحي بجهة جندوبة وبالمستشفى الجهوي بجندوبة، وبعد تسمية العديد من الأقسام والعمل على معناها دعمهم بالموارد البشرية الأساسية من أساتذة جامعيين ومساعدي للصحة، وكذلك ولا يستقطب في مقيمين في الطب في جميع الاختصاصات. اليوم الحمد لله معناها وصلنا لثمرة النجاح اللي كانوا يستنوا فيها الناس الكل.
1: هذا وشمل القرار أيضا منح الصبغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ويهدف إسناد الصبغة الجامعية للمستشفيات والأقسام المعنية إلى تقريب الخدمات الصحية الجامعية من سكان الجهات الداخلية والحد من تنقل المرضى إلى المستشفيات الجامعية الكبرى للحصول على العلاجات المتخصصة. في إطار متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية وخاصة ما يتعلق منها بالعودة المدرسية المقبلة، أكد والي باجة أحمد بن خراط خلال زيارته مشروع بناء المعهد الثانوي بسيدي إسماعيل من معتمدية باجة الجنوبية على ضرورة التسريع في نسق الأشغال واستكمال بقية مكونات المشروع في آجاله الأصلية وتوفير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة مع العمل بنظام الحصص كلما اقتضى ضرورة ذلك استعدادا لينجح العودة المدرسية 2026-2027. يشتكي المواطنون بولاية سليانة من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة بالجهة. بعضهم يتحدث:
5: احنا في سلينا ما عندناش برشا وين تمشي تبدل الجو، يعني بصفة عامة اسباس مزيان ما فماش، وحتى كان فما البريود الاخر عملوا متاع واحدة زوز وفما كعبتين خارج سلينا سنتر، اما الاستغلال يا اخويا تلقاه الماكلة غالية، نحكي غالية بارابور للسيرفيس اللي قدموا فيه،
6: ما فماش فضاءات للترفيه، فما زوز ولا ثلاثة ياسر بصراحة استغلال ياسر كبير في البلاد.
7: ابسط حاجة اضعف حاجة اللي هي متوفرة في البلايص الكل مانيش ما فماش. مانيش سيدي انا ما عندكش وين تمشي.
8: اليوم انا كمواطن سلياني ما عنديش لي مويا اني نخرج باش نفرهد عائلتي باش نفرهد اخواتي باش نفرهد نعرفش حتى باش تخرج امك باش تخرج بوك، ما عندنا حتى مويا نظيف تنجم تبدل فيه الجو وتشم شويه هواء. سير لعنا المنتزهات لعنا القهاوي باهين الصغار زاد شنو ذنبهم بالرسمي خاطر ما فماش حتى شيء، ما فماش مناجيت باش تخرج تفرهد فيهم.
1: انطلقت مساء اليوم فعالية دورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف لتتواصل إلى 19 من الشهر الجاري مع برمجة عروض موسيقية ومسرحية متنوعة يتحدث عنها مدير الدورة باسم السنتي.
9: إن شاء الله باش تكون دورة مميزة من خلال البرمجة فيها تقريبا 20 عرض للافتتاح بعرض للفنان التونسي المتميز رؤوف ماهر، والاختتام إن شاء الله باش يكون يوم 19 أوت بعرض للمطربة يسرى محنوش. مجموعة من السهرات الكبرى اللي تأسست الدورة هذه كما قلت هي دورة متميزة فيها صوفيا الصادق فيها شيرين اللجمي فيها آية دغنوج كريم الغربي ومجموعة أيضا من الأعمال المسرحية اللي يعني تم إنتاجها خاصة في سنة 2026 على خلال مسرحية ولد الطلياني وغيرها. إذن هي برمجة تراعي كل الأذواق.
1: وطنيا، تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752 قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكمية المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المدة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. وارتفعت الكمية المجمعة من القمح اللين من 600,000 قنطار الموسم الفارط إلى 1,000,000 قنطار في هذا الموسم، مما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية، إذ تستهلك تونس معدل 100,000 طن شهريا من القمح اللين، ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30,000,000 قنطار سنويا، ويتم توريد جزء هام من القمح اللين لتحويلها إلى مادة الفرينة لإنتاج الخبز أساسا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26/2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين المقبل 3 أوت على الساعة 12:00 ظهرا. في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني على أنحاء متفرقة في مدينة غزة. واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 19 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة وفق ما فاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران رصدت العديد من حالات مرافقة زوارق حربية أمريكية لناقلات عملاقة تحمل النفط والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى نقل عسكريين وعتاد حربي عبر سفن تجارية. الوزارة ذكرت في بيانها بشأن تطورات المواجهة مع الولايات المتحدة أن الجيش الأمريكي استخدم سفنا تجارية في مناسبات عدة لنقل أفراد عسكريين ومعدات وعتاد حربي، معتبرة أن ذلك يمثل إساءة لاستخدام السفن التجارية. قالت إسبانيا أن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة والجيب المغربية التابعة لها في شمال إفريقيا توقفت خلال الليل مع شروع الشرطة اليوم في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب، عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصا. وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة برا وبحرا منذ يوم الخميس في موجة غير مسبوقة عند الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. في سياق متصل، سيعقد الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لوزراء الدول الأعضاء لمناقشة العبور الجماعي لمهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال إفريقيا. هذا وقالت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اليوم أنها دعت إلى عقد اجتماع المجلس العدل والشؤون الداخلية في التكتل لمناقشة هذه التطورات. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم متابعة تقدم إنجاز مشروع سد الرغائب بجندوبة، وتأكيد على احترام الأجال التعاقدية لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي. بسليانة تذمر من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة، وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة بالجهة. تقدم موسم حصاد الحبوب في مختلف مناطق الإنتاج بنسبة 98%. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة. أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا وتحيتنا لكم كل مستمعينا الليلة في هذه جواء قوافي. إن شاء الله نحاولوا إذا ناخذوا مكالماتكم الهاتفية ونمدكم بالمثل. الجزء الثاني إن شاء الله يكون مع ضيفنا مع الشاعر سيسلاح خليفة، إن شاء الله يكون حاضر معنا من سيدي بوزيد ونحكوا أكثر تفاصيل على الشعر. شو الأولى أنغامنا ورجعينا.

0: تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم معانا. اكيد مواصلين معاكم مشوارنا في هزيج وقوافي، نفيو باش نبدا مع مكالماتكم الهاتفيه. وبالطبيعه مرحبا بكم الناس الكل، ونبدا معاكم مع المثل متاعنا لليله. المثل يقول اللي متعدي على زرع الناس ردبك تحط زرعك عثنيه. نقولوا الو عسلامه ومساء الانوار.
1: الو
0: الو عسلامه يا الوعر،
1: اهلا بالغالي.
0: اهلا بيك يا الوعر، لاباس عليك؟
1: الحمد لله على بير.
0: الحمد لله يا رب. شنو الاحوال؟
1: والله يطول الاسبوع راهو يطول علينا.
0: لا ما عاد شايله يومين تجري بطبيعتها.
1: والله
0: لا يومين تجري لفلف،
1: والله تجاري سنين تجري، والله تمر، والله مر السحاب.
0: حس النهار اليوم يتعاود نفسه بسرعه البرد.
1: والله تشوفي الدنيا ورب، ان شاء الله ربي يسترنا ان شاء الله.
0: اللهم امين، اللهم امين
1: ولا تحام، ويصيح فينا ما خير منه ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله يا
1: والله. انا راني صويت نفتح جوهر.
0: يعيشك الوير، الله يخليك. يعيشك الوير، الله يخليك.
1: يعني ما في زرع الناس لحد زرع عشنية.
0: مش يجي شكون يتعدى عليك كما تعدى على الغير.
1: ويخلص الدين حاضر، ماهوش عند حتى.
0: صحيح.
1: خلي عند ربي حاجه اخرى، اما تو بالوقت في الحاضر.
0: صحيح.
1: في اللحظه دي وقت ثاني.
0: صحيح.
1: ولا تشوف ياك تشوف. قال كما قلت انت، قال مثلا فلوسي شويه اما حلال، وصحابي شويه اما رجال، القلب ديما صافي ونهمة تهدي جميل.
0: صحيح.
1: يراني هيك هيك تراعي، يراني ما فيها حاجة، ما فيهاش حتى شيء، والناس نواع وشكال هيك تراعي، كما جبتينا مثلا معناها يرحم منطق وبيت من قاع الخابي مثلا، ناس تلعب هب، وناس ذوق حطب، وناس تتعاشر وتتحب، وناس رد بالك منهم ما تعطيهم جنب.
0: صحيح. الدنيا هي دنيا كما هي، لمحالة ما العباد قاعدة تتبدل، ثم عباد هكا وعباد هكا.
1: بالضبط، خبيت تمشي مثلا تلفني ولا

0: يجيو لكم غدوه الحي الله يبارك كان كيقولوا في البلاصه الفلانيه
1: يمشي عارف
0: والله معاكي تجي
1: مشي سي
0: المشي لا يقول يقول الكلام قلناه راه تحول والماء على مجراه راه وعال راني ننفخ في الكانون نعم الاول ونقول الجمر فيه مزال يحسب واحد وحساب ويطول ما يبقى له كلمه على البال
1: صحيح اكيد 1000% هذي
0: ما تعرفيها الاغنيه
1: زين الخلخه
0: زين الخلخه
1: اي ان شاء الله باش تسمعها معنا بقدره ربي
0: وتحيه بن
1: فضل اي بالطبيعه تفضل يا الواعر
0: تحيه للاخ نور الدين مهدي فيصل بن بخاري العجاني الصديق الوفي صاحب في تحكيم الام جميله ستار المحيندي الاخ صلاح الحرباوي شكرا جميل الاخ السعودي وان شاء الله نسمع عليك كان خير يا سعودي ورب الشاهد في طول كل ما هو صحيح
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله اذا كش نتمنوا حتى نحن
0: والله ان شاء الله ربي يتم علي
1: امين امين يا ربي ربي يستر ان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله
0: ابراهيم الخفاوي ابو البنات كمال في سوريا ودمت بلاي متعلقه
1: يعيشك يا الوعر الله يخليك وشكرا ليك وتحيه للعائله الكل يا الوعر ان شاء الله ديما نسمع صوتك وتكون بخير ان شاء الله يا الوعر شكرا ليك الله يخليك تحيتنا ليك وليلتك زينه ناخذ مكالمه اخرى الو
2: السلام عليكم
1: مرحبا
2: يعيشك تحيه
1: الله يخليك
2: تحية لك وكل العاملين معك والمستمعين الأوفياء
1: الله يخليك مرحبا بك
2: يعني مستمع وفي لبرامجك كريم المهدية
1: أي نعرف كريم مرحبا بك
2: عايش
1: شنو الحوال في المهدية شنو الطقس
2: والله لباس الحمد لله
1: الحمد لله يا رب
2: الحمد لله
1: إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف إن شاء الله
2: والله الدنيا هي العباد تغيرت والله الله يقدر الخير
1: اللهم امين اللهم امين اما لا محاله مازال الخير في الدنيا في الناس الدنيا هي هيك كما قلنا اما مازال ثم خير في العباد مش ما نقول نظلموش العباد الكل نقولوا الناس كلها خايب
2: لا موجود اما شنو تحس الوقت القاعد يقسى على السنه انا نحس الخايب اكثر من باقي الحقيقه واحد متشائم مش متشائم اما ذيك الواقعه ذيك الواقعه ربي يهدي شبابنا ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب اللهم امين اللهم امين ربي يهدي الناس الكل ان شاء الله على بعضها ويحنن القلوب على بعضها ايش عنا نحن في هالدنيا هذه باش واحد يبقى الناس تتعارك عليه ويتغشوا عليه
2: والله العظيم والله
1: به كريم
2: والله نحيي كل المستمعين الاوفياء هم كبيره بحلى اخلاقها وكل المستمعين وربي يوفقك
1: يعيشك
2: أنا راني مستمع وفي البرنامج
1: مرحبا بك
2: يعيشك
1: يا كريم وإن شاء الله هكا ديما ما تتقطعش علينا وديما بحذينا هكا
2: يعيشك
1: مرحبا بك وتحية لكل أهالينا في المهدية كريم شكرا لك الله يخليك شكرا لك وليلتك زينة نكملوا مع مكالماتكم ألو عسلامة
3: عسلامة طهنا
1: عسلامة مرحبا يا تيسير شنو الأحوال
3: لك
1: الحمد لله أنت هي شنو الأحوال
3: طهنا نعدي برشا وكان تكتو حسيني ولا لا
1: بالطبيعة عندي مدايدة ما سمعتش السويت
3: حتى لا توحشك برشا
1: زيد يا تيسير شنو الاحوال شنو هاي تيسير مزينه
3: مثل كيف اقول انت تهناه والباهي اكثر معناها الخايب اكثر من الباهي هي توا ولد
1: انت زيد تيسير كيما كريم هكا
3: يعني نحكوا الواقع
1: توا كريم تبارك الله كبير وتجارب وانت مازلت صغيره تقرا في الليسي ولا في الكوليج شنو تعرف منك في الكوليج مازلت شنو هي الخايب اللي شفته
3: لا لا قصدي دوزيام اني
1: دوزيام اني سامحني شنو الخايب اللي ريته
3: مش يعني كل حاجه خايبه بار اكزامبل مثلا فما عباد ما تعرفش قيمه العبد هذاك فما ناس على المصالح فما ناس تحب كان جست تستقضي ديك مصلحة معينة ومن بعد ما عاد تتلفت لك جملة راهو هذايا مش ني يعني أما نشوفوه في واقعنا وفي مجتمعنا مش باللازم أنا عشت ولا أما الرأى زادة في الواقع بتاعنا وفي مجتمعنا وكل شيء حتى ساعات التهاني تبدأ تمشي في الشارع مثلا ناس بتقول صباح الخير الواحد ما يرجعش عليك بالكل
1: يعني ثم أخلاق تفقدت
3: أخلاق تفقدت على الأخر يعني مش لازم نكونوا بتجارب لا نحن قاعدين نعيشوا فيه حتى كان ما عشناهوش نحن العبيد منحاول نخلينا نشوف بالسيف وقاعدين نشوفوا فيه ديجا نحن يا تهانة
1: صحيح هو نحن ماذا بينا نوريكم الحاجة الباهية ماذا بينا نوريكم الحاجات الباهية ما الله غالب قاعدين نوري فيكم في حاجات خايبة مش الناس كلها ربي يهدي على كل. نحن طمعين زيادة أنه أنتو ما تيسير تبدلوا العقلية هذه بالأخلاق متاعكم.
3: إن شاء الله التهاني.
1: إن شاء الله
3: التهاني قدم تحايا
1: لكي. أي بتبيع تفضل.
3: قبل تحايا أولا لكنتي
1: يعيشك
3: ونكمل فريق العمل معاك الليلة.
1: الله يخليك. أي
3: ماما زيادة تسمع التهاني.
1: تحية لها نسلموا عليها. أي
3: أمي وبابا أخواتي يقين ومحمد ياسين والانيفرسير نتاع صاحبتي ياسمين.
1: كل عام وهي حي بخير.
3: كل عام وهي حي بألف ألف خير. أعز صديقة عندي أساتذتي بمعهد الشهيد حسن السلطاني بالتويرف وكامل الإطار التربوي بالمعهد نتاعنا الكل أساتذتي كل كل كل كل إطارنا التربوي. ونحب نقدم تحية عائلة ماما وعائلة بابا ونقدم تحية لأستاذنا مؤثر أستاذ المسرح نتاعنا الأستاذ حافظ اليعقوبي بدار ثقافة تويرف.
1: ان شاء الله تكون التحيه وصلت لهم الكل هكا باش ما يتغشوش.
3: ان شاء الله الناس يعرفوا تيسير ماضنيه الكل ما
1: يتغشوش. شنو تحب نعدي لك؟
3: فما اغنيه انا نحب اغنيه رؤوف ماهر والا اغنيه فما اغنيه لعبد الرحمن شيخاوي تحبها ماما يا نحله والا اغنيه رؤوف ماهر
1: واحده منهم يعني يا عبد الرحمن يا رؤوف.
3: اي
1: واحده منهم. بي
3: والاختيار للسيد المخرج.
1: اختيار لسي خيري
3: ان شاء الله.
1: يعيشك يعيشك يا تيسير وان شاء الله بالتوفيق ليك ان شاء الله في الامتحانات. يعيشك لله تصبح على خير اللي تجزينا. شكرا ليك وتحيتنا ليك. ناخذ مكالمه اخرى. الو على السلامه.
4: اشنو احوالك لاباس؟
1: والله الحمد لله. شنو احوالك انت لاباس؟
4: الحمد لله الحمد لله.
1: اي محمد قول لي على المثل الليل.
4: المثل ما خلطش عليه
1: ونعاودوا لك تحب.
4: أي.
1: اللي يحط اللي متعدي على زرع الناس ما يحطش زرع على اثنين.
4: يحط زرع على اثنين معناها واحد ديما يقرا العواقب
1: الطبيعة
4: ديما قبل ما يعمل اي خطوة يشوف شنو وراها.
1: صحيح.
4: يعني كيما انت تعمل الخيب ثم غيرك مش يعمل عليك الخيب.
1: الطبيعة متسالفة مردودة.
4: متسالفة مردودة
1: يعني واحد يرد باله انه يتعدى على غيره.
4: وديما واحد ديما يحاول يعني ان شاء الله يعمل الخير وان شاء الله يلقى الخير.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الناس الكل تلقى كان الخير. ان شاء
4: الله ديما نلقوا كان الخير.
1: امين يا رب. امين ان شاء الله يا رب. اي عشكون تحب تسلم محمد؟
4: جميع المستمعين والعاملين معك
1: بإذن الله. الله يخليك يا محمد وإن شاء الله ديما تكون بخير إن شاء الله بقدرة ربي يا رب إن شاء الله. شكرا لك محمد وليلتك زينة. تحيتنا ليك أكيد وللعائلة الكل. نقولوا ألو على السلامة. مرحبا.
5: الو عسلامة. مرحبا بيكم.
1: مرحبا بيك.
5: صلاح الحربي.
1: مرحبا بيك يا صلاح. شنو الأحوال؟
5: لاباس يا عايش. شنو أحوالك انت؟
1: الحمد لله يا رب. شنو الأحوال والأجواء؟
5: الأجواء الحمد لله طيبة والحمد لله.
1: الحمد لله. المهم تبدأ الأمور لباس.
5: لا لا لباس
1: الحمد لله. نحمد ربي ونشكره. هاي صلاح تحب تسلم ولا تحكي شوية عن المثل؟
5: حابوا ما يسألش حتى على المثل لأنه أختي هنا.
1: نعم.
5: الظلم راو
1: ظلمات.
5: ظلمات يعطيك الصح. والظلم راو سلوك سلبي في المجتمع.
1: طبيعي.
5: ماذا بيه يعيش ماذا بيه الإنسان ما يظلمش باش ما يتظلمش لأنه كيما هو ما يحبش يتظلم تاني غيره بالمثل.
1: صحيح.
5: صحيح. إن شاء الله مثلا الإنسان ديما يمشي في الطريق السوي.
1: صحيح. هو واحد ما يتعديش على غيره باش غيره ما يتعديش عليه ويبيت مرتاح ضميرك مرتاح ما تعديت على حد دونك وحتى حد ما هو باش يظلمني.
5: هو باش يظلمك وطبيعه الحال والظلم راه مش باهي كيما ما تحبوش لروحك ما تحبوش لغيرك.
1: صحيح. ما ترضاش على روحك ما ترضاش لغيرك وكيما ما تحبش غيرك يبيت يبكي حتى انت ما تحبش تبكي بطبيعه ما تحبش غيرك يبيت يبكي نفس الشيء. صحيح. صحيح يا سلاح. واكيد انه الدنيا هذيه خوذ وهات يعني ماكش تاخذ بركة وما تعطيش يلزم هكا وهكا وما تظلمش غيرك ما تتعديش على غيرك هكاك تكون لاباس وسلامات بقدرة ربي ان شاء الله. بيه
5: مدام هاني
1: تفضل.
5: بالله لو تسمحي لي عندي لك اقتراح.
1: تفضل يا سلا.
5: بالله يسمى شاعر عن هنا في العروسة يجمع ما بين الأخذوذة والقافية معناها شاعر ويغن.
1: مرحبا بيه.
5: هاي إذا كانت تحب أنت باش تتواصل معاه أو عندي أنا الرقم نتاعه واسمه.
1: ما يسالش ما فما حتى مشكلة. أما وقت تبدأ ثم أغنية تتصل بينا ونحكو شوية على الموضوع هذا. واضح يا صلاح، مرحبا بيك وشكرا ليك، تحياتنا ليك. شكرا ليك يا صلاح ومرحبا بيك، تحياتنا ليك ولكل العائلة. أكيد نحن مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، وما حليكم هكا كي تبدوا مع بعضكم هكا. أخونا صلاح يحب شكون يعاون، أكيد بالنسبة لشكون يحب يعاود مع يعاون ناس أخرى. ما نعرفش صلاح مازال معانا وإلا
5: موجود
1: باش تقدم التحية صلاح.
5: نقدم التحية
1: بالتحية
5: يا عايشة صديقي العزيز جواعر المناعي حماد المرداسي عم طارق المحيمدي رفيق الورغي ودراهم الخلفاوي.
1: واضح. وللمستمعين الكل واصحابك الكل.
5: واصحابي الكل. وغنية إذا كان ممكن زليخة شاش الخاطر.
1: شاش الخاطر
5: لو حتى ما.
1: واضح. شكرا ليك يا صلاح وتحياتنا ليك ومرحبا. شكرا ليك، إلى اللقاء. تحية أكيد لكم الكل المستمعين، ومرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله ديما تكونوا بألف ألف خير إن شاء الله يا رب. نحب زيد عماد الهمامي يقول تحية لكم، وهنا سهرين نسمع فيك، مرحبا بك يا عماد. يحب تحية ليه وللعائلة الكل وللناس الكل والناس العزيز عليه الكل، تحية ليك كبيرة يا عماد. ناخذوا مكالمة أخرى. ألو.
6: ألو.
1: ألو، عسلامة.
6: مساء الخير.
1: مساء الخيرات، مرحبا.
6: والفل ياسمين والزعتر والكريت
1: والدنيا الكل
6: والغابة الكل.
1: مرحبا يا مونجي، شنو الأحوال؟
6: شنو أحوالك يا هنون؟
1: والله الحمد لله. أنت شنو أحوالك؟ شنو أحوال جبل السرج؟ لباس
6: والله والحمد لله يا غالية.
1: الحمد لله يا رب، المهم تبقى الأمور لباس.
6: الحمد لله بوجودك يا غالية ونسمع صوتك الباهي.
1: الله يخليك، الله يخليك. شكرا ليك. شنو رايك في المثل ولا باش تسلم على شكون؟
6: المثل يقول البير اللي تشرب منه ما ترميش فيه الحجر. حشاك.
1: صحيح.
6: البير اللي تشرب منه
1: اي
6: ما ترميش فيه الحجر.
1: صحيح. يعني بشويه يمشي يتمسخ ويتعبى بالوسخ والحجر.
6: واضح. حشاك. سامتني يا اختي الغالية. ديديكاس.
1: اي تفضل.
6: عايش كل المستمعين وتحيه لك انت اختي هنونه، تحيه للسيد المخرج
1: اكيد
6: كيفت الاحباب والاصدقاء، وبين قوسين تحيه لخويا رمزي المجري ونهنيه بالترقيه النجمه الثانيه.
1: مبروك عليه ان شاء الله.
6: مبروك عليه خويا رمزي المجري. تحيه لخويا جمال
1: جميع
6: جمال الصامتي وكافة الأحباب والأصدقاء. وإذا كان ممكن أغني النحلة تختار.
1: النحلة تختار به هذي عبد الرحمن الشيخاوي بالطبيعة.
6: عبد الرحمن الشيخاوي.
1: واضح يا منجي، إن شاء الله مبروك عليه وإن شاء الله مزيد من النجوم إن شاء الله.
6: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نشوفه.
1: إن شاء الله أجمعين إن شاء الله بقدرة ربي يا رب إن شاء الله. شكرا لك، الله يخليك يا منجي وتحياتنا ليك وإن شاء الله ديما تكون بخير. شكرا لك ليلتك زينة. ناخذوا مكالمة أخرى وبعد باش نمشوا النغم. ألو عسلامة.
7: ألو عسلامة أخت هنا.
1: ألو مرحبا
7: بيك. عايشك
1: عادل سبقوك الليلة.
7: ما تحصلتش من الأول وما كنتش هنا.
1: هاي باهي، المهم وصلت.
7: المهم وصلت في الاخر، قلت على ما تحصلش وما
1: ما
7: شاركش البرنامج والوقت ما عادش. قلت سبحان الله.
1: اي اخونا عادل لاباس، شنو الاحوال؟
7: والله لاباس الحمد لله. كان احوالكم انتم كل عاملين بالاذاعه، كل زملائك كل عام وهم طيبين خير.
1: يعيشك الله يخليك. يعيشك الله يخليك. شكرا لك. اي
7: الحمد لله.
1: شنو رايك بالشركه معنا في اللغز ولا تحيه؟ مش لغز يا ربي، مش لغز، مش لغز مثل
7: مثل ما خلطت تو ما نعرفش ما سمعتوش نهائي. ما
1: تحب نتعدوا للتحيه ولا تحب نعاود؟
7: خل نتعدوا للتحيه.
1: تفضل.
7: حب نهني تحيه لامي مسعوده.
1: ربي يفضل
7: كل بيك. عايشك وامنا زي زينك
1: ان شاء الله ربي يفضل. هاي ما سمعناهاش لحد الان، نستنوا
7: تعال نسمعوها. اخونا منجي مثلا نتاع الواه
1: نتاع جبل السرج.
7: هاي استاذ بل السرج تحيه ليه. واخونا الواعر
1: مرحبا بكم دائما ابدا.
7: تحيه حاره اخوي وصديقي حسين حسين يعقوبي. تحيه ليه.
1: تحيه ليه
7: باش يسمعنا باش ما يترشش علينا.
1: تحيه كبيره ليه
7: كل تحيه ليه حسين، وتحيه لاهالي الرفاهيه كل.
1: تحيه لهم الكل الرفاهيه وين ما يكون،
7: وكل العاملين في الاذاعه وبتاع الاخبار وكل تحيه لهم.
1: يعيشك يعيشك.
7: يخدموا ثم كله في الإذاعة كل فردا فردا في النهار ولا بالليل.
1: الله يخليك
7: لهم كل عام وهم حيين وخير.
1: الله يخليك يا عاد، شكرا لك.
7: لهم حار وحر وطلب غناء مرحومة بوغنة وسسم
1: بالقاسم بوغنة
7: بوغنة بوغنة على الأم، أغنية على الأم،
1: على الأم يا والدة،
7: حتى مقطع صغير
1: إن شاء الله. الله يخليك يا عادل، وتحيتنا كبيرة ليك، شكرا ليك وليلتك زينة، شكرا ليك يا عادل ومرحبا، شكرا ليك. نواصلوا معكم مشوارنا باش ناخذ اخر مكالمه معانا وباش نرجعوا للانغام نحاولوا نقدموا لكم. الو،
8: مساء الخير لهنات.
1: مساء الخيرات
8: فيك. والله انا محظوظ
1: قلت اخر مكان
8: لهنات، تحيه لي وبارك الله فيك الغاليه، وتحيه لكل اوفياء دعاتك بربي. ثلاثه تحيات لصلاح الحرباوي العزيز، لأن ديما الحقيقة جمع الفتح حيث هم تعرف ممكن بالمئات هم الأصحاب متاع البرنامج هذا وبرنامج إدعاء الكاف وأحباء إدعاء الكاف. تحية زادة لكل منصتين اللي حيين بارك الله فيكم على المجهود اللي قاعدين تقدموا فيه، واللي ماتوا نرحم على الناس كل بين
1: اللي
8: ماتوا في ليبيا زوز والنجيب الحمروني زاد المنال، يعني اللي ممكن عدات برش برشة يعني انت لك مملك كفاح وانت تعرف ليه
1: بالحمد. صحيح، الله يرحمها.
8: الله يرحمها. تحية زاد المنجي زاروق، تحية المنجي بن قمرة، تحية الوعي المناعي للصديق الوفي تحية محمد سعيد، تحية الدرهم الخلفاوي والله سمعتها اليوم الحقيقة تحية لها بارك الله فيها في. تحية المحمد بن سعيد، تحية الداوية كليلي وكل مرة نحيي شوية خطر الصالحة ممكن مبروكة خطر بارشة بس
1: تحية لهم الكل إن شاء الله ديما بخير يكون،
8: وكل أغاني الحسة مهديين لكل أو في أداعة الكيف، ونحيي الأخ عادل حياني الأسبوع اللي فات من المهدية و...
1: لا كريم من المهدية،
8: كريم ولا عفوا زلت لسان. بالنسبة للمثل كل واحد يعمل حساب، رو بالنسبة لك هي وكل الزرع يعني وكل زرع الناس حد زرعك على فيها هذا ما معروفة، ما من كان امتلك نقولها الإنسان يجب يعمل حساب لكل شيء، لو الدنيا هذه صغيرة بكل ورهي من نجم العالم كله صغير بكل لو لا يعمل إنسان حساب،
1: وما دائما الحد
8: ما دائما الحد كما يقول لهم كلا عدمين سواسي تقريب
1: ما دائما الحد
8: الدنيا دي ما دائما الحد ما اللي صعب جلال
1: صحيح صحيح، ربي يهدي
8: الناس كل ناحيتهم شي ربي يسامحوني لان كل
1: المره الجايه مش مشكله اللي نسيناه المره الجايه
8: ما نبرش كما قلت
1: ما نقولوا نسلم عليهم
8: محمد ناصر الجبالي زاد حي محمد ناصر الجبالي زاد والجالية اللي تسمع فينا خارج أرض الوطن اللي داعت تبتعد الناس الجبالية في فرنسا ويسمع فينا زادة في كل برامج
1: هو ديجا حتى في الكومنتير موجودة معانا، تحية ليه وتحية لكل اللي يسمعون.
8: شكري جويني وصالحة جلاسي من تستور، تحية ليك لله وبركة
1: الله يخليك يا عمتار، شكرا ليك. خليني في عجلة نسلم على اللي تابعوا فينا على الباج وفي سير راديو كيف الناس الكل، محمد بن سعيد، حمزة، مليكة شمام، لبنى عبيدي، إرماد نية، رزقي، عبد الرحيم سمحني، حميدة الزويري، الفهم العيفة، روضة ويلي، جلاسي محمد اللي كان معانا، علي الاسكندراني، منجي السليمي البراهمي، كحلاوي منصف، شكري جويني، محمد الناصر الجبالي، محمد الناصر الجبالي، ليلى الماكني، روضة، وتيلا البي. هذه باج تحياتنا لكم الناس الكل. به كان باش نمشي الغنيه ونخلي المكالمه باش تغشوا عليش، نعم ناخذها ولا نمشي الغنيه؟ ناخذ المكالمه باش ما تغشوش ونمشوا، لانه الانغام اللي طلبتوها منا اذا كان باش ناخذ المكالمات الكل ما نجمش نعدي حتى اغنيه. الو على السلامه.
9: الو على السلامه اختي هنا،
1: مرحبا
9: سعودي.
1: اي مرحبا بك يا سعودي، شنو الاحوال؟ لاباس
9: والله الحمد لله يا رب العالمين.
1: عايشك الله يخليك، شنو الاحوال يا سعودي؟
9: تحيه ليك وكمان فرق معاك
1: يا عايش
9: الخيال كل، ولا ان شاء الله معرفة خير
1: ان شاء الله،
9: ان شاء الله تقابل في ساعة الخير يا رب العالمين
1: ان شاء الله يا رب.
9: فهمتني
1: صحيح،
9: ومعرفة برجال كنوز
1: بالطبيعة ان شاء الله ديما هكا ملمومين في الخير ان شاء الله يا رب.
9: اكيد اكيد، الرجال تتلاقوا جبال ما تلاقيهاش راهي.
1: صحيح صحيح صحيح، ان شاء الله ديما ملمومين وان شاء الله ديما فرحانين ومتهنين ان شاء الله الناس الكل.
9: والانسان ماذا بيه البلاصه اللي يمشي لها يعمل صحب
1: ويخلي سيره طيبه.
9: اكيد بالطبيعه، لا الناس خوينا سال ربي بعدهم علينا.
1: اللهم امين يا
9: ربي. سال ربي بعدهم مشنا. نحن ولاد عائلات ولاد اصل ماناش نتاع الاشياء هذه ما نعيشوهاش ما نجموش نعيشوها.
1: صحيح ربي باقي ستروا على الناس الكل ان شاء الله يا رب.
9: امين يا رب العالمين. نحن وقت كل حاجه نعطاها كاها.
1: صحيح.
9: فهمتني نحن نفلقوا ونحكوا بعد شويه الله اعلم.
1: صحيح. واحد ماهوش داري على الدنيا.
9: اكيد بتبان الحال الدنيا ما يديرش على حد بشر.
1: صحيح ربي يهدي الجميع.
9: الدنيا دي غداره المسلمين المذنبين يعرفوا نحط رجله ويعرف شكون يخان.
1: صحيح ربي يهدي الجميع وربي ان شاء الله يبقي ستر علينا.
9: والمثل اللي قلت لي انت شيخ اللي يتعدى على بتاع الناس بالتجربه هذه يخلص.
1: بالطبيعه.
9: يخلص في الدنيا قبل الاخره.
1: هذاك اللي يعجبك اليوم راه كل شيء يخلص على بكري.
9: هي بالطبيعه تعال وش يعجبك في الدار كان ويد كان طول.
1: طوله.
9: وما يدوم في الويد كان حجره.
1: صحيح. صحيح وربي يهدي الناس.
9: الناس وتعدى على الناس ويظلم الناس. يا ربي يخلص ربي هو موجود كل ما شيء نحن نقول ديما الله يسترنا.
1: اللهم امين يا رب اللهم امين.
9: والانسان اذا كان غلط ما بيه يطلب السماح خاطرش يا ربي سبحانه يسامح والبشر ما يسامحش. اذا بيه الانسان يصفي اموره كان عنده حوايج هكا ينحاها كنقطه الكحله في قلبه ينحاها وكان عنده دين يمشي يخلص وكان غلط مع جاره ولا صاحبه ولا مع اي انسان يمشي يقلب السبيح ولو حتى الطرف الاخر ما يسامحوش خاطر الدنيا هذه ثاني فارغه.
1: صحيح الدنيا هذه فارغه وما دائما حتى حد الدنيا هذه راهي ماشيه بطبيعتها.
9: بقينا ان شاء الله ربي يقدم التحيه للناس الكل واغنيه واخت.
1: الله يخليك سبحان الله خير عايشك شكرا ليك تحياتنا ليك باش نحاول اللي بقى لنا الغالب نجموا نعدوا لكم فيه غنيه نمشوا نغموا تحيه لامي زينه وتحيه لكم الكل وشكرا لكم ونرجعوا لكم.

راسك ما جات في السود تحكي لك الحمامة. لقيتني ما بين زوز بيوت جاتني أسلامة. سلمت عليا بشوارب الياقوت طلعت عليا الغمامة. اللي عمره ما عشقه

بصبعي يوم زوز تخلفتني مرمي على جنب ثنية كاس المر شربتني مدروك يا سرالية على كاف عالي طيشتني ولا قولي بيروف عليا يا عيابتي وليدك مبوس ومن عز يموليا

الصدر عديت في العشق مريض يا إلى مال المستقبل خليت لا فعل غدوة لقيته عالي شقاني وشقيت روحت حتى البيت في مهبوس تعضيت كيف غاق المشتيت غاضي الحال يوم لي صديت بيت القفاز تخليت أخي في واجد نيت بالنار قلبي كويت

وباقي اللي تني وعيب لمدمر سكاتو اي عيب وطيبة الى ذلت من الصايبة مقابلاتو

0: Louder.
1: شوي بالياقوت اقنعها ليا الغمامه.

0: 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تمام ولا 11 ليلا هنا على موجة إذاعة الكيف. طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الأخير. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم هذه الكميات من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي من سنة 27 و2000، مما سيساهم في التقليص من كلفة التوليد. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية داخل مشروع سد الرغاي بمعتمدة غاردما من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجر التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. أفاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني بأن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين. أطلقت بلدية أتبرقة وعين الصبح النظور من ولاية جندوبة اليوم حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية، مع رفع الأغصان المتكسرة والأتربة المتكدسة بسبب الرياح. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلدية ولاية جندوبة وعدد من الهيكل العمومية الأخرى تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب بشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية برقة عين درهم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم غد الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني المسير على أنحاء متفرقة من مدينة غزة. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. وشدد عرقجي على استعداد بلاده للرد بحزم على أي عدوان. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
2: هذا البرنامج إعادة. أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم. أكيد معانا، رجعنا لكم واصلين معكم مشوارنا في هذه جواء قوافي. وكما سبق وحكينا أنه في بداية المشوار باش يكون حاضر معانا الليلة ضيفنا من سيدي بوزيد، تحياتنا ليه وتحياتنا لكل أهلينا من سيدي بوزيد، أصيل ولاية سيدي بوزيد. سي صلاح الخليفي شاعرنا الكبير والقدير، سي صلاح الخليفي اللي نحيوه ونسلموا عليه ونسلم على كل أهالينا في سيدي بوزيد، وتحيتنا ليهم الناس الكل. كيد حاضر معنا سي سلاح اللي نقول له مساء الأنوار، ومرحبا بيك سي سلاح الخليفي، تحيتنا ليك. مرحبا سي سلاح. سي
1: مرحبا سلاح. ربي فضلك أستاذة،
0: مرحبا
1: ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف، ويسعدني جدا يشرفني أن يكون متواجد معكم.
0: ونحن زيادة أسعد أنه تكون حاضر معنا سي سلاح الخليفي، شعرنا الكبير اللي ذي صوت سيت عفوا كبير وكبير برشا، شكون ما يعرفش الشاعر، شعرنا الشعبي وشاعر الفصحى، وانت من كبار الشعراء في تونس، فتحياتنا الكبيرة ليك ومرحبا بيك.
1: يلا ربي فضلك، بارك الله فيك،
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: يعيش.
0: اللي ما يعرف سي سلاح، سي سلاح يكتب في الفصحى ويكتب في الشعر الشعبي. نحن اليوم باش ناخذوا منحة فقط من اللي تكتب فيه سي سلاح، واللي هو الشعر الشعبي، بما انه أهزيج وقوافي يحكي، هو برنامج للشعر الشعبي، واكيد انه الشاعر ينجم يكون عنده الجزء اوجه اللي هو الوجه اللي نجم يكتب به في الشعر الفصيح، وبطبيعة اللي نجم يكتب في هذا ينجم يكتب في هذا، لكن ثم تقنيات ثم أساليب وثم حاجات اللي وموازين اللي تختلف من الفصحى للشعبي. الفصحى عندك العروض، والشعبي عندك الموازين المعروفة والموجودة في الشعر الشعبي، واللي يلزم الشاعر يكون متمكن منهم للزوز.
1: هو بطبيعة الحال هذا يعني بشكل عام كلامك 100% صحيح. يبقى أنه فما مسألة الحقيقة لابد من أني نقولها، اللي أنا بالأساس شاعر غنائي. وأنت تعرف أنه الشاعر الغنائي في نهاية الأمر يعني يزم أحد يكون يقول الكلام الدارج الشعبي يعني العامي، ثم تجي المرحلة الأخرى اللي مرحلة التأليف الغنائي. طبعا أنا بديت في مسألة كتابة الشعر الأغنية في عام 1991، خرجت لي أول أغنية اسمها كيف ما دخلت القلب تخرج منه، ثم من بعد جات صور صور يا مصور، وجات برشا أغنيات الحقيقة طبعا
0: يعني الأغنيات
1: في...
0: اللي معروفة برشا واللي تعرفت برشا في الوقت هذيك، الناس اللي يعني نقولوا الشباب الصغير ما يعرفهاش، أو كرهوا سي سلاح الخليفي هو اللي كتبها ما شاء الله.
1: فحبيت أن نقول يعيشك، حبيت نقول أنه في كتابة الشعر اللي نقوله في الأمسيات مثلا، أنا ما نقولش الشعر الشعبي بالمعنى المتعارف عليه، يعني أنا مانيش من نوع اللي نكتب شعر شعبي متاع 4 دراج وخمسة دراج ونص ساعة، لا، أنا أمزج ما بينهما. يعني القصيدة تكون مكتوبة دارجة وفصحى،
0: وانت
1: على هذا هو يعني
0: صعب شوية هكا تكون
1: يعني. هو طبعا ما يعني في تونس على الأقل ما سبقني إليها حتى حد، والحمد لله أن يبدو أن أخذت حظها، وأنه المعجبين بها موجودين الحمد لله. وهي تجربة طبعا حتى اللي باش نخرجوا من دواوين باش يكون على الشكل هذه، من غير ما يعني أنا ما نطولش في قصائدي،
0: يعني ما قل ودل
1: بالضبط. هذا هو كل قصائدي أنا ما تفوتش دقيقتين ثلاثة معناها، ولكن تكون فصحى ودارجة وفي نفس الموضوع، بحيث أهم حاجة في الفكرة هذه أنه المستمع ما يحسش اللي هو انتقل من الدارجة إلى الفصحى إلى الدارجة
0: يعني
1: إلى الفصحى.
0: يعني ما غير هذه تكنيك قوية يعني تسمع.
1: يعني المفروض طبعا أنه يعني على كل حال مبدئيا اللي تجيني الانطباعات اللي تجيني أنه المسألة باهية، ربي يستر كل حال.
0: آمين يا رب. لكن هي صعيبة برشا سي سلاح، علاش نحكي معك هكا؟ لأنه مش سهل واحد باش يكتب في الفصحى وفي الشعبي ويمزجهم الاثنين، وفي دقيقتين نقولوا ماكس 3 دقائق، ماهيش حاجة سهلة. يعني كيفاش نجم توازن ما بيناتهم الاثنين؟ بطبيعة ماكش باش تعطينا سر.
1: والله يا أستاذة، هو المسألة أنه تقديري أنا، وهذا تقدير حتى عديد الشعراء يعني في الوطن العربي يقولوا أنه الشاعر لابد أنه يكتب كل الأنماط، يعني بالفصحى وبالدارجة، وبالفصحى يجب يكتب النثر ويكتب التفعيلة يعني الشعر الحر، ويكتب أيضا العمودي، لأنه في نهاية الأمر الشاعر هو موهبة،
0: اي
1: فإذا وجدت الموهبة الباقي
0: اي اما
1: يقعد
0: باش
1: يعني
0: يمزجهم الاثنين مع بعضهم ماهوش
1: بالضبط.
0: ساهل.
1: هي لا، المزج يولي تقنية، ما عادش موهبة، تقنية
0: اي
1: يعني
0: هذاك علاش
1: مسألة
0: قلت لك
1: فنية.
0: ثم تقنية هكا موجودة عندك مش موجودة عند غيرك اللي تنجم تمزج بها حاجة ما ينجمش
1: بالضبط،
0: حد
1: انا
0: تاني
1: وهذاك
0: يمزجها.
1: علاش انا يشرفني الليلة اني نقول الحاجة هذه في إذاعة الكاف، وانا طبعا فعلا انا ممنون لكم انكم استدعيتوني، معناها باش
0: مرحبا.
1: نخلي الناس على كل حال تشوف التجربة هذه، وان شاء الله على كل حال ان شاء الله تعجب الناس وكاو.
0: إن شاء الله أكيد بما أنه خرجت وذاع صيتها كيفاش ما تعجبناش بتبيع باش تعجبنا إن
1: الرب
0: شاء الله.
1: يحفظك يا جماعة، الرب
0: يعيشك
1: يحفظك.
0: الله يخليك. أكيد الاختيار عندك باش سمعنا شنو تحب. وقبل ما نمشوا باش سمعنا شنو تحب خليني زادة المستمعين يسمعوا معانا أنه شاركت بالأشعار متاعك هذه في مسابقات أكيد.
1: الحقيقة لا، ما دخلتش للمسابقات بالأشعار، ولكن في كل الأماسي تقريبا، وأنا
0: يعني في المهرجانات حاضر.
1: أي طبعا طبعا، أنا آخر مشاركة كانت مع وقت اللي جاو، أنا خاطري نعيش في تونس العاصمة يعني، جاو الجهات القصرين في معرض الكتاب، فتعديت مع سي محمد النباري الإعلامي المتميز في إذاعة القصرين، والحقيقة يبدو أنه كما قلت لك كما خذت صدى الحكاية هذه في تونس، يبدو أنه أيضا في القصرين، والحمد لله إن شاء الله
0: الحمد
1: تتواصل
0: لله
1: في الكاس.
0: الحمد لله إن شاء الله يا رب ومرحبا بكم مش آخر مرة هذه باش تكون
1: بحول الله، ربي
0: بقدرة
1: يحفظك، ربي
0: ربي إن
1: يحفظك،
0: شاء الله.
1: ربي يحفظك، ربي
0: يلا
1: يحفظك.
0: يخليك باش ما نطولوش على المستمعين خليت لك الاختيار بالنسبة لك أنت شنو تحب تختار لنا لليلة باش نسمع معك شوية من الكتابات اللي تقدمها من أشعار بتبيعها الليلة باش نسمع المزيجين.
1: المزيجين طبعا، الوضع العربي هو في صدارة اهتماماتي
0: بالطبيعة
1: اللي صاير في غزة، فطبعا مهم أن نقول في هذا، ف
0: وما ثم الشاعر ما ينجمش يكتب في الموضوع هذا اليوم
1: بالضبط
0: يلزم
1: هذا هو،
0: الشعراء
1: هذا
0: كلها
1: هو
0: يكتبوا باش يحسوا حتى اللي بدا يتعود يلزم نفيقوه نقولوا ليه ما تتعودش.
1: بالضبط هذا هو، فالحمد لله. عموما أنا أقول بداية رحم الله
0: اللهم امين.
1: شهداء المقاومة، ورحم الله قادة المقاومة حسن نصر الله، إسماعيل هنية، ويحيى السنوار.
0: اللهم امين.
1: أنا أقول يظل دمنا لأجل الوطن يسيل يا إسماعيل، المقاومة اختيار ولا بديل، والعمر طبعا مبدأ تختاره، آن الأوان اليوم أن تختار، فاختر لأمرك ما تراه قناعة، حسنا تموت، حسن نصر الله يعني، حسنا تموت أو فمت سنوارا، وذيك خاطرك والقلب يبكي دم، ومن يهتم أشكون يسألك كيفاش ولا اشتم، إذيك خاطرك والضيع وتلقى القضية هزها التمييع، ونخبة مريضة ماشية في تطبيع، معلي نوع على قتلنا وعزم، حكم أمرنا بالقتل والتوجيع والتجويع، خذا أرضنا مع عرضنا بالضم، ومن يهتم أشكون يسألك كيفاش ولا اشتم، غزة وحرب إبادة، والعرض بالبطيء والإعادة، وتعتاد بالمعتاد كيف العادة، تسلم وتبدأ تقول رب يحكم، وفي خاطرك تلقى الألم بزيادة، مثل الجمر في الجيش يلتهم، ومن يهتم أشكون يسألك كيفاش ولا اشتم، من حكام خزي ضيعوا الأوطان، منهم حصدنا الذل والخذلان، ورث بطاحا آخرا عن أول، للعجز فينا أوجدوا العنوان، قد سلمونا للعدو نخاسة، وهو الذي قد حدد الأثمان، يا أمة للذل طال ركونها،

0: الحمى إن المصاب جليل والأرض مثل العرض ضاعت كلها والرد منا دمعة وعويل لهفي على عرب أضاعوا مجدهم بصريح جبن ما له تأويل لحقيقة طار الكيف وحلمتنا ظهر التخريب صبرنا تحملنا الأتعاب رضينا بالمر والعذاب ويوم خذينا كشف حساب طلع عنا الصابون نظيف وطار الكيف ملا رب ملا احنا لسانه برا كيف العادة شردونا بين محنا ومحنا اليوم وصلنا الحرب إبادة وهذه شعب واحد لا شعبين من مراكش للبحرين شعب واحد حلمة كذبة عشنا عليها سنين ظهرت أوهام وتخريف وطار الكيف ولكن لن ينزعوا من مهجة إيماني بالنصر كل النصر للأوطاني يا شعبنا العربية في طول المدى اضرب قلاع الظلم والبهتاني دمر جيوب الصهيونية كلها من داعش لفيالق الشيطاني بالثأر خذ للأرض منا خاسها إذباعها المأفون بالخذلاني بالثأر خذ للاجئين تشردوا صاروا عبيد الترك والعرباني شرف العروبة قد حميت وإننا نفديك بالأرواح والأبدان وأنا لما أقول أهلي وناسي الوطن هو الأساسي يضحكوا ويقولوا عني جاهل في اللعب السياسي والله بجهلي سعيد وفي هوى أرضي عنيد وطز في اللعب السياسي مالي ومال أهل السياسة والخطابة والحماسة كل طامع في رئاسة والوطن عنهم بعيد وأنا بجهلي سعيد وفيها وبلادي عنيد وطز في اللعب السياسي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. حلو برشا القصيد هذية، يعني المراوحة موجودة بين ما هو فصيح وما هو شعبي ولكن بلطافة ومحلاها الربطة بيناتهم والخرجة. عجبني كيفاش تخرج من الشعبي للفصيح وترجع من الفصيح للشعبي، بالحق الدخلات والخرجات حلوين برشا.
0: يلا ربي يحفظك. هو يبدو أنه هو المغزى هو هذا. إن شاء الله نكون وفقت فيه لأنه في نهاية الأمر هذا حكم اللي باش يسمعني، لكن المغزى هو أنه اللي يسمع ما يحسش اللي ثم ديكلاج، سمحني يعني ثم ديكلاج بين الفصيح وبين العامي،
1: يعني ما يحسش أنك كأنك تقص وترجع
0: بالضبط. أنا ماذا بي يحس أنها قصيدة كاملة قيمة الذات بحيث حتى إذا كانت ناحي جزء يطيح كل شيء. هذا اللي حاجتي به والله. وهي راهي تجربة ما عنديش برشا من اللي بيثال حقيقة عام تقريب. إن شاء الله إن شاء الله تكون
1: نجم
0: نوصلها إن شاء الله. نعم.
1: منين جاتك الفكرة هذية باش تمزج؟
0: والله الفكرة هذية جات على اعتبار أنه في الأماسي لقيت أنه الناس تقول الدارج يعني العامي والفصيح. فقلت وطبعا ثم اختلافات بين الناس. انا هو اللي يلزم توا في الوقت هذايا اساسا احنا ثم نقاشات كبيره في الساحه الثقافيه. استاذه تقول هل انه احنا مستحقين مثلا قصيده النصر اللي فيها برشا رموز والا مستحقين الشعر المباشر على اعتبار انه قضايانا مهم انه الناس تفيق به وما ليش مستحقين الترميز يلزمنا نقولوا الحقيقه نقولوها كما هي. جات الفكرة هذه أنه راهو زوزي وصلوا يعني الدارج والعامي راهو في الإمكان أنه وخلي اللي يحب الدارج يلقاها واللي يحب الفصيح ولكن في نفس القصيد
1: يعني بحيث
0: بس لا وأصبح يعني بحيث اللي يحب الدارجة بركة وقت يلقى معاه الفصحى يحب الفصحى والعكس صحيح ايضا. فانت
1: هو بيه ترغيب فيهم الاثنين لانه مهم برشا توا، لانه نسمع وثم شكون يقول لك فك عليه ما نحبش الشعر الشعبي لانه خاصه للشباب يقول لك لا صعيب عليا وثم كلمات ما نفهمهاش، وثم شكون حتى بعيد هو شئنا ام ابينا اليوم مش الناس كلها تقرا بعاد على الشعر الفصحى والناس كلها تقول لك ليش وش وسع لي بالي باش نبقى نقرا ولا نسمع ليه اختاني نحط غنيه نحط اي حاجه واختاري، لكن انت كي مزجتهم هاوك تخليهم يرغبوا فيهم الاثنين.
0: هذا هو هذا هو والأهم حاجة كما قلت لك هو انه ما يكون ثم اكل الديكلاج بحس اللي يسمع ولا حتى اللي يقرأ. ان شاء الله غيرت اللي يخرج الديوان وعلى قريب ان شاء الله، وطبعا انا وقت اللي يخرج الديوان معناها بحول الله ان شاء الله اذا استدعتوني نجي انا في شخص يعني
1: فقط على التوقيت وتكون حاضر معنا بقدرة ربي.
0: ربي يحفظك.
1: وقتاش هو الديوان ان شاء الله؟
0: والله مبدئيا والحاجه الباهية انه يبدو انه سيتكفلوا باتحاد الكتاب اول مره تصير، يعني انه اي يبدو ان التجربه

0: حقتهم ان شاء الله في الـ في الـ في الاشهر القادمه ان شاء الله ما يبقاش ان شاء الله، لانه بزالوا بعض الرتوش يجب نعملهم. وهذا هو هذا هو
1: الحمد لله ان شاء الله. مبروك عليك بالمسبق، وان شاء الله ربي
0: يحفظك
1: تكون حاضر معنا في اهزيج
0: وقوارير. طبعا يشرفني طبعا
1: نحكوا اكثر تفاصيل على الديوان. مرحبا بك.
0: بحول الله ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. كتبنا على غزه وجرح غزة العميق اللي موجود في كل واحد فينا، الجرح هذا يجري وينزف. شنو آخر كتب الشاعر سلاح الخليفي؟
0: من القصائد اللي خذت حظها الحقيقة في الانتشار ما بين على كل حال بين طبقة المثقفة. هي قصيدة الشعر نفسه يعني. تحب نقول منها شوية؟
1: مرحبا.
0: حاضر يلا الله يبارك.
1: نعيش.
0: نقول لطالما أردت أن أمد في الأرجاء مواكب الأفكار بالأشعار، لكنما الشاعر في زماننا يشد إلى الجدار، يلبس جلد الثور والثعبان والعقاء، ويسعد المنابر الفرعاء فقط لكي يشار له بإصبع الإطراء. فيا قصيدتي لو ريتني تبسمت رغم وجاعي، ما تظنش بالوضع ماني واعي واعي، وحمل ثقيل هد كتافي، والصبر عوض كلام ماله داعي. تستغربي وتحيري كيفاش ايدي مسلمه في خيري، انا الشهيلي ناصيه لضميري، كيف هو وكيف فعل بداعي، نطيب الغله ناضجات الغيري، وبطيبتي شيت صديعي. فمالي ابواب الحلم موصده، والذين مضوا في طريق الرتابة لا يعودون، ما للمتنبي حاضر بالغياب، وماء الإبداع يغيظ، وقصر الرمال على قمة التل يهوي رويدا رويدا، ومنارة الإبداع تنعي الذي شيدها. على هذاك للوم حتى ولان سيل دمعة، وبعد القضاء يولي ملامي بدعة، وهاني نعيش بحساساتي، وبنيت بها نظرتي لحياتي، وبالرغم ما قصيت من صدماتي، القلب عندي ما تغير طبعة، والروح روحي مصالحتها ذاتي، ودايم وفاية ما يجفش نبعة، لأنه للشعر منزلة العلا يا سادتي، إن القريضة على الفنون السيد، ذي ساحة الشعر بنا كم همشت من فعلنا، وهو الأكيد الأوحد، مهما اختلافات تكون بيننا، ما ضر لو يا سادتي نتوحد، تصفو نوايانا تجاه بعضنا، ذاك صفاء الروح حس أمجد. فالشعر صفو القلب في عليائه، هل يكتب الأشعار قلب أسود؟ لا يكتب الأشعار قلب أسود. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يعطيك الصحة. أكيد على القصيد هذا عفوا سامحوني، أنه ما شاء الله عليك، يعني كيفاش قاعد تروح ما بيناتهم، وتبارك الله على الخدمة اللي قاعد تخدم
0: فيها. هي القصيدة هذه سميت اسمها لا يكتب الأشعار قلم الأسود، وهذه حتى أنهم عملوا في الآخر آخر يعني آخر ندوة عملتها مجلة معروفة جدا في نابل، عملت شعار متاعها على امتداد دورة كاملة تقريب جمعة كاملة، هذا لا يكتب الأشعار قلب أسود، وأصبحت يمكن حتى الديوان يكون هذا اسمه إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، ونشوفوه إن شاء الله بقدرة ربي معانا الديوان هذية بقدرة ربي إن شاء الله.
0: ربي يحفظك.
1: شنو المواضيع اللي باش تكون موجودة إن شاء الله في الديوان؟
0: والله كل المواضيع أستاذة، يعني المواضيع العادية اللي طرق لها الشعر، ولو قد نهبط في بعض القصائد الدارجة، أنا كنقول قصائد نقصد الأغاني لأنه اختصاصي الأغنية يعني بشكل أغنية، فقد نكتب بعض الحاجات الاجتماعية اللي فيها اللي
1: هي موجودة ولا مش تكتبها إن شاء الله؟
0: لا هي موجودة ولكن فكاهية، معناها أنا مانيش من الناس اللي كي نكتب الفكاهة ما نكتبش على غيري.
1: تكتب على روحك.
0: أي نقول على روحي أنا، وحتى أنه عندي بعض القصائد مشهورة جدا، كما كرهني الشعر، كما أنا نموت على التفتين بين الناس على ولكن طبعا أنا وجه حديثي للناسقين، ولكن هو هذا خطر شادين صحيح، أنه حتى القصائد هذه أنا ماذا بي ما نبطهمش، لكن هم يحبوا قالوا هي كنا عملوها كل فاح.
1: اي شنو المشكله، بالعكس يكونوا حلوين ونحن زيد ماذا بينا الليله تسمعنا حاجه.
0: انا سمعك التفتين مثلا نقول
1: نسمع.
0: انا اقول انا نموت على التفتين، ولو شفت اثنين متفقين ما رقدش من بيت حزين.
1: لطيف.
0: وانا ما عنديش احساس ولا عندي قلب ولا ضمير، نحب نفتن بين الناس هكا ما نريد لهم خير، نهز كلام نهز اخبار نجيب اخبار وبكلها تلفيق وخنار، مقواني نشعل النار ونقول الدخان منين.
1: لطيف.
0: وانا نموت على التفتين وبرا حتى يفيقوا بي وناكلها صفعه ورا صفعه، العاده عندي هي هي ما نحشمشي، انا رقعه وتلقاني نشري ونبيع في الناس ترييش وتقطيع، الحاصل ابداعي تبديع وانا هو بوجهين واختصاصي التفتين.
1: إذا واحد كي يبدأ فتان يعرف روحه يعرف عليه
0: يعرف عليه هو. طبعا الساحة الثقافية بشكل عام في هي في كل الميادين وفي العالم أجمع، طبعا هي ضم الغث والسمين
1: ثم
0: أصحاب المواهب الناس القامات طبعا، ولكن ثم اللي الحقيقة وهذا في كل ميادين راهو في التمثيل في المسرح في الغناء في طبعا أي. فأنا كتبت على الشعر، كتبت كرهني الشعر وقال لي اعتقني امانك ما تكتبنيش انت مشاع صدقني وتخلويضك ما يلزمنيش. قلت له في الموضوع الشايك تلقاني نطرس كل حايك، قال لي برا يذبذب رايك ما قلت لك ما تكتبنيش. قلت له ابداعي، قلت له اشعاري اشعار وهي الابداعي شعار، قال لي راك عملت العار امانك ما تكتبنيش. قلت له في اللغه تلقاني نملكها حروف ومعاني، قال لي منك هي تعاني تقول لك ما تستعملنيش. يعني هذا حابين يقولوا اللي احيانا راهو الشعر نعملوا فيه عمايل الحقيقه لوين ينطق هو ويقول لنا بربي سيدي.
1: يعني القارحه شنو تجود عليك وانت تكتب؟
0: اي طبعا انا عندي مواضيع قدامي الحمد لله، هذا راهو كما قلت لك بعد ما اكتبنا الاغنيه الحمد لله لسنوات.
1: ما عادش باش تكتب الاغاني ولا مزال؟
0: والله نكتب، ولكن بالنسبه لي انا نحب انا بيدي نكون موجود في الساحه، يعني مش مجرد شعر غنائي، لانه يعني الحمد لله معنا عملنا.
1: يعني ما تحبش شكون يغني لك الاشعار نتاعك اليوم ولا شنو؟
0: والله طبعا ثم شكون من الملحنين ولا حتى من الفنانين، ولكن انا ماذا بي الحقيقه اني انه الكلام هذا يوصل الناس عقبال كل شيء بالتجربه الجديده هذه، ماذا بي توصل الناس ومن بعد يعني ما يش مشكل، لانه الشعر الغنائي تحديدا ولا الاغنيه انا مارستها كما قلت لك من التسعينات. والتتويجات الحمد لله انا عندي 3 تتويجات مهرجان الاغنيه التونسيه. يعني تقريبا كل شيء عملناه يقعد اني قدم نفسي انا بيدي هذا هو
1: انه على الاقل بما انه غنيك او اشعارك خذيت حظها تاخذ انت زيد حظك.
0: بالضبط هذا هو هذا هو
1: لانه ولا غالب نحن فينا طبع انه المغني كي غني نحفظ المغني، اما شكون كتب شكون عمل ما يهمنيش.
0: اي للاسف يعني هنا تعريجا لانه انا فيديو ولد ناس صحابه هو الا المنشطين يذكروا الفنان، ولكن
1: اي وما نذكروش الشاعر.
0: لا انت خاطئه، انت لا انت
1: لا ما يسالش حتى انا عليه نقول على غيره عليه.
0: لا انت ما شاء الله عليك.
1: يا عايز الله يخليك.
0: اي هما الاخرين فهمت،
1: هما احنا خاطئين.
0: ولو الحقيقة باش نعطيه كل حاجة في حق أنا. يعني أنا أول من عرف بي في الأغنية هو الله يرحمه نجيب الخطاب.
1: الله يرحمه.
0: وطبعا اللي عرف بي نجيب الخطاب ما يتنساش وياخذ حظه، فالحمد لله أني جيت في جيل ذهبي، يبدو أني جيت في الزمن الجميل بتاع الأغنية التونسية الحمد لله. أي طبعا محظوظ جدا.
1: إيه أما من المفروض زاد اليوم يتذكر صلاح الخليفي اليوم يتذكر؟
0: يعني انا ما نلومش، هو ما نلومش يعني على مين اذا ينجم ما ولكن اهم حاجه عندي هو قبل كان يذكر الشاعر باش ينجم يكتب اغنيه اخرى ويعرفوه الفنانين. انا فنانين تونس كل تقريبا يعرفوا انه صلاح الخليفي شاعر، شاعر غنائي
1: يكفيك يعني.
0: ما عادش عندي مشكل يعني في التعامل، لا ما عادش الحمد لله.
1: الحمد لله. اليوم جاء انه تقابل الجمهور وجها لوجه.
0: اي طبعا، هذاك اللي نسعى له، وهذايا اللي نسعى له الحقيقه. وثم اعلاميين الحقيقه، كما سيادتك، كما خويا محمد، كما محمد نبالي طبعا، كما لطفي الهرماسي ايضا. الناس هذوما الحقيقه خاصه التجربه هذه تحديدا ممنين بها 100%، وان شاء الله ربي يجيب لهم الصواب على كل حال. وطبعا مازالت حتى منطقتي تحديدا اللي جايين نمشي لها زاد اللي سيدي مزيد. وانا ولد مكلاشي بالضبط دشره اسمها قريه النصر، اللي هي دشره نتاع مقاومين، كلها المقاومين اللي حكرا على المقاومين اللي كانوا في الجبل وساهموا في خروج الاستعمار الفرنسي.
1: يعني لازم ترجع لها هي بالاساس.
0: اي المفروض، اي يعني هم طبعا انا لعلمك التو عملت حتى امسيه في سيدي بوزيد
1: لحد الان.
0: اي حد الان، حتى مهرجان في سيدي بوزيد هو تقصير مني انا باش ما نلومش الناس.
1: يعني استدعوك للمهرجانات ولا؟
0: هما حتى هو قبل ما يستدعوني يقول لهم ما تستدعونيش معنا، فهمت؟
1: علاش؟
0: لانه كانت عندي تحدي اني نفرض نفسي في تونس الحقيقه. ثم بعد ما تعرف
1: يعني منطقتك يعرفوك ينجم
0: اي لا يعرفوني اني انا فلان واني شاعر والحقيقه
1: اعطيك انت تفرض روحك في تونس العاصمه ومن بعد ترجع يعني تحب ترجع لسيدي بوزيد بوزن ثقيل.
0: يا وزن ثقيل يعني ماذا بينا، ولكن على كل حال سيدي بوزيد ان شاء الله في قادم الايام نولي نقول غاديك في سيدي بوزيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله وترجع لهم. محليه بالحق الحديث معك سلاح الخليفي، يعني عندك حاجات مهمه برشا في كاريرك، في اللي قاعد تخدم فيه قبل اليوم غدوة إن شاء الله، يعني قاعد حاجات قاعد تطور في روحك، يعني ما بقيتش أنت رغم أنه برشا شعراء غنائيين يبقوا شعراء غنائيين عفوا، وإذا كان نادولهم ما نادولهمش ما يمشوش. أنت لا حبيت تطور من روحك، حبيت تبدل، مش بضرورة تبقى فقط شعر غنائي.
0: لا هي طبعا لأنه ما سماش عليش، يعني هو اصلا المعنى الحقيقي للثقافه هو هالمتحولات، وانت تعرف استاذة انه ما عادش ثم ثوابت في الدنيا اليوم. صحيح. المتحولات ورا بعضها، ما عادش بعد الشهر تلقى متحول، لا تو في اللحظه نفسها تلقى المتحولات. صحيح. لا وجود للثوابت، واذا كان المبدع، وانا اقول مبدع راه مش الشهر برك، يعني مبدع في كل المجالات حتى في مجالكم الاعلامي
1: بالطبيعة.
0: اذا كان ما يكونش مواكب عمل حد شيء معناه، لانه وانا الحقيقه مهتم بالتجارب هذوم تاع الاذاعات الجهويه، لانه يبدو انه ثم برشا تجديد. ثم حكيت انا مع الاولاد اللي كنت سميتهم لك تويكا، ثم برشا تجديد على مستوى الاذاعات هذه، وهذا مهم. هذا مهم، ما خذوش القالب الكلاسيكي بتاع التنشيط، لا طوروه، وهذا مهم.
1: التجديد مطلوب.
0: طيب طبعا بالتاكيد
1: التجديد مطلوب
0: ويلزم، لانه شوف انا مثلا ثم اصوات، يعني انا يقولوا لي ربما نكون انا بركره على فكره، ما نعرفش تحس اللي انا كاني مختلف شويه على في الضوء. انا نحب ام كلثوم، نحبها بالقدام انا، ونعترف اللي جورج وسوف صوت رهيب، ولكن ما نحبش نسمعه يغني ام كلثوم، نقول نسمع ام كلثوم من ام كلثوم.
1: يعني تحب صاحب الصوت هو اللي يغني
0: بالضبط، هذا هو. كما نحب نشوف نجيب الخطاب، ما نشوفش شكون اللي يقلد في نجيب الخطاب.
1: لأنه نجم اللي باش يقلد يفسد.
0: صح، لا بخلاف أصلا ما نشوفش فيه المبدع.
1: يعني ما يكونش عنده الحاجة المبدع فيها هو في روحه.
0: شنو جبت جديد إذا كان أنت باش تقلد لي؟
1: يعني ما ثمش حتى طرف إبداع.
0: هذا هو. حتى في في إذاعة كيف كان جي مثلا زميلتك وتعمل اللي تعمل فيه انت تو قولها لا،
1: باش يكون كيف
0: باش يقولها لا، شنو الإضافة معناها. هذا هو
1: صحيح، هذا هو يلزم واحد يطور من روحه، يجدد، يخلي الناس تاخذ عليه
0: ولا ويقوم بتجارب وما يرهبش ما يخافش.
1: صحيح، ما يلزمش الخوف لهنا،
0: اعمل تجربة، وإذا كان ما نجحتش حاول من لو جديد، وهذا هو خاطر اذا كان عملت تجربه وهي وما نجحتش ما نجحتش لابد ثم علاش صلح اللي صحيح. اللي خليك ما تنجحش
1: صحيح. يلزمنا ديما نصلحوا ونجدوا من رواحنا.
0: طبعا انا اول ما بديت نقول في ما كنتش نقول راهو ديما راهو على فكره انا كنت مكتفي بالمساله هذه نتاع الشعر الغنائي، ولكن في 2019
1: بدلت
0: اي مشيت حضرت لبعض الاماسي وكانوا يقولوا صليحة وشعر غنائي تو يقول قصيده نتاع دقيقتين ويمشي على روحه، فهمت
1: يعني قلقها ما تقلقش.
0: فقررت اني وقتها قلت خليني ندخل في التجربه هذه لسببين الحقيقه. السبب الاولاني اني قلت للمراه مش تكتب كان شعر هذاك
1: راني موجود في حاجه اخرى
0: ردوا بيكم. يبدا الواحد ساعات من داخل يقول ماذا بيا ظاهر روحي، فهمت
1: صحيح.
0: ثم قلت خليني اشوف انا التجربه هذه، هاي فرصتها خلينا نشوف. فالحقيقه شدت الناس
1: الحمد لله،
0: ويبدو ثم شكون يحب يجملني طبعا يقول لي هذه باش تولي مدرسه قيمه الذات او بارك الله في، ولكن هي ما سبقني لها حتى حد الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. وما احنا واحد كيكون سباق في برشا حاجات
0: اي طبعا مهم
1: اكيد
0: طبعا، لانه اذا كانت تكون انت مرجع تولي تثبت في خطواتك شنو تعمل وما عايش تزرب روحك وما عايش تستعجل، لانك يعني انت مرجع بالنسبه لغيرك، فالواحد يرد باله. هذا هو
1: اكيد هو الواحد يرد باله، والوقت اللي غالب بيجري معاك هكا ما حاسينش بيه
0: بالكل. ربي يفضلك، انا فرحان برشا
1: يعيشك مرحبا
0: اللي فديتوني والله
1: مرحبا اكيد. ورحت لزيدة سعداء برشا، وهوكا ما بيناتنا تليفون اول ما يكون
0: طبعاً.
1: ديوانك حاضر مرحبا بيك في اهزيز، وحتى من غير الديوان بما انه الليله ما سمعناش برشا قصائد زوز بركه او ثلاثه، المره الجايه نسمع
0: نعمل حصه نخططوا لها ونعملوا حصه ان شاء الله، وربما يجي الكيف علاش
1: دائما. مرحبا مرحبا،
0: ربي يحفظك يلا.
1: الله يخليك،
0: كل المعلومات عليا موجوده عندك
1: اكيد
0: في كل وقت انا جاهز
1: اكيد.
0: وشكرا لكم وشكرا للمستمعي الكاف
1: الكاف
0: العاليه
1: اكيد. الله يخليك
0: يا
1: سلاح، ان شاء الله ديما موفق ومزيد من النجاحات ان شاء الله، ونبقى على تواصل مع بعضنا ان شاء الله
0: بحول الله
1: ان شاء الله. شكرا لك يا سيدي، وتحياتنا ليك وللتكزينه. شكرا لك، عايشك الله يخليك. نحن هكا وصلنا معكم لختام مشوارنا لليله من اهازيج وقوافي. نحب فقط تعت عبد الرحيم من روحيه، هو متقاعد من الفلاحه، يقول يحب يسلم على العائله وولده معز في سبيتلا والناس الكل اللي يعرفوه. تحياتنا زاده أشرف، أكيد أشرف مانيش شغلت في الاسم إن شاء الله، فقط أشرف سعيد الكوكي، إبراهيم العسلاوي من الجزائر، وتحييدنا الحمادي لك قلعة هكا إن شاء الله مانيش غلطة في الاسم، يسمع فينا من مرسي ويسلم علينا الناس الكل. نقول لكم شكرا لكم، شاهدنا لكم الناس كل لكم زينة.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: راديو كيف FM.

0: Radio Kef FM.
1: وحسن الغربي اخترنا ان نكون في طريق رابط ما بين باجه ونبذه، ولكن اخترنا ظهير زراعي، اخترنا ايضا ظهير ريفي لكن مندمج مع المجال الحضري. نحن هنا نعود ايضا لفتره ما قبل الاستقلال، لانه بالقرب من قطره الخمسه او الخماسه او الفيلق ربما اللي كان يسمى الخامس في فرنسا، اللي هو عمل القنطرة ذات الأبعاد الهندسية الممتازة، وربما تعود بنا أيضا كفكرة رومانية مندمجة في الواقع في الفترة المعاصرة. ظهير زراعي في الواقع مندمج ما بين عباد الشمس، ما بين زراعة حبوب، زراعة بعلية، إضافة أيضا لبعض غراسات اللي نشوفها قريبة من مجال مرتفع، جبل جميل برشا يمين ويسار، ذكرنا برشا أيضا بتلال نعرفوها مليح في أوروبا، لكن نحن هنا في ظهير فاجا أو فاتشا أو البقرة الحلوب في مجال مطمور روما. هنا في هذا المجال سعداء أن يكون معنا سي شريف القزرلي مباشرة عبر موجة إذاعة كيف، لأنه نتحدث على قنطرة باج وقنطرة الخمسة، لكن نذكر برشا حاجات من بين الأغنية اللي كنت تسمع فيها توا في بداية المنوعة اللي هي لو بون دو واد دي باجا. نقول لك سي شريف أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجة إذاعة كيف.
2: وبيك عايشك أخويا، مرحبا بك.
1: سي شريف، باش نبدا اول حاجه، انت قبل ما نقدموا انت قدمت ربما قنطره الخمسه بطريقه غنائيه ممتازه، خلينا نرجع توا اللي كنا نسمع فيها الاغنيه توا، وقتاش تكتبت وفين الظروف تكتبت الاغنيه هذه؟
2: هي كتبت عام 1988.
1: اي
2: هي مساهمه منا مني انا في ريفيو عملنا في الاطار جون شامبر دو بيجا جاي سي جون شامبر ايكونوميك، عملنا ريفيو، وفك الريفيو هذيك كل واحد ساهم حاجه من جملتهم. انا الوقت ذاك يعني ساهمت يعني سي اللي هو يعني لو بون دو ويد بيجا، يعني
1: الكتابه بالفرنسيه معناها في الفتره هذه كانت صعيبه، لكن تبين ايضا انه التونسي في فتره نجم نقول في الثمانينات
2: 1988
1: معناها ذكرنا تقول لي راي الفرنسية كانت سهلة برشا بالنسبة لكم انتم الجيل.
2: احنا جيل نتاعنا الفرنسوية بديناها حتى من البريمير، من البريمير دوزيام اني بريمير نقراو الحساب بالفرنساوي يعني، والسيزيام عديناها اكثريتها بالفرنساوية، والسيونس ناتوريل وكل شيء كل شيء قريناه بالفرنساوي
1: بالفرنساوي. خلينا نرجع تو لموضوعنا، المكان اللي احنا فيه صحيح انا المستمعين يحبوا يعرفوه، المجال ذايا اللي هو طريق قنطرة الخمسة او طريق نبذة، اعطينا فكره عليه المجال اللي احنا فيه تو.
2: احنا تو مع في قنطرة الخمسة على ضفاف واد بيجا. قنطرة الخمسة تبنيت يعني تاسست في 1905.
1: قنطرة الخمسة 1905
2: هي تعملت من اجل القطار اللي مش يربط بيجا نبذة ما ما تر ما تمرة بيتو تمرة علاش نحكي تمرة لأنها جيزمون ميني فهم تمرة وتمشي هذا البنزر بورقيب هذه الهدف نتاعها هدف يعني كولونيالي لدريناج نتاع ما يسمى يعني سكونابيل لي ريسورس ناتوريل دو تونيزي عن طريق تبنات القنطرة هذه. القنطرة هذه تعملت يعني في في في ستيل ستيل يعني في ذلك الوقت ثم تضاريس صعيبة من شير تقسنطينة حتىش محسوب تونس العاصمة. تعملت من جملتهم ستيل هذا تعمل على واد باشا
1: به. القنطرة هي اللي هي قنطرة خمسة، الهدف منه إذا إنشاء سكاك الحديد في إطار توسع الاستعمار تجاه المدن المنجمية، في إطار ربط مجال المنجمي بموانئ هذا اللي يفهموه، ومن أولى سكاك الحديد للتبنيات، لكن الشكل نتاعها هو اللي خذا الطابع وهي اللي خذا صيت كبير برشا.
2: الشكل نتاعها جات ما بين زوز ربويطين ويزمهم ويزم الترين وما ينجمش يهبط ويطلع يعني، والمنطقه كلها يعني فيها تضاريس صعيبه. تكلفت القنطره في ذلك الوقت تكلفت يعني ثم يعني كانت حتى اللي بناوها بقاو العائلات اللي بنات اللي بناوها عملوا عائلات في باجه يعني
1: طيب
2: لي ديوراني هذا ديوراني هذا سي ان كونستركتور اللي عملها القنطره يعني بارمي لي طين اللي خدموه. بعد ما كمل القنطره حل كوشه اسمها كوش ديوراني، بقات كوش ديوراني حتى بعد الاستقلال.
1: باهي برشا باهي، خلينا نرجعوا تو علاش سنه خمسه؟
2: هي قطرت الخمسة كيلومتر. خمسة كيلومتر.
1: خمسة كيلومتر عن بيجة.
2: على بيجة.
1: هكا نفهم. القنطرة هذه توا وليت هي مشهد جميل برشا، كان في السابق معزول.
2: صحيح.
1: الآن أصبح مجال مندمج مع بيجة. في إطار المشروع اللي احنا فيه توا مركب ترفيهي في حد ذاته اللي يقرب بيجة من قطرة خمسة وقرب أيضا قطرة خمسة من بيجة.
2: هي شنو الميزه نتاعها يعني الندره نتاعها اللي موجوده وجات يعني جات في اطار طبيعي ثري جدا. الواد بيجا واد يعني واد بيجا راه واد امبورطون برشا يعني عباره من لي كرون زافليون تاع مجرده
1: من
2: فروع مجرده الهامه ويجري عام كامل وهو يعني مع ملاك مع كساب مع ود باجة مع ود تيسا هما اللي يكونوا في البراجة تاع سيدي سالم
1: هما الكمائية كاملة مشاريع مائية متكاملة بعد تكون أو تمشي لكل صب مجرد نرجع الآن ظهير احنا فيه توا أنا قدمت صحيح لكن أنت أدرى مني شو نوعية الزراعات والغراسات أو الإنتاج النباتي الموجود في الظهير الزراعي موجود
2: هنا. احنا في باجة في المنطقة هذه تمتاز بنوعية تاع تربة تريرار اللي هو الفيرتيسول. الفيرتيسول هذا نوع من التربة اللي موجود في باجة دوير باجة وموجود وثم واحد اخر يشبه له فيرتيسول نوع من الفيرتيسول اسمه الشيرنوزيوم موجود في اوكرانيا. هذوما دو دو دو كاليتي دو سول يعني دو تريرار والعباد تلوج عليهم برشا.
1: فهمت؟ انت قلت توا اللي هي ثم نوعيه نتاع التربه.
2: نتاع التربه اللي فيرتيسول.
1: علاش نادره؟
2: التكوين الجيولوجي.
1: الجيولوجي بتاع
2: التكوين الجيولوجي.
1: تربه رمليه طينيه.
2: لا تربه طينيه مرنو ارجل فيها الطفله والطين.
1: فهمت
2: مرنو ارجل. فهمت هذه وعاتي لا كولور نواراتر.
1: اللون الاسود اللي هو المنطقه اللي تبدا ممطر عاده هكا فهمتك به التربه دي ساعدت على نوعيه زراعيه
2: التربه هذه عندها امتيازات عندها ميزات كبيره الميزات نتاعها هي التو دارجيلي اللي فيها تخلي تشد الماء يعني النبته تبقى ترضع محسوب يعني الارض نقولوا الارض ترضع حتىش الوقت متاخر من السنه
1: باهي باهي خلينا نفهموا تو المجال هذا سألتك سؤال ورق ما جاوبتنيش عليه نوعية النباتات اللي موجودة هنا
2: احنا النباتات اللي عندنا لنا في باجة النباتات كلها تنجح عندنا جميع الحبوب من القمح بأنواعه من الشعير من تريتيكال الفارينة
1: هذوما الأنواع نتاع الحبوب
2: وعندنا البقول البقول عندنا اللي هو الفول فصيلة البقول اللي هو الحمص اللي هو العدس اللي هو الجلبانة القفالة
1: موجودين هنا قريب هذوما
2: موجودين كلهم هذه في الباسان سي لو باسان دو ويد بيجا
1: فوالا
2: حوض حوض هذوما الكل يبدا من سيدي موسى هكا قريب العمدون حتىش السوجات يعني وين في غادي من المعقولة هذوما المنطقة هذه جميع الزراعات تجي من جملتهم الزعفران يجي فهمت وحاجة أخرى وتمتاز بزراعات بعلية كانت قبل يزرعوا على ضفاف واد باجة في الأونامون وقت في المناطق العالية شوية يزرعوا البطيخ بعلي يزرعوا الطماطم بعلي
1: معناه ما يسحقش مياه جوفية أو باطنية
2: في وقت اللي كانت قبل يعني التمبيراتور مواتية كانت ثم الزراعات اللي تو كلها سقوي بعلي نزرعها بعلي
1: باهي برشا خلينا نرجع توا هذيك يعطيك الصحة مشيت من الظهير اللي احنا اللي فيه وين قنطرة الخمسة باش نمشي لبنك الفلاح لأنه البنك الفلاح يعتبر شريك أساسي في الواقع في الدولة وشريك أساسي هيكلي واليوم سعداء برشا أنا نستضيف مدير بنك الفلاح بولاية باجة
3: مرحبا بك سي خويا
1: مرحبا بك سي محمد
3: الله يتفضل
1: احنا فرحانين انك لبيت الدعوه وجيت بحدانا
3: لا مرحبا
1: احنا تو في ظهير كما هكا تقريبا البنك الفلاحي لعب دور كبير برشا في تمويل واسهام في تثمين
3: اكيد
1: المشاريع الذاتيه او المؤسساتيه فيها لو كان تعطينا فكره كيفاش كان على الاقل الرؤيه نتاعكم لهذا الظهير على الاقل في الجهه الشماليه لباجة
3: انتم تعرفوا ان منطقه بيجه هي منطقه في الحي بامتياز.
1: اكيد.
3: وهي الشمال الغربي بصفه عامه في الحي بامتياز، ونفتقدوا ديما لمواند الوزير فلاح يخدم عام كامل، يلتجا باش يعمل 100 150 كيلومتر باش يتفرهد ساعه لساعه باش يعمل فطور، يعمل 50 100 كيلومتر. جاء سفيان واقترح الفكره ذي،
1: فكرة مركب فلاحي ريفي.
3: فوالا بالضبط، هو استضافة ساعة، استضافة من الأول. وإن شاء الله من بعد مع سي سفيان نحن باش نعملوا إقامة ريفية في بني في المشروع هذا.
1: في التوجه هذا.
3: في التوجه العام، فهمتني؟ اختار المكان الجميل هذا كما كنت تحكيو. كانترة الخمسة اللي كنا نحكيو 5 كيلومتر على باجة. 5
1: كيلومتر على باجة.
3: واد باجة، فضاء جميل جميل جدا. قريب للولاية. الفلاح بعد ما يكمل دنته يلقى على الأقل وين يعمل فطور يتفرهد يرتاح.
1: به. الإجراءات أنتم سهلتوا ليه، وإنه تقول عمل عادي، لكن بتبيع إذا كانت جات الفكرة للبنك الفلاحي أنتم تدعموه.
3: أكيد، هي الفكرة بتاع الاستراحات هذه جديدة على ولاية باجه، وإحنا ديما حابين نثمنوها سيرتو السياحة الإيكولوجية.
1: بالضبط،
3: سيرتو السياحة الإيكولوجية، أكد على الكلمة هذه بالضبط. فهمت؟ جانا سفيان اقترح الفكرة، جينا شفنا قيمنا المشروع، عملنا دراسة متاعنا، تصورنا أن المشروع باش ينجح، مولناه والحمد لله يا ربي ماشي في الطريق الصحيح. وإن شاء الله كما كنت نحكي لك، هي بدأت باستضافة ريفية، إن شاء الله نمشي معها لإقامة ريفية.
1: إيه، خلينا نفهم باش المستمع يفرق أو المستثمر القديم يفرق، شنو الفرق بين أنه بنك فلاحي يدخل وبنك آخر يدخل؟
3: البنك الفلاحي هو بنك العموم كما تعرف.
1: بالضبط.
3: احنا نمولوا جميع المشاريع. صحيح اللي يسمع بنك فلاحي يقول المولو الفلاح. اكيد الفلاح قطاع هام. عنده خاصيه عنده في كبنك وطني فلاحي، لكن زاد المولو كل المشاريع.
1: وفي باجه ثم استراتيجيه ان المشاريع صبغه فلاحيه خدماتيه الان تاخذ اولويه في البنك الفلاحي.
3: اكيد، هذا اكيد جدا، والدليل على ذلك ان عملنا 5 ميزون دوت في باجه. اللي مولتهم بنك الفلاحي.
1: ممتاز.
3: فهمتني؟ رؤيتنا انه كما كنت نحكي لك الفلاح في باجه يتعب، كما كنت شفت السنه ان شاء الله سي القزدري عام به، فهمت؟ ان شاء الله ربي يوصل بالسلم. اي من حقه الفلاح زاده، عنده اموال الوزير يتفرط وعنده باش يمشي.
1: باهي، سي محمد المشروع هذا تعتبر راس مال معرض خطر، قدموا قروض دعموها، لكن في نفس الوقت ما فماش ضمانات انتاجيه. هل انه تتم متابعه؟ والا ايضا عندكم ضمانات؟
3: لا، ثم دراسه اول حاجه للمشروع.
1: أيوة.
3: ثم دراسه ممتازه جدا تعملت، وسفيان قاعدين تبعوا في المشروع، قاعدين تبعوا فيه بالضبط. ديجا البيسين هاو جديد تبارك الله عمل سفيان. خذا القرض نتاعو، خلاص قاعد في الاجل تبارك الله عليه. معناها ثم دراسه للمشروع، ما نعطوش الفلوس
1: معناها يعني مش بالضروره مش نعطوه وقال شنو بعد مش مشكله.
3: لا لا لا
1: ثم
3: لا,
1: متابعة.
3: لا لا ثم متابعه ثم دراسه للمشروع.
1: ودراسه
3: ثم دراسه تجدد المشروع.
1: وانت تو بحذانا اكيد برشا يسمعوا فينا يقول لك غدوة انا باش نعمل مشروع فلاحي خدماتي. شو مطلوب مني بالضبط؟ معناها نقدم المشروع، الملكيه نتاع الارض، نقدم الفكره، كل شيء للبنك، ويقوم بالاستراتيجيه الدراسه نتاعه.
3: بتبيعها بتبيعها بتبيعها كل أي. اي مشروع ثم دراسه للمشروع.
1: أي؟
3: ثم دراسة، ثم جدوى المشروع، ثم دراسة الاقتصادية، ثم دراسة المالية، ثم من جميع ما فهمتني.
1: وكأجل قديش لازم تاخذ؟
3: أنت شو المشروع؟
1: فهمتك.
3: أنت قيمة المشروع وأنت قيمة الاستثمار.
1: فهمتك. أما حاجة به كي نسمعوا على البنك الفلاحي كهيكل رسمي من الدولة، معناها دعم تنظيمي للدعم البشري، حاجة مزيانة برشا.
3: هذا اصلا دور البنك الوطني الفلاحي.
1: بالضبط،
3: هذا اصلا دور البنك الوطني الفلاحي.
1: ممتاز جدا. وثم انت ادرى مني ثم دوزوتر دوسي، معناها ثم ملفات اخرى مقدمه
3: موجود
1: بيجة.
3: موجوده برشا ملفات. والتوجه هذا قاعد يكبر. واحنا نثمنوه برشا وقاعدين ماشيين فيه
1: ما شاء الله عليك. وعلى كلام كذا مش نمشوا الغنيه هذه الجميله برشا من الاستوديو، بعد نرجعوا بطبيعه للمشروع في حد
3: ربي يفضلك. مرحبا. راديو الكيف.

0: راديو الكيف.
1: هكا احنا في البيجر اختار ان نكونوا في ظهير قنطرة الخمسة، لكن قبل ما نتعدل لصاحب المشروع السياحي في الخفاء سهلونا بطبيعة في بعض المستمعين تفاعلوا معاك. تحكي سي محمد مدني مدير فرع البي ان ار بالباجة حول الوثائق المطلوبة لتقديمها كملف للبنك الفلاحي لتمويل مشروع فلاحي خدم.
2: هو ساعة قبل الوثائق احنا زي ما حكيت لك هي دراسة المشروع. احنا كي جينا هنا وشفنا المكان الجميل هذايا امنا بالمشروع هذايا وقررنا باش نمولوه. الوثائق بون بعد شنو ثم حكيت لك الدراسة اول حاجة لازم دراسة
1: يقوم بها الشخص ولا
2: يقوم بها الشخص يقوم بها الشخص احنا نوجهوه نوجهوه ونعطوه كيفاش تقوم الدراسة فهمتني. بعد زعما الضمانات زعما موجودة الغالب احنا بنك عمومي.
1: الضمانات نجم تكون الارض اللي هي العقار
2: المسجل صحيح الارض المسجل
1: اي
2: هذا هو هذا هو
1: فقط بعد بقيه معناها
2: اجراءات عاديه اجراءات عاديه بعد اجراءات عاديه اجراءات عاديه
1: ويخرج خبير ينجم يشوف المكان يعني نجم
2: احنا احنا لهنا انت قيمه المشروع اذا كان المشروع يفوت 500,000 دينار يلزم خبير باش يقيم
1: نصف مليار معناها
2: صحيح نصف مليار اذا كان اقل من 500 مليون البنك هو يقوم بال
1: به. وإذا كان عملية التوسع مش تمشي في المشروع لازم تكمل أيضا بالبيانة
2: بالطبيعة بالطبيعة وهذا أكبر معنى دليل المشروع
1: دليل بحذانا اليوم
2: فوالا بدينا معه وقاعدين نمشي معه بشوي بشوي ونتبعوا فيه
1: ممتاز جدا وتشجعوا طو... أنتوما تشجعوا الناس بتبعت نوعية من هذه المشاريع
2: علاش ليه علاش ليه إذا كانت عود ناجحة وقلت لك سيرتو دراسة المشروع الجدوى نتاع المشروع الجدوى الاقتصادية نتاعه والبلاسمون نتاعه فهمتني هي دراسة كاملة تعمل علاش ليه
1: ممتاز جدا وثم حوافز انه يخلص مثلا بعد مده
2: وإلى موجود البريود غراس موجوده
1: فهمتني
2: هو مش بشوخ قرض وقتاش يبدا ينتش
1: فهمتني
2: نجم نحسبوا له بالسنوي نجم نحسبوا له موسيل هو المشروع معناها
1: هو المشروع
2: هو نوعيه المشروع
1: ممتاز ربي يبارك لك سي محمد
2: مرحبا
1: لانه بعض الاسئله اللي جينا في الخفاء
2: مرحبا اليوم
1: انت لسان ناطق عن بنك فلاحي
2: مرحبا
1: مرحبا خليني نتعدوا توا سي سفيان الماكي باع في المشروع سي سفيان مرحبا بك عبر وجود ذات كيف
3: مرحبا بكم
1: عمر المشروع من وقت شو بيسعى الفكرة
3: هي الفكرة

0: ده مدة يعني ممكن 2016 2017 ان المشروع كان على باش يكون على وزارة السياحة
1: اي
0: يعني في إقامة ريفية، لكن بعد لقينا وانه كراس الشروط نتاع وزارة الشباب والرياضة اسهل، فمشينا في التوجه هذا في فضاء ترفيهي، فهمتني؟
1: معناها انتم تواخ نبدو صوب المرحلة من وجهة فكرة ان المشروع مش يكون سياح، يعني تخلطف الناس مش تمشي مندوبية السياح.
0: اي
1: عرفتوا ثم صعوبات ربما او مجال ريفي في اشكاليات عقار مش تحول من العقار سياحي، غيرتوا وزارة الشباب والرياضة.
0: نعم.
1: وزارة الشباب والرياضة يقول قائل تو اللي يسمع فينا علاش مش تشجع ذلك؟
0: يعني وزارة الشباب والرياضة مشيت في يعني التمييز الايجابي، وانه المناطق الداخلية أو أبناء الأرياف يحتاجوا إلى ما معناه فضاءات ترفيهية، وكذلك أبناء المدن المجاورة والزوار والعابرين يحبوا يكتشفوا مدينة باجة من خلال معناها طبيعتها وكذا. فكانت الفكرة وأنه فضاءات ترفيهية، فأنا عملت فضاء ترفيهي ريفي.
1: وفرضت عليك وزارة الشباب والرياضة ديزاكتيفيتي أنشطة لازمها تكون موجودة، كما ما نعرفش أنا الخيالة، كما تيرا لارك، كما ربما حاجات اكتيفيتي فرضوا عليك والا خلوك على راحتك.
0: والله مبدئيا انا معناها قاعد نخدم على راحتي، ليش؟ لانه هو المشروع جديد وبدي جديد، فهمتني؟ فمعناها خطوه خطوه معناها قاعدين نمشي، وان شاء الله معناها نستكملوا كل الشروط ان شاء الله.
1: ممتاز. به المستمع الان يحب يعرف المركب هذا الترفيهي لدخل في نشاط سموه وزارة الشباب والرياضة، شو اللي فيه بالضبط؟
0: هو مطعم ومقهى فيه مسبح، ونعملوا فيه أنشطة، فما جمعيات تجي تعمل فيه أنشطة كما الكشافة التونسية، كما مثلا رحلات نتاع شركات مؤسسات يعملوا ديزيسكال لهنا، وما يفطروا يعملوا معناها مرشة على الواد حتىش من من من الفضاء حتىش القنطرة الخمسة عبر معناها واد باجة، فهمتني؟
1: ديروندوني
0: نعم ولا
1: ديروندوني به توا متعادي باجة يعرف الناورة
0: يعرف الناورة
1: لومو لافير اختيار اسم علاش؟
0: هي البلاصة جت معناها مقابلة جسر الخمسة قنطرة الخمسة، وفما برشا ريح، فما معناها يمر عبر الربوتين معناها اللي تربطهم قنطرة الخمسة، فكانت الفكرة متاع الناعورة يعني لومولانفير.
1: باهي برشا. أنت اللي نعرفه كنت في الخليج، كنت في المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة العربية السعودية دخلت في منظومة جديدة اللي هي تغير قطاع الخدمات وخاصة منه السياحي. ونعرف مليح في السعودية يعملوا خيم باش يرتاح شوفير. نتاع ساعة نتاع ساعتين، معناها أنا تو ماشي نفز ونمروح من نفز، كنت في الزويرة، نجم نجي في خيمة نتاع ساعة ساعتين نجاي نعمل قارت نعمل بوز وبعد نجم نتعدى. هذه الفكرة سلقتها نقول واحد من السعودية جبتها.
0: هي موجودة في الخليج عامة وتطورت تويكا، ما عادش خيم ولات معناها ديكابين يسموهم هما كبسولة، واسم المشروع غاديكا غفوة، يعني بغفوة يعني بالضبط يعني تاخو مثلا ساعة في بثلاثين ريال ترتاح فيهم معناها في ظروف مرتاحة، فهمتني؟
1: قادرة تنجح الفكرة دي، خاصة ان برشا معناها جزائريين يتعديوا من معبر مطبول باتجاه ملولة برقة نفزة، من نفزة باتجاه العاصمة، ويبحثوا عن نوعية خدمات هذه. قادرة الفكرة هذه معناها تنجح؟
0: إضافة للجزائريين فما راهو زوار تبرقة وعين دراهم وحمام بورقيبة، ويعني العابرين لمدينة باجة الكل، فهمتني؟ وعددهم معناها مش مثلا موسمي، هو متواصل صيف وشتاء وخريف، يعني حمام بورقيبة في الشتاء، تبرقة في الصيف، عين دراهم كذلك في الشتاء، فباجة يعني معبر كبير ياسر، وإضافة للأشقاء الجزائريين وباقي الزوار والسياحة. طيب السنة مثلا فما عدد كبير ياسر من الخليجيين اللي زاروا معناها باجة وجاوا بحذانا وفطروا ومعناها وخذوا فكرة على ثقافتنا وتقاليدنا وعاداتنا.
1: حاجة مزيانة. قدمت الفكرة دي لوزارة السياحة ولا مزلت؟
0: والله احنا انا قدمت قبل بالفكره معناها لوزاره السياحه وخذيت الموافقه المبدئيه من وزاره السياحه عام 2017، لكن لقيت انه معناها تتخ برشا وقت، فكان اسهل وانه يكون على وزاره الشباب والرياض. وانا توجهت راه شوف انت من بكري تحكي مع سي محمد على دراسه المشروع، فما راهو معناها مش بالضروره وانه تكون عندك برشا فلوس باش تبدا في مشروع
1: بالضبط.
0: فهمتني؟ ديوان تنميه الشمال الغربي يعمل دراسه، معناها تنجم اي واحد عنده فكره نتاع مشروع يمشي لديوان تنميه الشمال الغربي، ينجم يعمل دراسه يعني بتكلفه صغيره بالكل، فهمتني؟ مش عند الخواص. كذلك محضنه المشاريع، فهمتني؟ تنجم معناها تعمل لك الدراسه. البنك الوطني الفلاحي معناها فما شكون يرافقك ويواكبك ويسمعناها ويكون معاك يعني خطوه خطوه، معناها باش المشروع ينجح.
1: باهي برشا. وانا بديت تفكر انه المشروع هذايا نخرجوا ايضا الجانب اخر اهم، لانه الفضاءات ولت فيها الاقامات، نخرجوا من مفهوم كبسوله تاع غفله لدار ضيافه، لانه برشا الان يبحثوا على دور ضيافه، يبحثوا على الاقامه، وربما حتى يبحثوا على اكتيفيتي تكون موجوده كما الحصنة وغيره تكون موجوده في الفضاء، ولا ما زلت فكرتش في المشروع؟
0: والله شوف انا الى جانب يعني الاقامه الريفيه، يعني نحب معناها ان شاء الله بحول الله باش نعمل معناها ديكابان لهنا، فما فكره نتاع يعني موجوده في خاصه في الشرق، اللي هي تبعد الصغار والشباب على البورتابل والليزورديناتور، اللي هي الالعاب التحفيزيه. الالعاب التحفيزيه اللي هي ما تكلفش برشا فلوس ومعناها ومش تجهيزات مستوردة، يعني من خلال الطبيعة تنجم تعمل ألعاب، فهمتني؟ وتحفز الصغار على معناها وتطور في إمكانياتهم الذهنية والبدنية.
1: سؤال آخر، السكان المجاورين قبلوا الفكرة بتاعك؟ لأنه نعم فما تقاليد، فما بيئة اجتماعية تربوا عليها وأخلاقية، عادة ساعات يكونوا معاك إذا كان استفادوا، ساعات يكونوا ضدك إذا كان حسوا أنه ثم تغير مشهد الشارع.
0: لا والله لا، لقيت معناها بالعكس منسجمين معايا وقاعد نتواصل معاهم، وحتى كيف يبدا فما رحلات، فما شكون يجي يبيع بحذايا حاجات، فما شكون مثلا يجي يبيع عسل، فما شكون يجي يبيع سمن، فما معناها العلاقة طيبة بالأجوار والحمد لله.
1: باهي برشا. أنت ربي يوفقك سفيان، باش نرجعوا لك بعد، باش نرجع فقط سي محمد في سؤال قبل النغم. في صورة ما مشى في توجه أنه يعمل كبسولة هذه واللي هي تتطلب أيضا تمويل إضافي، البنك الفلاحي قادر يدعمه ولا لا؟
2: بالطبيعة احنا المشروع من أجل كذا تقول احنا
1: اليوم فرحنا برشا.
2: لا لا لا، هذه طبيعة البنك الوطني الفلاحي. احنا مع المستثمرين الصغار كيما مع الفلاح الصغار، فهمتني؟ حتى مع المستثمرين الصغار نجاوبوا معاهم في تنمية المنطقة معناها.
1: تقول أنت البنك ما بقاش دورها وظيفي داخل أسوار البنك، البنك تودي نفهمه انفتاح على المجال.
2: هو تاريخ البنك الوطني في الحقيقة هذا هو.
1: هذا دور.
2: هذا هو تمويل البلاد. احنا نمول في البلاد، نمول في اقتصاد البلاد.
1: بالضبط.
2: هذا تاريخ البنك الوطني في الحقيقة.
1: ممتاز جدا. فرحتنا برشا والاكيد يسمع فيك اليوم راه فرحانين.
2: مرحبا.
1: ربي يبارك لك.
2: يعيشك تفضل.
1: بعد شوي باش نحكوا شوي على انتاج في بيجا، لانه معروفه بالمخارق بيجا. اما المخارق نبعثوها ليفريزون. اللي يطرح نفسه. تو نعرفوا من بعد. نمشي استديوهات انغام وبعد نرجعوا نواصل معاكم الرحله دائما في منوعات ارض ضيافه، اخترناها اليوم انها تكون قلب القنطره الخمسه ببيجا.
3: راديو الكافي.

0: راديو الكيف.
1: نرجع الزيقة يا روس معك بالرحلة دائما في هذا الضيافة كما قلنا اليوم اخترنا أن نكونوا في جنطرة الخمسة، نكونوا في المولانفير، نكونوا في ظهير زراعة جبيل برشا، لكن بالطبيعة ما نجوش في باجة وما نحكوش على مخارق وزبيبي وغير ما نجوش باجة ما نحكوش على جبن ولا كريد. باجة تقريبا جزء منها التراث المادي، تراث مادي. اليوم شاب في الواقع اخترناه خصيص لأنه وقت نقول مخارق وزبيبي وباب الزنيز شارع خير الدين نحكوا برشا على تهرم الصناعات هذه، تهرم الحرف اليدوية، تهرم التراث المادي ولا مادي في جهة باجة، لكن تشبيب نتاعو كان لازم. وذاك علاش فرحانين اليوم يكون معنا فادي مسعودي، اختص في صناعة المخارق والزلابي لكن بفكرة جديدة حتى نعرفوها معاه. فادي مرحبا بك.
2: مرحبا سي نبيل.
1: فادي عرفنا بروحك الساعة، احنا عرفناك تقريبا مخارق والزلابي واكتفينا، خلينا نعرفوك أكثر اليوم.
2: مرحبا سي نبيل. قبل كل شيء انا فادي، عمري 23 سنة، تبعت هذايا الدومين بتاع الزلابية والمخارق. الحق انا تعلمته ملي انا صغير، ملي عمري 15 سنة وانا نتعلم فيه. باهي، شو انا ما حبيتش نقف حد غاديك، انا حبيت نطوره، حبيت نعمل الليفريزون اللي هي حاجة جديدة، التوصيل. حبيت فهم عباد تحب تجيب حدنا الباجة في شهر سيدي رمضان، ابار شهر سيدي رمضان حب يجي ويجربوا زلابي، وانتو ما تعرفوا زلابي متاعنا معروفة والمخارق وكل شيء. انا عملت برنامج الليفريزون باش نوصل لتونس، فما سوسة، فما الجنوب زاد، حتى الجنوب زاد نوصلوا، فهمت؟ باش نزيد نعرفوا اكثر. هو المنتوج متاعنا معروف اكيد، اما حبيت نزيد اكثر نعرف بالمنتوج متاعنا، والمنتوج متاعنا يولي في كامل تراب الجمهورية ان شاء الله.
1: خلينا اول سؤال مش تبدأ بيه. مواد غذائية بار ليفريزون، مش هطرح سؤال كيفاش تتم العملية بالضبط.
2: اول حاجة تصير عملية حفظ. كيفاش نبعثوا؟ هي مواد غذائية، مانيش مش نبعثوا حاجة كيكة، فما ريسك نتاع كياس، فما نتاع خاطر عباد، انت باش توكل عباد، فهمت؟ العملية تصير في القلة، الفخارة هذيك ناخذوها تتحط فيها المخارق وتتحط الزلابية وتتلف مليح بالسيلوفان، وفي نهارها تتخدم توا من با ساعة ساعتين تقصد ربي توصل.
1: معناها انا تو نعتبر روحي نسكن في مدني.
2: مدني.
1: باهي، تواصلت معك آلين قلت لك نحب 3 كيلو وثم كونتيتي معينة.
2: بالطبيعة بالطبيعة.
1: مينيموم ماكسيموم والا
2: فما مينيموم كما قلت انت 3 كيلو 4 كيلو.
1: 3 كيلو 4 كيلو. اي. تقول انت تحضرهم تو. تحضرهم في القلة.
2: شو انا قبل انا قبلك شو كيفاش به يكلمونا برشا احنا على الفريزون، يكلمونا من كامل تونس. به نخصصوا عنا نهار نقصدوا ربي السوسة، وعنا نهار نمشيوا مثلا نمشيوا المدنين، ونهار المستير، كل نهار خصصوا البلاصة. احنا نلموا الكماندات نتاعنا، نعلموا الحريف قبل، راه مثلا نهار الثلاث رانا جايين المدنين.
1: تو فهمتك. اي
2: فهمت، وصلوا له الكماندا نتاعو، فهمت، توصل له الحق. لقينا تفاعل به،
1: ما فماش رتور فيه.
2: لا لا جمله الحق، خاطر شو البرودوي انا اللي خدمت عليه الليفريزون مطلوب.
1: فهمت،
2: مطلوب مطلوب، خاطر فما امراه حبله تبدا شهيه المخارق، فما اللي بعيد كبير ما ينجمش، فما انسان شهيه بالرسمي مريض يبدا ما ينجمش يجينا لهنا. احنا حابين نوفروا هالحكايه، حابين نستغلوا الانترنت ان نبارتاجيو البرودوي نتاعنا ونحاولوا نوصلوا لتونس كامله.
1: ممتاز الفكر. به والطاقه التشغيليه قديش من واحد يخدم مع بعض؟
2: شنو نحكيو على الفريزون ولا
1: الخدمة الساعة في الحانوت؟ مازلنا في الحانوت.
2: نحكيو على 6 7 بار سيرفيس، راه احنا نخدموا 24 على 24، ما يتسكرش الحانوت خاطر نخدموا اون جرو زاد، مانيش نخدموا اون ديتاي، خاطر زاد نهزوا اون ديتاي كليوناتنا اللي يكلمونا، وفما زاد احوانا زاد يطلبوا منا ان نوصلوا لهم اون جرو زاد، نهزوا كونتيتي كبيره نحطوها في الحانوت هذاك، وفما كليونات مثلا سبحان الله يبدا بعيد شويه ولا كذا يبدا نحطوا له في الحانوت الفلاني كذا، راي باتيسيري هذيك عندها زلابية نتاعنا كذا، احنا نعملوا الاشهار للسيد اللي عنده البرودوي نتاعنا اللي يولي الحريف يمشي له سور بلاس ولا احنا نوصلوا له.
1: ثم ثقه في الموضوع، لانه اللي يحب ياخذ مقروض قروان يقول لك صانعين رجال، واللي ياخذ المخارق والزلابي نتاع باجة يكونوا صانعين رجال كيف كيف، لانه برشا الماكله التونسيه خاصه المقروض والزلابي والمخارق برشا يركزوا انك يقول لك ندخل حانوت بشوف الراجل يصنع فيه مش المراه كما يصير في المقروء
2: بالطبيعة.
1: ثم ضمان في الحكايه ذي الطاقه التشغيليه الست نتاعها مذكوره والا فهم اناث راه مش بس من المراه
2: اي بالطبيعة.
1: الثقافه التونسيه نحكي لك كيفاش تونسي ياخذ مخرق وزليلي كيفاش تونسي ياخذ مقروف
2: اي بالطبيعه بالطبيعه. شو احنا عندنا مراه واحده تخدم معنا
1: مراه واحده
2: اللي هي مراه واحده لا هي
1: هكا
2: اللي هي بالميناج المراه توسكي انظافه خاطر انظافه قبل كل شيء كيف يجي الحريف بحذانا لازم يشوف الحانوت بروبر نظيف بريزونتابل اللي غادي يبيع له كل شيء ما نجمش ياخو حاجه اكيك فهمت وانت تعرف التونسي يركز مليح على ديتاي الكبار والصغار هذيك علاش عندنا مراه اللي هي بالميناج عندنا الشيف اللي هو اللي هي بالبات البات تحضر تتخمر كيما نقولوا 48 اور تبقى تتخمر فعقلها نخدموها سور ميزور باش البات تخرج بنينه مزيانه الشحوره نتاعنا يتحضر وباجه معروفه بسمن نخدموا بسمن الاصلي نتاعنا باش يخرج برودوي اون كاليتي العبيد انا نحب اللي ياخو يعاود ياخو وفما شكر من برشا بقدرة ربي باش نزيدو نكبروا اكثر المشروع وباش نعملوا فروع ان شاء الله
1: باهي برشا عرفنا اللي تصدر المخارق
2: وصارت عملية تصدير زاد البر
1: انت تعملي فيزون مصر محلي
2: وطني لا احنا نعملو محلي
1: محلي باهي ديش الفكرة انو نخرجوا من عزة المجال التونسي انو نخرجوا ايضا برا إذا كان ثم إمكانية بالطبيعة
2: صحيح لهنا هو إن شاء الله هذا في البرنامج إن شاء الله به التصدير البرة به شو إحنا كليوناتنا فما نسبة كبيرة يبدو مثلا عنده شكون في فرنسا في كندا يبدأ شاهي المخارق يطلبوني ونرجونس أما بالله تعمل لي أكبر مزية جيب لي مخارق باش نبعثها نحب نبعث كذا عندي ود أختي شاهيها في فرنسا كذا احنا حاليا كي نبعثوا كليوناتنا هم اللي يقوموا بعملية التصدير ان شاء الله في رمضان 2027 عندنا برنامج باش نقوموا للتصدير للخارج نحبوا نوروا البرودوي نتاعنا الكاليتي نتاعنا ان شاء الله تكون حاجه باهيه ومزيانه وتفرح معنا العباد ان شاء الله
1: والله فرحتنا بها تو باش نمشي لسوسوفيان تو
2: هاي
1: سوسوفيان باش نرجع لك الافكار موجوده في البيج ما شاء الله غدوة ثم إمكانية أيضا أنه كي تتسع دائرة اللي نسموه الحرفاء في المجال هذا نجم يكون غدوة عرض نتاع مخارق موجود نتاع جبن معناها نسموه نحن بيتيت مارشي في الفضاء هذا نفسه
0: والله شوف أنا يعني المناظر بابها مفتوح للكل يعني في أيام يعني العطل والمناسبات اللي يحب يجي يعرض يعني سلعته إن كان صناعات تقليدية أو مخارق أو يعني أي منتوج تنتجه الجهة يعني مرحبا بالكل لأنه يعني نحن على الطريق كيف ما قلت لك وفما برشا رحلات تتعدى فالفضاء مفتوح وإن شاء الله قاعدين معناها نفكر وأنه زاد كيف لما لا يعني معرض كيف ما عملنا مدة شهرين التالي في أفريل عملنا مهرجان البرزجان في المولانفير معناه باجة تحت لا البرزجان يختلف في الطعم لكن الزوز حلو
1: الزوز حلو
0: الزوز حلو كيف معناه لكن الطعم يختلف برزجان باجة يختلف على متاع الكيف احنا عما في المولانفير احتضنت مهرجان البرزجان و يعني كانت وجاونا برشا ضيوف من بعيد وكان فما معناها هي اول تجربه معناها الاولانيه ان شاء الله معناها تتكرر في السنوات الجايه وباش نعملوا اكيد معناها مع لما لا معرض او حاجه كل يوم احد تظاهرات يعني تنشيطيه
1: به برشا هذه فكرة مزينة برشا خلينا نرجع توا سي محمد مادام ديما بحذانا سي محمد سي محمد رينا المشاريع أيضا ثم حرف مزينة برشا النجم هو نفسه يدخل يندمج مع البنك الفلاحي وإلا شركات المالية الأخرى من غير ما سموها بعد شركات خاصة فقط يحكون صغر
3: أنا كما حكيت لك البنك الوطني الفلاحي تاريخه هو تمويل الاقتصاد التونسي بمختلف المجالات صحيح الصبغه نتاعنا فلاحيه اوكي متفاهمين لكن هو كبنك يمول في الاقتصاد التونسي وهذا تاريخ الشركه كذا انت كتشوف اللي فوليوم دافستيسمون معناها الاستثمارات اللي قدمها البنك الوطني الفلاحي في تونس اقوى بنك
1: بالضبط
3: مش نعطي الارقام لكن اقوى بنك احنا منفتحين على الحرف كل، منفتحين على كل المجالات. المفيد اعطيني المشروع يعود في منصب معناها يتمول
1: عنده رندمون
3: بالضبط
1: وصبغه فلاحيه. بنك الفلاحي ما عندوش مشكله،
3: ما عندناش حتى مشكل،
1: وذي حاجه تفرح برشا. ربي يبارك لك.
3: مرحبا.
1: طلبنا راس الساعه تقديم موز انباء بعد الطبيعه باش نرجعوا نحكوا على الشامبيون لان مشروع اخر موجود.
3: أيوة.
1: باش نحكوا على الافاق ايضا نتاعها باش نرجعوا كيف كيف، لانه ايضا سي شريف بحذانا كنز معرفي وكنز تراثي
3: اكيد
1: في جهه بازل.
3: اكيد اكيد.
1: شكرا لكم مبدئيا في الساعه الاولى من منوعه ارض الضيافه. نرجع استديوهاتنا بعد نرجع في راس بالساعه الثانيه لمواصله العبر موجود اذاعه الكف.
4: مرحبا.